على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون

ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذا

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله.

رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا مت

سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني

وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجار الصالح. حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان، فمن هو؟ الثوري، عن حبيب ابن أبي ثابت قال حدثني خميل، في بعض النسخ وقع جميل وهو خطأ، والصواب خميل، وهو خميل ابن عبد الرحمن مولى نافع بن عبد الحارث، مجهول، تفرد بالرواية عن حبيب بن أبي ثابت ولم يوثقه معتبر. عن نافع بن عبد الحارث، صحابي أمره عمر رضي الله عنه على مكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. هذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة خميل، لكن له شواهد. من شواهد حديث سعد بن أبي وقاص: أربع من السعادة، فذكر هذه الثلاث وذكر المرأة الصالحة، وأربع من الشقاوة، وحديث سعد بن أبي وقاص إسناده صحيح، هو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. أيضا من شواهده حديث قرة ابن إياس أو معاوية بن قرة، اختلف هل هو عن الأب أو الابن، يحتاج مزيد تحقيق، لكن هو شاهد لا بهذا اللفظ أربع من السعادة. فالحديث صحيح بشواهده. وقال رحمه الله: باب الجار السوء. حدثنا صدقة، صدقة ابن الفضل المروزي ثقة يكنى بأبي الفضل، قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان، مشهور بكنيته أبو خالد الأحمر، صدوق، عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني من فقهاء المدينة وعلمائهم، ومن كان له حلقة بالمسجد النبوي، اشتهر بشيء، ما هو هذا الشيء الذي اشتهر به؟ ها؟ كانت زوجته تحمل 3 سنوات في كل أولاده حتى لقبت بحاملة الفيل، وهو صدوق إلا في روايته عن من؟ ها؟ عن سعيد المقبري، فهي مضطربة. عن سعيد وهو المقبري، فهذه منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار البادية يتحول. الذي عنده الدنيا خطأ. وهذا الحديث له طرق مدارها على ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة. وهي رواية مضطربة، رواية سعيد أو ابن عجلان عن سعيد المقبري، ولكنه قد توبع على ذلك، توبع محمد بن عجلان، تابعه عبد الرحمن ابن إسحاق المدني وهو صدوق، فروى عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، أخرجه أحمد والحاكم في الحديث حسن. له شاهد أيضا عن عقبة بن عامر عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. هذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء عظيم: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. وحديث عقبة بن عامر إسناده حسن. فإذا هذا الحديث صحيح بشواهده. قال: حدثنا خالد بن قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن ابن مغراء، صدوق، ومخلد ثقة، عبد الرحمن صدوق إلا في رواية عن الأعمش فيها ضعف. قال: حدثنا بريد ابن عبد الله، بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، صدوق أيضا، عن أبي بردة، جد بريد، أبو بردة بن أبي موسى ثقة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. إسناده حسن. وقد جاء بأطول من هذا في قصة بسند آخر أيضا بسند صحيح عند ابن ماجه وأحمد، أنهم قالوا: يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم سنين الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: يا رسول الله، أكثر مما نقتل الآن، فإننا نقتل من المشركين في العام كذا وكذا. قال: أما إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أباه أو أخاه أو جاره. قال: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: أما إنه لتنزعن عقول أغلب أهل ذلك الزمان. ثم يبقى الناس هباء لا خير فيهم، أو نحو ذلك. الحديث بطوله بسند صحيح في مسند أحمد وسنن ابن ماجه. هذان بابان ذكرهما البخاري رحمه الله: الباب الأول في الجار الصالح، والباب الثاني في الجار السوء. الجار الصالح هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من السعادة. الجار الصالح في دينه، في أخلاقه، في معاملته، فلا يجد منه جاره إلا الخير، سواء في نفسه أو في ماله أو في أهله. إن حضر أكرمه، وإن غاب صانه وحفظه، وإن احتاج سانده، وهكذا ينفع بكل ما يقدر عليه، فهو من السعادة. والجار السوء من الشقاوة، جار سوء إما في دينه لا يستقيم في الدين، يؤذي جاره فلا يراه على السقامة، يراه تاركا للصلاة، يراه سبابا شتاما، يراه مؤذيا بسماع الغناء وبالصور الماجنة المحرمة، فشقا هذا شقاوة لهذا الجار أن يجاور هذا الجار. فالجار الصالح من السعادة، والجار السوء من الشقاوة. لا يأمن على ماله يخون في ماله، لا يأمن على أهله يخون في أهله، لا يأمن على نفسه، إن نزلت به نائبة ربما إن لم يتركه سخر منه، شمت به، يؤذيه، سواء في عوراته أو في حدود بيته أو في غير ذلك من شؤونه، جار سوء شقاوة. ذكر في الحديث الأول من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع، المسكن الواسع هذا من السعادة، يستطيع الإنسان أن يستضيف فيه ضيفه ويكرمه فيه، يستطيع الإنسان أن يفصل فيه أبناءه عن بناته إن كان له أبناء وبنات يحتاجون إلى فصل، يستطيع فيه المسلم أن يعبد الله منفردا خاليا لا يشغل بأولاده أو نسائه في أوقات عبادته أو طلبه للعلم، فهذا من سعادته البيت الواسع. والجار الصالح، الجار الصالح أيضا من السعادة كما تقدم، والمركب الهنيء، معنى الهنيء أي المريح، فإذا ركبه الإنسان استغل وقته في حال ركوبه وبعد ركوبه، ففي حال ركوبه يستطيع يقرأ القرآن، يذكر الله، يذاكر العلم، هكذا بعد ركوبه إن نزل مكانا كان يكون داعيا معلما ينزل نشيطا مرتاحا. أما المركب الذي ليس بهنيء، مركب الشاق، يؤذي في حال ركوبه ويؤذي بعد ركوبه، ينزل متعبا مرهقا، فهذه إن تيسرت للإنسان فهي من نعمة الله ومن السعادة، وإن لم تتيسر له صبر على ما هو فيه واحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. والشاهد هنا الجار الصالح. كان السلف يعظمون حق الجار الصالح كما تقدم معنا في ترجمة السكري أبي حمزة السكري محمد بن ميمون، أنه أراد جار أن يبيع الدار فقال ب4000، فقال له المشتري لا تبلغ دارك 4000، قال نعم داري ب2000 وجوار أبي حمزة السكري ب2000، فبلغت 4000 بالجوار. وهكذا كثير من السلف جاء عنهم أنهم قالوا هذه المقالة، حتى قال بعض الشعراء يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. بجيرانها تغلو الديار وترفص. فقد يكون الدار جميلا والجار سيئا، فهذا دار رخيص. ولذا العاقل أول ما يسكن مكانا أو يشتري دارا يسأل عن جيرانه ومن سيجاور من الناس.

تعالى أخبر أنها هي دار المقامة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله. وهل يصح هذا التفسير؟ تفسير فاسد هذا، كيف الجنة ما فيها جيران سوء؟ فعلى هذا التصحيف فإن جار الدنيا يتحول، فسر بعضهم دار المقام بأنها الجنة، ولكن هذا ليس بالصحيح، فإن الصواب في الرواية فإن جار البادية يتحول. والمراد بدار المقام أي المكان الذي يقيم فيه الإنسان ويستقر ويستوطن فيه. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من جار السوء إلا لما فيه من ضرر، ولما يلحق جاره من أذى ومشقة. ثم ذكر الحديث الثاني، حديث أبي موسى: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. نراه الآن أو لا نراه؟ هل قد قتل الرجل جاره؟ بل يقتل جيرانه ليس جاره فقط، ومنهم من قتل أخاه ومنهم من قتل أباه والعياذ بالله. فهذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فوقع كما أخبر. ولعله أيضا يشير هذا الحديث إلى شيء كثرة من هذا الجانب ومن هذا الشيء، أنه يحصل بكثرة. والشاهد منه في جار السوء أن هذا أشد الإساءة، أن هذا أشد الإساءة، أن يقتل جاره ما بعد القتل إساءة. فهذا الشاهد منه في باب الجار السوء، أن الذي يقتل جاره جار سوء. وفي هذا أنه يشرع للمسلم أن يستعيذ بالله من جار السوء، بل يستعيذ من كل السوء الذي ذكر في حديث عقبة بن عامر: اللهم إني أعوذ بك من ليلة السوء ومن يوم السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. هذا حاصل ما في هذين البابين. من يسأل عن حديث نحو هذا لا أعرف حاله، يحتاج نظر. قال الحديث: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن امرأة تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن صديق ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى مني حسنة دفنها وإن رأى مني سيئة أذاعها. ها؟ من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري، هو متابع على الرواية الأولى، على الرواية أما نيابة من جار السوء، أما هذه الزيادة تبقى على الضعف إن لم يكن لها شواهد. يحسنه الألباني، إن حسن في الصحيحة وين؟ في الصحيحة. هو من طريق من؟ ابن عجلان عن سعيد المقبري. ها؟ ما ذكر له متابعات، وإلا هو هذا ظاهر أنه حسن، لكن قد نص جماعة من الأئمة أن رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري ضعيفة. لماذا؟ ها من يقول؟ ها؟ اختلطت عليه، كان عنده أحاديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وأحاديث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وأحاديث عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت عليه جميعا. قال: فلم أميزها فجعلتها كلها عن سعيد عن أبي هريرة. فإذا ما رواه ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فهو ضعيف، إلا إذا كان هذا قد توبع، ولا يبقى على الضعف إلا اللفظ الأول فإنه قد توبع عليه. يعني ذكر له شواهد الشيخ الألباني.

طيب لكن له شواهد. حتى الشاهد الآخر من طريق ابن عجلان هذا يحتاج نظرنا. يقول أكثر ما يحصل القتل بين الجار

وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من

كر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الأخوة جاء بنسخة من المصحف المبارك طبعة باكستانية، وفيها يقول: هذه النسخة جاء فيها في صفحة 547 تحت رواء ختم القرآن السطر الرابع: وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم، وآخر: وزين أخلاقنا بجاه القرآن الكريم، وآخر: وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم. ما رأي سماحتكم في هذا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الدعاء، هذا التوسل ليس معروفا عن السلف الصالح، ولا شك أن القرآن له حرمة ومنزلة عظيمة، ولكنها ألفاظ عامية. بجاه القرآن الكريم، هذه ألفاظ عامية، القرآن كلام الله، فالتوسل بأسماء الله وصفاته حق ومن أسباب الإجابة. فلو قال اللهم إني أسألك بتعظيمي للقرآن الكريم، أو باتباعي للقرآن الكريم، أو بسيري على منهاج القرآن الكريم، هذه وسيلة عظيمة. وإذا قال بالقرآن الكريم فهو توسل بصفات الله وبأسماء الله، فالقرآن كلامه، فحرمة القرآن حرمته عظيمة لأنه كلام الله عز وجل، فلا ليس في هذا شيء. لكن بجاه القرآن الكريم ما له معنى، كلام عام ليس له معنى. فالذي ينبغي في مثل هذا أن يتوسل صريحا بأسماء الله وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها. فإذا قال اللهم اغفر لي برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي باتباع لكتابك العظيم، بتعظيم لكتابك الكريم، بسيري على منهاجه وما أشبه ذلك، أو اللهم اغفر لي وارحمني لأنك أنت الغفور الرحيم، لأنك صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أشبه ذلك مما هو توسل بأسمائه وصفاته جل وعلا. نعم.
2: وهذه بعض المبالغ الأخرى للمجاهدين الأفغان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وبعد، سمعت أفيدكم أن الرافضة يتشائمون من شهر صفر ويفعلون المنكرات من بداية الشهر، ومنها قولهم قيامهم بجمع القمائم في سطح منازلهم، وإذا جاء ليلة الثلاثين من شهر صفر يأتون بديك ويذبحونه على القمامة ثم يحرقونها ويقولون ذبحناك يا دويك، وما أعرفش إيه، يا صفر روح يا صفر، خيسناك يا صفر روح يا صفر، انكلق الله يا معرفش يعني.
3: هذه جاهلية جحلة لا وجه لها. وبعض الناس غير الرافض أيضا يتشاموا بصفر في أسفار، وهذا كله باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. فالنبي أبطل التشاؤم بصفر، سواء أريد بذلك الشهر نفسه أو أريد بذلك ما قاله بعض العرب من وجود دابة في البطن مؤذية يقال لها صفر. بكل حال، هذا كله لا أساس له ولا صحة له، والنبي أبطل عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك إبطال هذه العادة السيئة وهي التشاؤم بصفر أو التشاؤم بغير ذلك من الشهور، فالشهور كلها محل طاعة ومحل عبادة لله عز وجل، فليس فيها شيء يتشاؤم لا صفر ولا غيره. وهكذا الأيام، بعض الناس يتشاؤم بيوم الأربعاء وهو باطل أيضا، فليس هناك يوم يتشاؤم لا يوم الأربعاء ولا غيره، كلها من أيام الله الذي خلقها لتعمر بطاعة الله وعباده سبحانه وتعالى، وينتفع بها العباد في حاجاتهم ومصالحهم. فالطرة والعدوى والتشاؤم بصفر أو بالهامة وهي ما يسمى البومة وغير ذلك، بأنواب النجوم وهكذا بالجن، كل هذا لا أساس له بل هو باطل. فالجن خلق من خلق الله، الله يتصرف فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى، فليس لهم قدرة في أنفسهم إلا بما أقدرهم الله عليه. والنجوم ليس لها تصرف في العباد، بل خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وهكذا ما يقع من أمراض ليس يعدي بطبعه، فالامراه ليس لها تصرف بنفسها ولا انتقال بنفسها كما تعتقده جاهلية العرب، وإنما ينتقل الداء والمرض من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص بإذن الله وتقديره سبحانه وتعالى. فالحزم كل الحزم والهدى كل الهدى التعلق بالله والضراعة إليه في العافية من كل سوء وطلبه العافية من كل سوء مع تعاطي الأسباب الشرعية وتعاطي الأسباب المباحة التي شرعها الله لعباده في علاج الأمراض. نعم
2: تفضل سمعتك بس شوية الناس يبغون يسمعوني لله عشان يخرب الميكروفون شوية بس بس شكرا. والسؤال الآخر: ما حكم ترك تحكيم شريعة الله؟ هل يخرج من الملة؟ وهل هو فاسق أم كافر أم ظالم بعدم إقامتها؟ نرجو توضيح ذلك.
3: عدم تحكيم شريعة الله على نوعين كما قال السلف رحمة الله عليهم كابن عباس وغيره. أحد النوعين أن يعطل تحكيم الشريعة استحلالا لذلك ويرى أنه لا حرج في تعطيلها أو أن القوانين الوضعية أحسن منها أو أنها مساوية لها أو أنها جائزة ولو كانت الشريعة أفضل منها. هذا النوع رد عن الإسلام نعوذ بالله، كفر أكبر إذا عطلها يعتقد جواز ذلك وأنه لا حرج في ذلك سواء فضلها على الشريعة فضل قوانين على الشريعة أو فضل الشريعة قوانين. من اعتقد جواز تحكيم غير الشريعة من قوانين الناس وأنه لا حرج في ذلك كي يحكم الناس القوانين التي يريدون، هذا كفر أكبر وفساد أكبر. والناس في هذا على أقسام، منهم من يقول الشريعة أفضل ولكن لا بأس بتحكيم القوانين، منهم من يقول القوانين أولى بالناس وأنفع للناس من الشريعة وهذا أدهى وأمر، ومنهم من يسوي بينهما، يعني لا فرق إن حكمت الشريعة أو حكمت آراء الناس لا فرق. وكل هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله وكفر أكبر. القسم الثاني أن يدع تحكيم الشريعة لأسباب يعلم أن الحكم بها واجب ولازم ويجب على الدول وعلى غيرها تحكيم الشريعة، ولكن قد يعطلها لأسباب إما خوف من كذا أو خوف من كذا أو لأجل كذا وكذا، هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق كما قال جماعة من السلف ابن عباس ومجاهد وغيرهم. ومن هذا ما يقع لبعض القضاة من الحكم بغير الشريعة من أجل الهوى أو الرشوة أو نحو ذلك، هذا كله من هذا الباب، من باب ظلم دون ظلم ومن باب كفر دون كفر وفسق دون فسق، فهذا جريمة ومن كبائر الذنوب لكن ليس من الكفر الأكبر، لأنه عاصي يعلم أنه عاصي وأن تحكيم الشرع هو الواجب وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها من آراء الناس وتقديم ذلك على الشريعة، ولكن قد يدع تحكيم الشريعة لهوى وهو يعلم أنه عاصي بذلك وأنه مجرم بذلك، هذا قد عصى الله ورسوله وأتى جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر، ولكن ليس ذلك من باب الردة. نعم.
2: مبلغ المجاهدين أفعال
3: قبل الله من الجميع.
2: ما حكم تطبيق بعض حدود الله في أرضه وإهمال البعض الآخر وتنفيذها على أناس وترك أناس آخرين مع وجود محارم الله منتهكة ومستباحة كالغناء والدف والتصوير إلى آخره؟
3: يجب تحكيم الشريعة كلها، وإذا حكم بعضا دون بعض فقد عصى فيما أهمل، يكون عاصيا فيما أهمل محسنا فيما حكم. والواجب على ولاة الأمور أن يحكموا شريعة الله في كل شيء ويعنوا بها في كل شيء، فمن حكم بعضا دون بعض أساء فيما أهمل وأحسن فيما حكم، وعليه التوبة إلى الله وعلى من يليه ومن يستطيع مناصحة حتى تستقيم الأمور. نعم.
2: هذا مبلغ المجاهدين أيضا كمان.
3: تقبل الله منا. اللهم آمين.
2: سماحة الشيخ، أنا طالب علم وأريد قول سماحتكم في تفسير سيد قطب من ناحية العقيدة وخاصة سورة الإخلاص وسورة المجادلة، وآية قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلى آخره.
3: ما قرأت تفسير سيد قطب وإنما قرأت شيئا منه، والتفسير عظيم ومفيد ولكنه لا يخلو من أخطاء ومن أغلاط، ولكني لا أذكر الآن شيء يتعلق بما سألت عنه، أحتاج إلى مراجعة، فلأخذ إن شاء الله وتراجع إن شاء الله بعد يومين أو ثلاث حتى نفيدك.
2: طيب السؤال الثاني ضمن الورقة،
3: نعم.
2: ما هي صفة كتابة عقود النكاح، وماذا يقول الذي يملكهم وماذا
3: يملك
2: يملكهم وماذا يقرأ، ونحن الشهود لم نسأل البنت هل هي موافقة أم لا، ولكن حسب كلام أبيها وضح لنا أنها موافقة.
3: السنة يقرأ المأذون أو الولي أو الزوج يقرأ خطبة الحاجة، هذه السنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآيات الثلاث المعروفة، ثم يقول للولي قل زوجتك بنتي أو أختي فلانة أو بنت أخي فلانة، ويقول الزوج قبلت هذا النكاح، هذا هو الزوج. والشهود يسمعون حتى يشهدوا بما حصل، يشهد الشاهدان أو أكثر يشهدون على ما وقع بأن فلان ابن فلان زوج فلان ابن فلان بنته فلانة أو أخته فلانة، والمعلون هو اللي تولى ما يتعلق بالرضا وعدم الرضا، المعلون هو اللي يسأل الولي أو يطلب الشهود وإن كان عنده علم محتاج إلى ذلك. والشهود يشهدون على الرأي، يشهدون أن المأذون الفلاني أو القاضي الفلاني أو الشخص الفلاني جرى عنده كذا، وزوج فلانا فلانة بحضور وليها فلان والزوج فلان، ويكفي.
2: يعني ما يذهبوش لها لأخذ موافقة،
3: هذا إلا المأذون، هو الذي
2: المأذون هو اللي يتولى،
3: هو اللي يتولى هذه الأمور.
2: ما هو حد الحرابة
3: أو القاضي؟ نعم
2: أيوة. ما هو حد الحرابة، ومن تاب قبل أن يقدر عليه في حد الحرابة هل يقام عليه الحد؟
3: الحرابة من المنكرات العظيمة، وهي قطع الطريق والخروج على الناس بالسلاح في أخذ أموالهم، هل يقال لها حرابة؟ يقال لهم قطع الطريق، ويقال لهم مفسدون في الأرض، وهم يخرجون على الناس بالسلاح بأنواع السلاح ولو بالعصي في البلد أو في الطرقات والفلاوي الصحراء، يتعرضون لهم بالسلاح أو بالعصي أو بأيديهم على الصحيح، حتى ولو بأيديهم إذا كما في أيديهم سلاح، ولو بأيديهم القوة فيأخذون أموال الناس بالقوة، هؤلاء يقال لهم قطع الطريق، وعلى ولي الأمر أن يعاملهم بما ذكره الله في كتابه في قوله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الفساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لو خزي في الدنيا ولو نتع في الآخرة عذاب عظيم إلا أن يتابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. هؤلاء هم قطاع الطريق وهم أصحاب الحرابة، وعليه ولي الأمر أن يتابعهم بالقوة وأن يجتهد في تتبع آثارهم ومطاردتهم حتى يمسكهم ويقضي عليهم بما شرع الله، حتى لا يفسدوا في الأرض، حتى لا يخلوا بالأمن.
5: الشيخ قرب من الحرابة
3: هذه؟ لا حرب لله ورسوله، لكن مهم من الحرابة المعروفة هذه، سمى حرب لله ورسوله لأن معصية كبيرة إن شاء الله. نعم يضع يده على ايش؟
6: يضع يد الولي في يد الزوج، ما متسابقتين او متلاصقتين بدون تشابه.
3: هذا ما لها اصل، هذا ما لها اصل، هذه بدعه ما لها اصل، ما يحتاج الى هذا، غلط. بس كلام يكفي، كلام يكفي.
5: قراءة
3: الفاتحة
5: بعد العقد
3: ما لها اصل، انما يحمد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله، هذا السنه قراءة خطبة الحاجة. نعم. ولو ولو ولو قال زوجت وقال قبل بدون خطبة الحاجة وبدون شيء كفى. صح
5: يا شيخ غفر الله لك، مثلا تفضل اخي يحاطون
3: اذا كان يعرفها او يقرا الحمد لله رب الفاتحه او يقول زوجت وقبلت ويكفي، او لا يكفي شيء، لو قال زوجتك وقال للزوج قبلت حضرت الشاهدين عدلين كفى. لكن خطبه سنه. فرد الحاجه سنه. نعم نعم. دبلة ما لها اصل غلط، ما لها اصل ولا وجه لها، هذه تلقوها عن مشابهه اعداء الشبكه يسمونها الشبكه، ما لها اصل. نعم.
2: مبلغ المجاهدين
3: بارك قبل الله منا. نعم نعم نعم. لا الشرعة غير الشبكة، هذا مو بالشبكة، هذه الشرعة، هذه الشرعة، هذا غلط، غلط أيضا، غلط غلط غلط هذا. على على كل حال كل مؤمن يمكن ذلك ويعلم، يعلم إخوانه. نعم
7: شيخ.
3: نعم.
7: غفر الله لك، رجل
3: مجاهد. نعم.
7: تآمروا عليه ناس يعني واتهموا بكلام لكن ليس بوقوع بل إنما كلام فاحش، وخشية إنه وقال يعني بيشتكيهم، لكنه لو حضروا عند الحاكم أصروا على أقوالهم وقالوا هذا حصل منا، ويعشد الله على نفسه النبري إن هذا ما وقع منا.
3: يمكن ما قالوا الحمد لله، يمكن ما قالوا ويسعى إصلاح بينه وبينهم بالطرق السليمة الطيبة التي ما تحتاج إلى محكمة. إذا كان يخشى من المحكمة
7: قالوا نحن وياكم الشر، اتقوا الله في أنفسكم. قالوا لا،
3: هذا عند ولاة الأمور أو عند ولاة الأمور. نعم.
2: نحن نعيش في دولة نطبق شرع الله، وقد صرحت حكومتها الحالية عدة مرات بأنها لم تطبق شرع الله، وأوضحت تصرفات حكامها بجلاء ذلك، فما التصرف الصحيح شرعا لمحكوميها في مجابهة هذا الإعراض ومقابلة ذلك الظلم؟ أفتونا بارك الله لكم.
3: على علمائها وعلى أعيانها أن يناصحوا ولاة الأمور وأن يتصلوا بهم ويخبروهم بعظم الأمر وجوب تحكيم الشريعة حتى يسهل الله الاستجابة. أما ما يفعله بعض الناس من الاغتيالات والقتل هذا ما له أصل وله بحل، ليس بحل شرعي، إنما يجب على العلماء والأعيان ونحو ذلك من له يعني أثر في اتصاله بولاة الأمور نصيحة وتوجيها وإرشادا، هذا هو الطريق السليم. أما إذا كان هناك دولة كبيرة تستطيع أن تعزل هذا وتنصب هذا وجب عليها هذا. انصح ولو، انصح ولو حتى تموت على النصح، حتى تموت ويموت. نعم. نعم.
2: ما حكم من شرب الخمر وقد قمنا بتسليمه لمسؤول الشركة واعترف هذا الشخص بشربه الخمر ورغم هذا غض عنه، ما حكم الشرع في هذا؟
3: نرفع الولي الأمر إذا كان فيها بلد ولي الأمر، نرفعه حتى يقيم حد الله على هذا الذي شرب الخمر واشتهر أمره ولم يقم عليه الحد.
2: أعمله صاحب استوديو للتصوير ولا يوجد أي عمل خلاف ذلك، وثمن الصور الصغيرة لا يكفي لحاجة المنزل، فما هو الحل جزاكم الله خير؟
3: الحل لا تعمل في الاستوديو وابتعد عنه، لأن التصوير حرام، والله يرزق من جهة أخرى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ولا تكن مع المصورين ولا مع كتاب الربا ولا مع أهل المعاصي، لا تساعدهم المعاصي. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نسأل الله السلامة. نعم.
2: وآخر يقول أنا شاب أحمل شهادة قانونية أو ثانوية أو قانونية أمريكية مصدقة من وزارة المعارف، ولكن أحد أصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهادة مصدقة للعمل في السعودية لا للدراسة، ما الحكم في الراتب الذي أستلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يعني شاب، أنا شاب أحمل شهادة قانونية أو ثانوية أمريكية مصدقة من وزارة المعارف، ولكن أحد أصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهادة مصدقة للعمل في السعودية لا للدراسة ولكن للعمل فقط، ما الحكم في الراتب الذي أستلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يتعلق بالشهادة أم بالعمل الذي أؤديه؟
3: هذا منكر عظيم لا يجوز، هذا من التزوير ومن الكذب وأخذ الحق المال بغير حقه. تقدمت بشهادة لغيرك مزورة لغيرك، هذا ما يجوز هذا ولا يحل، بل يجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك وتقلع من هذا العمل السيء، وتتوسل الوظيفة بأشياء أخرى واقعية منك، أنك عملت كذا وعملت كذا في كذا وكذا، وأنك ناجح في عملك، حتى تأخذ شهادة من أعطاك، ممن عرف عملك ونصحك واجتهادك في الأعمال. أما هذه الشهادة مزورة فلا تقدمها، لا تقدمها للناس، وعليك التوبة مما سلف عليك التوبة إلى الله مما سلف إذا كنت قد عملت العمل المسند إليك وأديت حقه ولم تخن فيه بل أديت حقه ونجحت فيه، لك مالك لك ما أعطيت عن عملك، ولك عليك التوبة مما قدمت من التزوير، عليك التوبة إلى الله من ذلك.
2: يعني ما في داعي أن يعلن للمسؤولين؟
3: لا، هي بس عليه التوبة إلى الله. نعم
8: يا شيخ.
3: نعم عليه التوبة إلى الله، وهذا في مقابل عمل.
7: لكن شيخ بالنسبة حارس البنك الأهلي هل هو آثم أم لا؟ اللي يحرس في الباب
3: اللي يحرس البنك واللي يعمل البنك كلهم سواء، كلهم معينون على العدوان.
2: ما حكم من يبغض آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يواليه؟
3: هذا منكر عظيم، ما يجوز هذا. يجب المحبة في الله والبغض في الله، مو بخاص بأهل بيت النبي، يجب على كل مسلم يحب في الله ويبغض، يحب المؤمنين ويكره الكافرين، يحب أهل بيت رسول الله المؤمنين، أما من كان كافرا منهم هو يبغضه في الله عز وجل. أبو لهب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله، وأبو طالب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله، ويحب أهل البيت المؤمنين كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم من جاء بعدهم من المؤمنين إلى يومنا هذا، كل من كان منهم أهل الإمام من بني هاشم يحبه في الله كما يحب غيرهم من تميم ومن رحطان ومن فلان ومن فلان، حتى العبد المملوك يحب في الله إذا كان مطيعا لله. ومن كان كافرا بالله يبغض في الله ولو كان من أولاد الأنبياء، لو كان من أولاد الأنبياء يجب بغضه في الله سبحانه وتعالى. فالحب في الله والبغض في الله على حسب طاعة الله ورسوله، لا على حسب الأنساب. والرسول قال أذكركم الله في أهل بيتي وأذكركم الله في أهل بيتي، يعني في حبتهم وإعطائهم حقوقهم وعدم إيذائهم، وهكذا بقية المؤمنين يجب يحب في الله ولا يؤذوا. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن الرافضة وأشباههم يرون أن من لم يغلوا في أهل البيت ولم يعبدهم من دون الله يعني معناه أنه يبغضهم، هذا من جهلهم وضلالهم. أهل البيت ما يعبدون من دون الله، لا علي ولا غيره، العبادة حق الله وحده ليس لأحد بها شريكا، لا يعبد علي ولا النبي محمد ولا غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، حتى الأنبياء ما يعبدون من دون الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبد الله مخلصا له الدين. وهكذا عند الرافضة وأشباههم من الباطنية، من لم يقل في الأئمة الاثنى عشر أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون فهذا يبغضهم، هذا جهل وضلال. ليسوا لا يعلمون الغيب وليسوا معصومين مثل الناس، ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب، لأن الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن قال إن أئمة أهل البيت من علي ومن دونه يعلمون الغيب فهو كافر ضال مضل، سواء من الرافضة أو غير الرافضة. الله يقول جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله،

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر

0: واجب على الدولة أن تأخذ الجزية منهم صغارا لهم حتى يسلموا أو ينفعوا الناس بهذا المال مع كف شرهم وأذاهم.
1: هل اشترط عند إقامة الحد أن يكون أمام الناس أم يمكن إقامته بالسجن دون إعلان كجلد شارب الخمر مثلا؟
0: على ولي الأمر يعمل أصلح، ولي الأمر يعمل أصلح. قال ولا شهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فإن فعله في السجن أو في القصر أو في محل بارز للناس أو في أي مكان إذا حضره جماعة حصل المقصود. قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الخمر على شارب الخمر في البيت، في بيته عليه الصلاة والسلام، لما عرض عليه أمره يجدوه في البيت. مقصود أن ولي الأمر يعمل الأصلح، فإذا كان الأصلح أن يبرز للناس وأن يراه الناس حتى يرتدعوا فعلى ذلك، يختار الشيء اللي فيه إظهار الردع للناس في المكان المناسب، يحضره جماعة من المسلمين ولو ما حضره مئات، لو جماعة. نعم.
2: إذا كان قصد عنك مراعاة شعور المجرم ذا واللي عليها الحد،
0: ينبغي مراعاة مصالح الناس، مصالح الأمة، ينبغي الولي الأمر يراعي مصالح الأمة التي فيها مصلحة من ردع الباطل وإقامة الحق. وإذا رأى من ولي الأمر أن هذا الشخص من المصلحة الشرعية على حسب اجتهاده أنه يعزر في المكان الفلاني أو يحد المكان، لا بأس، هذا يرجع اجتهاده، لكن مو من الهوى، إنما هو لشيء يرى شرعا.
1: ما هو دور المسلمين نحو الفرق الضالة المنتشرة بينهم في كافة الدول والذي هدفهم فساد عقيدة المسلم؟ ما هو دور المسلمين العلماء حيال هؤلاء؟
0: على العلماء وعلى الولاة أن ينصحوهم ويوجهوهم ويأمروهم بالخير وينهوهم عنهم عن الشر ويمنعوا إظهار ما حرم الله من عقائدهم الفاسدة، ويستتيبوا من لم يتب ولو بالجلد ولو بالسجن إذا اقتضت المصلحة ذلك، حتى لا يضر الناس ببدعته. وهكذا من أظهر الفسوق والمعاصي يردع بالوازع السلطاني بالجلد وبالسجن إذا كما في حدود، أما الحدود تقام، لكن من أظهر المعاصي من سب الناس من غيبة الناس هذا يردع بما يراه ولي الأمر من ضرب أو سجن أو غير ذلك. وهل العقائد الزائفة كالرافضة والمعتزلة والخوارج والصوفية المنحرفين يعالجهم ولي الأمر بواسطة العلماء بما يردع شرهم ويكف شرهم، إما بالسجن وإما بالضرب وإما بالنصيحة إذا كفت وكفوا شرهم وأظهروا الخير. على كل حال يجب أن تعالج الأمور بما يمنع شرها من سجن أو ضرب أو نفي من البلاد أو قتل إذا اقتضت الشريعة قتله.
1: نحن قادمون من بلاد بعيدة ثم نزلنا بالرياض، فهل نعتبر مسافرين وتطبق علينا أحكام السفر أم مقيمين؟
0: المسافر إذا نزل في البلد وعنده نية الإقامة أكثر من 4 أيام فهو في حكم المقيمين، يصلي 4 ولا يجمع. إذا كان نيته الإقامة أكثر من 4 أيام بلياليها، هذا هو الذي جمهور أهل العلم. أما إذا نزل وإنما أراد يوم أو يومين أو 3 فهو مسافر، أو ما عنده يقين ما يدري متى يسافر، ما يدري يسافر غدا أو بعد غد، يطلب حاجة لا يدري متى

عز وجل لكتابه العظيم وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ويقول عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فعلينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر في أنفسنا وفي بيوتنا ومع جيراننا وإخواننا ومعارفنا ومع كل مسلم نطقا باللسان وعملا بالجوارح وكتابة بالقلم لمن استطاع ذلك. فالخطيب عليه واجبه والأمير عليه واجبه والعالم عليه واجبه أينما كان والمسلم عليه واجبه أينما كان. والله يقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسمعتم الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعد القلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وذلك وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. فالأمر عظيم وواضح وخطير لكن من وفقه الله يسره الله عليه. وهذا من أبرز صفات المؤمنين والمؤمنات ومن أعظم صفات المؤمنين والمؤمنات. يقول الله عز وجل في سورة براءة سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا واجب المؤمنين وهذا واجب المؤمنات وهذه صفاتهم العظيمة التي علق الله عليها الرحمة والجنة أولئك سيرحمهم الله. من رحمته لهم أن يوفقهم لطاعته وأن يهديه لما يرضيه وأن يحسن لهم الختام حتى يدخلوا الجنة ويفوزوا بها وينجوا من النار. ولهذا قال بعدها وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وسمعتم ما قد يتعلق به ويتشبث به بعض الناس ويقول إذا اهتديت في نفسي فلا علي. سمعتم ما ذكر الله في ذلك وما قاله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة وخيرهم وأفضل الناس بعد الأنبياء في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله يرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قد يظن بعض الجاهلين قد يظن بعض الناس لتأويل وقلة بصيرة قد يظن أن هذه الآية تجعل الناس في سعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه إذا اهتدى في نفسه فليس عليه أن يأمر وينهى. قد يقع هذا في ظن بعض الناس ويتأول هذا بعض الناس كما قاله الصديق يقول رضي الله عنه لما خطب الناس أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. يعني قد يضعها بعضهم في غير موضعها ثم قرأها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه.
هذا يدل على

0: من الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن العبد لا يكون مهتديا للهداية الكاملة حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فمعنى إذا اهتديتم، يعني إذا قمتم بالواجب الذي عليكم الذي به تحصل الهداية بتوحيد الله وأداء حق من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك، ومن جملة ذلك القيام بما أوجب الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قام المؤمن قام العبد بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه صار مهتديا هداية كاملة، ومن ذلك أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. فإذا أخل بشيء من الواجبات صار الإيمان ناقصا وصارت الهداية ناقصة، فلا يتم له تتم له أسباب النجاة ولا تتم له السلامة من الوعيد. فالواجب اليقظة والانتباه والحذر من التأويلات التي تضر العبد ولا تنفعه، وهكذا الحذر من طاعة النفس والهوى، فإن الهوى خطره عظيم، والنفس أمرهم بالسوء إلا من رحم الله، فقد يملي الشيطان والهوى على الإنسان ما يجعله يتقاعس ويتكاسل عن القيام بواجب أن يعرف أنه منكر حتى ولو مع أولاد. وهذه من المصائب العظيمة، فعليك أن تأمر زوجتك وولدك ذكرا كان أو أنثى بما أوجب الله، وأعظم ذلك وأهمه بعد الشهادتين الصلاة، فهي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وقد قال الله فيها عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال فيها سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قال فيها جل وعلا وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في آيات كثيرات. وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن هريرة رضي الله عنه. وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا الكفر أكبر والشرك أكبر. ويقول في حديث معاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فعليك يا عبد الله أن تعنى بهذا الأمر. فمتى أصلح الله المرأة في إقامة الصلاة والحفاظ عليها أعانه الله على البقية، فهي عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لباس وهو أضيع. وروى مالك رحمه الله في كتابه الموطأ عن نافع مولى ابن عمر رحمه الله قال كان عمر يكتب إلى عمان، يعني إلى أمرائه في أقاليم، ويقول رضي الله عنه إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، يعني لغيرها أضيع. وروى أحمد رحمه الله المسند بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما بين أصحابه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. قال بعض أهل العلم على ذلك أن من ضيعها إما أن تكون أسباب ذلك الرياسة فيكون من جنس فرعون فيحشر معه، لأن فرعون شغلته الرياسة وأعطته الرياسة حتى تكبر وتعالى في نفسه وقال أنا ربكم الأعلى، نسأل الله العافية، يعني حمله هذا الكبر وهذا التعاظم في نفسه إلى أن قال هذه الكلمة الشنيعة أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله وأخذ جنده معه وأغرقه في البحر، فأجساده من الغرق وأرواحهم إلى النار والحرق، أعوذ بالله من ذلك، وفي النار أجسادهم وأرواحهم كذلك، نسأل الله العافية في يوم القيامة. المقصود أن التكبر والرياسة التي تدعو إلى ذلك خطرها عظيم، فمن منعته الرياسة عن الصلاة صار من جنس فرعون فيحشر معه يوم القيامة، نعوذ بالله. أما إن شغلته الوزارة عن ذلك فهو شبيه بهامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة، نعوذ بالله. وهكذا بقية الوظائف من شغلته وظيفته وما يحصل بها من المال عن طاعة الله ورسوله شابهها ما نعوذ بالله، فيحشر معه يوم القيامة إلى النار. وهكذا من شغلته الأموال والشهوات عن طاعة الله ورسوله وعن قيامه بهذه الصلاة فهو مع قارون الذي شغله ماله وشهواته عن طاعة الله ورسوله حتى بغى وتكبر فخسف الله به وبداره الأرض. ومن شغلته التجارة والبيع والشراء عن طاعة الله ورسوله والقيام بحقه وعن الصلاة التي هي عمود الإسلام حشر مع أبي بن خلف تاجر أهل مكة إلى النار نعوذ بالله من ذلك. فعليك يا عبد الله في هذا الأمر العظيم مع زوجتك ومع أولادك ومع معارفك وإخوانك ومع جيرانك ومع كل مؤمن في كل شيء، في ترك ما أوجب الله وفي فعل ما حرم الله، النصيحة والأمر المعروف وأنها منكر، كل ذلك في أداء ما أوجب الله وبترك ما حرم الله. هذا هو الأمر المهم. أما توجيه المستحبات والتحذير عن المكروهات فهذا أيضا من كمال ذلك من تمام ذلك، مشروع ومأمور به، لكن أهم الأمور العناية بما أوجب الله والحذر مما حرم الله، والأمر بالمعروف في ذلك والنهي عن ما حرم الله. فالمعروف كل ما شرعه الله، والمنكر كل ما نهى الله عنه. فما أمر الله به ورسوله هو المعروف، وما نهى الله عنه ورسوله هو المنكر. والواجب على أهل الإسلام أينما كانوا رجالا ونساء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا. تراصوا.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله أكبر.

0: معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حسين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها. قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا غدونا؟ وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي. قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: حدثني بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. حدثنا صدقة قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرات.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: من يقول: ما حكم المبايعة على الموت في الحرب؟ وهل في ذلك ضابط شرعي؟ وهل يلزم الوفاء بهذه البيعة؟ جاء في حديث الحديبية أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الصحابة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وقال بعض الصحابة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر، وهما بمعنى. فالذي يبايع على أن لا يفر أي وإن أدى به الثبات وعدم الفرار إلى الموت، فهذه مبايعة جائزة. ولو بايعوا على أن لا يفروا وأن لا يتركوا مكانهم وإن أدى ذلك إلى الموت فهو أيضا بمعناه. فليس معنى أنه يبايع على الموت أي أنه يتقدم ليقتله العدو، ليس هذا المراد، أنه يضحي بنفسه ولو لم يكن قتل، ولو استطاع أن يستتر من العدو. فإن معنى المبايع على الموت أي أنه يثبت في مكانه ولا يتزحزح وإن أدى به إلى الموت. ويقول: ما حكم الانسحاب من بعض الأماكن بأمر من القائد؟ هل يعد من التولي يوم الزحف؟ إذا كان المراد يتحيزون إلى فئة يرجعون إلى أصحابهم فهذا ليس من التولي، فالله تعالى قال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا لقتال أي يخرج من هذا الموضع ويرجع من موضع آخر، أو متحيزا إلى فئة أي ينحاز إلى فئة المسلمين. وقد اختلف ما هي فئة المسلمين، وهم قال: إلى البلد الذي فيه المسلمون، إلى المكان الذي يتجمع فيه ولي أمر المسلمين ومن معه، ومن أهل العلم من قال: إلى المكان الذي يعسكرون فيه ويتجمع فيه المدد. فالمهم أنه إذا كان ينسحب ليرجع إلى طائفة من أصحابه فهذا ليس من التولي يوم الزحف، إنما التولي أن يترك ويفر يذهب ينسحب. بقي: هل هذا الأمر لا يجوز مطلقا، أنه يخرج ويترك القتال؟ قال العلماء: هذا هو الأصل، أنه غير جائز إلا إذا كان في موضع يوقن فيه الهلاك، فهذا له أن يخرج. كان يكون مثلا 10 قد أحاط بهم العدو من 3 جهات وهم 1000، لا شك أنهم سيهلكون. فإذا وجد هؤلاء طريقا وخرجوا منه فهذا ليس من الفرار يوم الزحف، لأنهم سيرجعون يقاتلون، وهم إنما خرجوا لأجل ألا يكون في ذلك هلاكهم، لا أنهم تركوا ذلك وهم قادرون على القتال. هنا قد عجزوا، صاروا معذورين عاجزين. فهذه 3 أمور استثناها العلماء، ليس هذا من التولي يوم الزحف. إذا كان سيتحرف لقتال، إلا متحرفا لقتال يخرج من مكان ليعود من مكان آخر، أو التحيز إلى فئة يخرج من موضع ليرجع إلى فئة المسلمين يتقوى بهم ويرتب أموره معهم، أو إذا كان في موضع أيقن فيه الهلاك فهؤلاء لهم أن يرجعوا وينظروا أمورهم يرتبونها ثم يعودوا للقتال. فإذا كان أمر القائد لأحد هذه الأمور فليس هذا من التولي ومن الزحف، وإذا كان يأمرهم بترك القتال والانصراف وترك العدو مع القدرة على مقاتلته فهذا لا يجوز ولا يلزمهم أن يطيعوه في ذلك. ويقول: ما حكم دخول الإنسان بالبطاقة الشخصية إلى المسجد؟ يسترها إذا احتاج إلى حملها، يسترها بحيث لا ترى، وإذا دخل في المسجد وهي مستورة ليس عليه شيء. أخوني يقول: اشتريت شيئا ب2500 وأعطيت البائع 3000 فرد لي 300 ولم يجد 200 فقال سأعطيك إياها غدا، فهل هذا من الربا؟ لا، ليس من الربا. الربا إذا بعت مالا بمال، إذا أعطيته 1000 ريال يصرف لك، يصرف لك فئة أبو 100 أو أبو 200 فأعطاك 800 وقال بقي لك 200 إلى غد، هذا ربا، لأنه بيع مال بمال. وأما هذا فليس من الربا، فلم يبع المال بجنسه حتى يكون فيه ربا، إنما اشترط التقابض إذا كان من الأصناف التي يجري فيها الربا، أما من غيرها فلا. أخوان يقول: إعلان النكاح وإشهاره يكون على الزوج أو على أهل الزوجة؟ الأصل أن إعلان النكاح يكون من الزوج، ومن أيهم حصل أجزأ ذلك، فالقصد هو إعلان النكاح حتى يعرف ويشهر أن فلانا تزوج بفلانة، فمن أي جهة حصل إعلانه؟ وإعلانه بأي شيء يحصل، الدعوة إلى الوليمة هذا إعلان، اجتماع الناس يسلمون عليه ويباركون له هذا إعلان، ركوب مثلا بسيارتين بثلاث سيارات موكب زواج معروف هذا إعلان، فبأي شيء يحصل إشهاره والتعريف به فهو من إعلان النكاح. أخوان يقول: الاستثناء في اليمين بالقلب دون النطق به هل يكفي؟ لا، ليس كافيا، فلا بد من أن ينطق به. بقي فيه خلاف في إسماع من بجانبه، هل يشترط أن يسمع من بجانبه؟ فأما إذا كان من الحقوق مخاصمة في حقوق مختلف فيها فلا بد أن يسمع من بجانبه، فمثلا اختصم اثنان، هذا يقول عليك لي 100,000 والآخر يحلف أنه ليس عليه 100,000 ثم يستثني في نفسه ولا يسمعه، فهذا لا يكفي بل لا بد أن يسمعه. وأما إن كان في غير الحقوق والخصام بين الناس فلا يشترط أن يسمع من بجانبه، إنما يكفي أنه ينطق به. أخوني يقول: أنا أعمل مع الدولة وقد جرحت، وعندما كنت جريحا أعطوني إجازة والآن تعافيت ولله الحمد، ولكن لا أداوم بحجة أني جريح، والقائد الذي علي يعلم ذلك ولا يقول لي شيئا مجاملة، فهل هذا يجوز؟ هذا سبق مرارا أن من أوكل إليه عمل وصار يأخذ راتبا مقابل عمل من الأعمال، فإن كان يحتاج إليه في ذلك العمل بحيث أنه إذا غاب يحصل نقص وخلل في العمل، أو أن غيره من الموظفين يتكلف ضعف ما عليه من العمل،
3: بدلا من أن كان يعمل عملا معينا يعمل ضعف ذلك العمل بسبب غياب بعض الأفراد. فإذا كان كذلك فهذا لا يجوز له، فإما أن يقوم بالعمل الذي أسند إليه وأتمن عليه، وإما أن يتركه. وأما إن كان مستغنى عنه ولا يحتاج إليه لسبب من الأسباب وأذنوا له بذلك فهذا جائز وليس عليه شيء، ومتى طلب ذهب إلى عمله. فهذه الأمور التي تسند إلى الإنسان على أن يقوم بها وإلا يتركها، لا يجوز له أن يأخذ مقابلا دون عمل، فإنه حين يأخذ مقابلا يأخذ مقابلا على العمل الذي يعمله.
2: أخوني يقول الحجاج: هل كان مضيقا على الناس وهل هو من الولاة الصالحين؟ فإن بعض الناس يقول كان مضيقا على الناس، لا شك ولا ريب عند أحد أنه من أشد من ضيق على الناس، بل ضيق على خيار الناس، ضيق على سادة التابعين. مات الحجاج وكثير من الأئمة متواري مختفي منه، قتل سعيد بن جبير، تطاول على أنس بن مالك، قتل عبد الله بن الزبير، تطاول على أمه أسماء وعيرها بذات النطاقين وهو مدح لها، اختفى منه الحسن والشعبي وجماعة من الأئمة تواروا خائفين منه، فهو من أشد من ضيق على الناس وظلمهم ظلما شديدا، وهو في أمر الله وقد مات أفضى إلى ما قدم. وقد جاء عنه كلام أنه ندم في آخر حياته على ما صنع، فإن صح ذلك عنه أنه تاب إلى الله تعالى فالله يقبل التوبة، وإلا جاء عنه أنه مما قال: يا ربي قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم ما بالهم بعظيم العفو غفار. وجاء عنه كلام غير ذلك في أنه تاب ويرجو رحمة الله تعالى له، وإلا فقد ظلم ظلما كثيرا. أخن يقول: الذي أوصى أن يحج عنه وهو لم يحج حجة الإسلام، وكان المال الذي أوصى به لا يكفي نفقة للحج من بلده، فهل يحج عنه من حيث تكفي النفقة؟ سبقت معنا هذه المسألة أنه إذا كان له مال آخر يؤخذ من رأس المال ما يكفي لحجه، فدين الله أحق بالقضاء. وإذا لم يوجد له مال إلا ذلك، لم يوجد له مال يكفي، فيحج عنه من حيث يكفي ذلك المال. أخ يقول: الذي يأكل مال الربا غير مستحل له وإنما احتاج إليه، هل يأثم؟ نعم يأثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله، فهو ملعون. وأخبر الله تعالى أن الذي يأكل الربا يكون يوم القيامة كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فآكل الربا متوعد بالعذاب. جاء في الحديث حديث سمرة أنه يلقم الحجارة يسبح في نهر الدم ويلقم الحجارة، لا يزال هذا عذابه منذ أن يموت إلى أن تقوم الساعة، يعذب بهذا العذاب، يجعل في نهر من دم
3: يسبح فيه، وكلما قرب من شط هذا النهر يريد أن يخرج تلقاه رجل بجانب حجارة كثيرة فرماه بحجر فيفتح فمه فيرده إلى وسط النهر، ولا يزال يعذب بهذا العذاب. فلا يجوز الإنسان أكل الربا، واجب عليه أن يتخلص منه.
4: أخ يقول: الذي يتعمد أن يقول ربنا ولك الحمد في حال الهوي إلى السجود استعجالا، هل تصح صلاته أم أنه ترك واجبا متعمدا فتبطل صلاته؟ موضع هذا ربنا ولك الحمد أن يقولها هو قائم إذا رفع من الركوع، فإذا تركه عمدا حتى هوى إلى السجود فيكون قد ترك واجبا متعمدا فتبطل صلاته، فإن أذكار الركوع والسجود والرفع من واجب، ولا يجوز أن يحمله الاستعجال على ذلك حتى يترك الأركان من الأذكار التي فيها، أو لا يأتي بالأذكار في مواضعها من الصلاة، فإن هذا كما سبق من فعله عمدا أخلى الركن من الذكر الذي فيه وترك الذكر في الموضع الذي يقال فيه عمدا فإنه يعرض صلاته للبطلان، فإن من ترك واجبا متعمدا تبطل صلاته.
3: أخ يقول: الذي يحرس مزرعة أو شيئا من أملاكه وهو خائف، هل يصلي صلاة الخوف؟ وهل يلتفت في صلاته ويكثر الحركة؟ صلاة الخوف هذه لمن هو في أرض المعركة، أما هذا الذي يحرس مزرعته كم سيخاف عليه حتى وقت الصلاة ما يستطيع يصلي؟ بعيد هذا أنه يصلي صلاة الخوف. أخوني يقول: هل الذي يخرج من بيته وأهله من مدينة مسلمة ليس فيها علم ويذهب إلى مكان فيه علم، هل تكون هذه هجرة؟ لا، لا تكون هجرة. الهجرة تكون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال: لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة لأنها صارت بلد إسلام، وإنما الهجرة تكون من بلاد الكفر. أخ يقول: في قريتنا الذي يخطب بالناس ويصلي بهم رجل من الحوثيين ويخطب بهم من خطب الروافض التي تدفعها إليهم وزارة الأوقاف التابعة لهم، فهل يجوز أن نحضر خطبته أو نصلي ظهرا في البيت أو نذهب نصلي في قرى مجاورة؟ سبق الجواب على مثل هذا السؤال، وأنه لا يجوز الصلاة خلف الرافضة، وأن من ابتلي بذلك برافضي في صلاة الجمعة أو بعض الفروض أنه يذهب إلى قرية أخرى ليصلي، ولا يجوز أن يصلي خلفه. وعلى هذا فتوى كثير من السلف أنها لا تحل الصلاة خلف الروافض ولا يحل أكل ذبائحهم لأنهم مرتدون، حتى قال بعض السلف: آكل ذبيحة اليهود والنصراني ولا آكل ذبيحة الرافضي. هذا صحيح؟ ها؟ نعم صحيح، اليهودي والنصراني من أهل الكتاب وأحل الله تعالى ذبائحهم، والرافضي مرتد لا يحل أكل ذبيحته، فذبيحة المرتد محرمة. أخن يقول: الذي يصلي على جنازة أناس كثير لا يعرفونه فهل يشفعون فيه؟ نعم، ظاهر الأدلة أنهم يشفعون فيه، والله تعالى يعرفهم به يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا يشفعوا فيه. وجاء في حديث ابن عباس: من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهم يشفعون له وإن لم يعرفوه. وهذا ورقة يقول: هل للرجل أن يترك أهله وليس عندها أحد وليس عندها هاتف ويذهب دعوة لأماكن بعيدة؟ الإنسان واجب عليه أن يرعى أهله وأن يحفظهم وأن لا يعرضهم للفتن، فهذا من التقصير أن يترك امرأة في بيت لوحدها وفي بلد هي غريبة فيه ويذهب لأماكن بعيدة ويغيب أياما عن بيته وليس مع زوجته أحد وليس عندها يعني مواصلة معه، فهذا من الخطأ ومن التقصير. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والإنسان إذا أهمل أهله ربما دخل عليهم الضرر بسبب إهماله، ورأينا هذا أن من المهملين من يدخل على أهله ضرر بسببه، فقد تمرض المرأة هذه، قد يأتيها ما يخيفها، فإما أن يضع عندها امرأة تأنس بها وتتعاون معها على الطاعة، وإما أن يضع لها ما تواصل بإن حصل لها الشيء ولا يغيب عنها كثيرا. ونحن لسنا إخواني في الله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن الصحابة، نحن في زمن كثر فيه الشر كثر فيه المنكر، فالإنسان يجب عليه أن يرعى أهله ولا يكون مضيعا غير مبال بمثل هذا الأمر، فهذا خطأ واضح، وهذا من الإهمال الذي قد يعود عليه بالضرر في أهله ويكون هو السبب. ونحن بالعادة نعرف طلاب العلم يخرج اثنان ثلاثة دعوة يجمعون نساءهم في بيت وخرجوا، فمن ذلك يكون في أنس لهم، ومن ذلك يتعاون على الخير، ربما مراجعة في العلم أو تسميع، ويحصل خير عظيم. وهذا الذي نعرف عليه طلاب العلم سواء هنا أو في دار الحديث بدماج، حتى الحراس حين كانوا يحرسون في دماج يجمعون نساءهم في بيت وذهبوا يحرسون. وأما هذا التضييع فهو من الخطأ. أخنيق الذي يصلي في بعض الأحيان فهل تنطبق عليه أحكام المرتد؟ لا، لا تنطبق عليه أحكام المرتد، فإن الأحاديث فيها من ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والترك في اللغة معناه التخلية والتعطيل، شيء متروك أي مخلى معطل، فترك الصلاة معناه تخلية تخلي عن الصلاة وتركه لها عدم فعله إياها، وهذا هو الذي يكون مرتدا. أما الذي يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا فقد دلت الأحاديث أنه ليس بكافر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص منها شيئا، ينقص بعض الصلوات وصلى بعض الصلوات، قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به من انتقص من فريضته. وهكذا بنحو حديث عبادة أن الله تعالى افترض الصلوات، قال: فمن أداها كان على الله عهدا أن يغفر له وأن يرحمه وأن

0: أنا مما قال في صفحة 203 قال: والطبيب في هذا الحديث، أي الحديث الذي سبق أنه ضعيف، يتناول من يطب بوصفه وقوله، وهو الذي يخص باسم الطبائعي، وبمروده وهو الكحال، وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي، وبموساه وهو الخاتن، وبريشته وهو الفاصد، وبمحاجمه ومشرطه وهو الحجام، وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجبر، وبمكواته وناره وهو الكواء، وبقربته وهو الحاقن، يشمل كل من يعالج أبدان الناس، وسواء كان طبه لحيوان بهيم أو إنسان، فاسم الطبيب لغة يطلق على هؤلاء كلهم. وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث، كتخصيص لفظ الدابة بما يخصها به كل قوم. إذن كل من يتعنى علاج أبدان الناس فهو طبيب ويدخل في هذا الحديث. وعلى هذا لا يتهور الإنسان في مسألة علاج، في مسألة مداواة مريض، يتأنى. فرب إنسان تضرب له إبرة تضره، تصيب عرقا أو عصبا فيتضرر بذلك.
1: وأخن يقول: الرجل إذا طلق زوجته وعنده أمراض نفسية أو عصبية فما حكم ذلك؟ إذا طلق بسبب المرض وهو لا يريد الطلاق، وربما صار بعضهم المرض به إلى أنه يتكلم بما لا يشعر به وبما لا يريده أصلا، فهذا المريض الذي يتكلم بما لا يشعر به يلتحق بالمجنون ولا يعتبر طلاقه ولا يستعجل في ذلك. الذي يطلق تحت ضغط الأمراض النفسية، بعضهم يكون موسوسا شاكا، يشك بزوجته أنها تعمل منكرات أو فواحش، وبناء على هذا الوهم الشديد يطلق، ولو كان في حال عقله ووعيه لما طلق. فمثل هذا، هذا في حكم المجنون ولا يعتبر طلاقه.
0: أخن يقول: الصلاة في المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي بكم صلاة؟ جاء في الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد المدينة خير من 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى خير من 500 صلاة. بقي هنا تنبيه أن بعض الناس يقول الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، هل هذا الكلام صحيح أنه ب100,000 صلاة؟ ها؟ فماذا نقول؟ خير من 100,000 صلاة، هكذا لفظ الحديث. فالصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة فيما سواه، فليست مثلها فقط بل هي خير منها، وهذا فضل عظيم.
2: أخني يقول: العلة في الحديث هل تكون في الإسناد أو المتن؟ الأصل أن العلة تكون في الإسناد، وقد تكون في المتن، ولكن الأصل العلة في الإسناد.
0: أخني يقول: الكفارة في الجنين بعد نفخ الروح أو قبل النفخ؟ بعد نفخ الروح، أما قبل النفخ فليس فيه كفارة، إذا كان مخلقا ففيه الغرة فقط. أخن يقول: النبي صلى الله عليه وسلم هل يرى في المنام؟ نعم يرى، ويكون رؤيته صحيحة إذا كان على صفته التي هي معروفة في الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، في بعض الألفاظ: فكأنما رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فهذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم أن

0: الشيطان لا يتمثل به، ولكن هذا إذا رآه على صفته التي هو عليه في الدنيا، إذا كان يعرف صفته التي وردت في الأدلة ورآه على تلك الصفة. أما لو رآه على صفة مغايرة فلا يلزم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يتمثل الشيطان بغير صورته ويقول أنا رسول الله. وكم أدخل الشيطان على أناس من ضرر وضلال، يأتي في النوم ويزعم أنه رسول الله. وكم من أناس أمروا بالمنكرات وفعلوا المعاصي بحجة أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأمرهم بذلك، ويكون الذي رأوه ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أخ يقول النهي عن الإسراء إلى الصلاة هل يدخل فيه النهي بوسائل التواصل كالسيكل ونحوه؟ نعم، يشمل كل إسراء، بل الإسراء بهذه المركوبات أشد ضررا من الإسراء بالمشي على قدميه، فهو شامل لكل هذا الإسراء. أخ يقول امرأة أتاها الحيض وعادتها أن تحيض 5 أيام ولها إلى الآن 9 أيام ولم تر الطهر ولا الجفاف ويخرج منها شيء بني لا تعرفه، فهل تغتسل وتصلي أم تنتظر ظهور الطهر؟ ما دام لم ترى الطهر فإنها تنتظر حتى ترى الطهر، فهذه الأشياء إذا خرجت قبل الطهر يعتد بها وتحسب من الحيض، وإذا خرجت بعد الطهر لا تؤثر، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وأما قبل الطهر فهي محسوبة من الحيض، فهذه تنتظر حتى ترى الطهر أو الجفاف ثم تغتسل وتصلي. وأخني قيل إذا سافر إنسان من الضالع إلى عدن للعلاج ومكث في عدن نحو أسبوع، فهل له أن يجمع ويقصر الصلاة في هذه المدة؟ إذا كان عازما على البقاء هذه المدة من أول ما سافر، هو سافر وهو عازم أن يبقى أسبوع، فهذا عليه أن يتم الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها، لأنه قد عزم البقاء أكثر من 4 أيام. وأما إذا كان مترددا نزل ليتعالج ولا يدري كم يحتاج علاج، يوم يومين 3 5 أيام، ثم استمر به العلاج، مضت 4 و5 أيام حتى لو مضى الأسبوع والشهر وهو لا يدري كم مدة بقائه، متى قضى علاجه انصرف، فهذا مسافر وله أن يقصر الصلاة ما دام لم ينتهي من عمله ولم يعزم على البقاء. أخني يقول امرأة إذا حملت لا تلد أو لا تضع إلا بعملية قيصرية، وقال لها الأطباء لا تحملي لأنها ستتضرر فحملت، فهل لها أن تستخدم دواء من أجل إسقاطه؟ فنرجو النصيحة. أما إذا كان قد نفخت فيه الروح فهذا لا يجوز لها أن تسقطه إلا من ضرر متحقق لا تشك فيه، وأما إن كان لم ينفخ فيه الروح فكذلك أيضا لا يجوز أن تسقطه إلا إذا كان سيحصل لها ضرر متحقق أرشدها الأطباء إليه، طبيب الناصح الثقة. وأما إذا كان الأمر مظنونا محتملا فلا يجوز لها أن ترتكب الأمر المحرم القطعي لأجل أمر محتمل، وقد يقع وقد لا يقع. وإنما فيه الحكم على غالب الظن. فإذا كان غالب الظن ضرر متحقق فلها ذلك. بقي هنا تنبيه ونصيحة في أمر العمليات القيصرية. هذه العمليات القيصرية مدعومة من الكفار قصدا وعمدا، يشجعون عليها، وإذا وصلت المرأة إلى المستشفى وبقدرتها أن تلد ولادة طبيعية، لكن قد تتعب، والتعب لا بد منه في الولادة، ومن المرأة التي تلد ولا تتعب؟ فيبادرونها بالعملية القيصرية، وربما بعد ذلك تستطيع تحمل واحد أو اثنين وتمنع من الحمل نهائيا. فهذا من ضمن وسائل الكفار لتقليل نسل المسلمين. وقد سمعنا والله أعلم أن المنظمات في مجال الصحة تكافئ الأطباء أو الطبيبات والممرضات إذا قاموا بعملية قيصرية، يكافئونهم. فلذا تجد الممرضات أو الطبيبات تباشر المرأة التي تريد الولادة بالعملية القيصرية لأجل المكافأة. فهذا أمر معلوم أن المرأة تتألم إذا ولدت ولا بد من ذلك، ولكن في الغالب أنها تلد. أما إذا بدأت تتألم مجرد بداية ألم وتبادر بالعملية القيصرية فهذا من الخطأ، والصبر في ذلك والدعاء، وهكذا كان السلف. وكان الإمام أحمد رحمه الله يوما وزوجته في الطلق تقول له: يا أبا عبد الله إنه الموت، أي أشعر بالموت؟ قال: سيفرج الله. ورفع يده يدعو، قال: ففرج الله، كذا ذكرت في قصة الإمام أحمد. وهكذا كان السلف. أما المبادرة إلى ذلك وعندهم إرهاب، لا بد تبادر، إذا لم تعمل ستموت الأم، أهم شيء صحة الأم، وهكذا يخوف الإنسان. فنحن ننصح إخواننا المسلمين ألا يسارعوا إلى هذا الأمر، وأن يصبر ويدعو الله تعالى، والأمر بيد الله. وإذا استطاع الإنسان يحضر ممرضة أو نحو ذلك قابلة إلى بيته فهو أحسن، أستر للعورات وأبعد من تحقيق هذه المآرب السيئة. قلنا هذا لأن كثير من الناس الآن كل من ذهب المستشفى عنده وضع يبادرون بالعملية القيصرية، وربما امرأة تكون قد ولدت اثنين أو ثلاثة طبيعي، فإذا جاء هذا المولود أخافها بمثل ذلك. أخ يقول: امرأة أرضعت بنتا، فهل أخو هذه البنت يكون محرما للمرضعة؟ لا، لا يكون محرما لها، إنما البنت التي رضعت هي التي تدخل في أسرة المرضعة وفي محارمها، وأما أقارب الطفلة التي رضعت فهم أجانب عن المرضعة ومن إليها من أهلها، إلا أبناء هذه الطفلة التي رضعت، لو جاء لها أبناء فهم يكونون محارم تلك المرضعة، لأنها جدتهم، أم أمهم من الرضاعة. هناك بيتان من المستحسن لطالب العلم أن يحفظهما، تجمع له مسائل كثيرة من مسائل الرضاع، وهي قول الناظم: أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أقارب
1: بالرضاعة بانتساب. أجانب مرضع إلا بنيه، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. البيت الأول في أقارب الرضيع، قال أقارب ذي الرضاعة، وذو الرضاعة هو الطفل الرضيع، فأقاربه جميعا قال أجانب مرضع، أي هم بالنسبة للمرضعة أجانب، إلا بنيه، فجاء له أبناء تبرى وتزوج وجاء له أبناء فهم محارم لتلك المرضعة. والبيت الثاني في أقارب المرضعة، قال ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه، أي أن جميع أقارب المرضعة هم أقارب للطفل الرضيع، فإخوانها أخوال له، وإخوان زوجها أعمام له، وبناتها أخوات له، وأبناؤها إخوان له، وعماتها وخالاتها عمات وخالات له، أمها أم له، وهكذا. فإذا الطفل الرضيع هو فقط الذي يكون محرما للمرضعة وأسرتها، أما أقاربه كلهم فهم أجانب عن المرضعة إلا أبناء ولو كان له أبناء. وأما أقارب المرضعة فكما سبق كل أقاربها يعتبرون أقارب لهذا الرضيع. أخوني يقول امرأة بنت مسجدا وأعطته أحد السلفيين ليقوم فيه بالدعوة، وشرطت أن يكون اسم هذا المسجد باسمها واسمها ملوك، فهل هذا الاسم فيه شيء؟ فقد انتقدت في هذا الاسم، وهل هي داخلة في الآية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى؟ ملوك ليست جمع ملك بل هي جمع ملك، فليس في انتقاد هذا الاسم، فملوك جمع ملك، فسميت بذلك وطلبت تسمية المسجد وسميت من حيث الجواز جاز. تسمية المساجد بأسماء بلدان أو قبائل أو أشخاص جائز، قد سمي مسجد عبد القيس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ورقة يقول سائلة تسأل تقول حلفت على شيء أن يعطوه إياها في الغد فلم يعطوها إياه وكانت غاضبة، فهل عليها كفارة؟ هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، وهي الحلف على الغير إذا لم يفعل، تحلف على غيرك لا على فعل نفسك أن يأتي معك أو أن يعطيك هذا الشيء أو أن يأخذ منك هذا الشيء حلفا جازما، فبعض العلماء رأى أن فيه كفارة، وبعض العلماء يقول ليس فيه كفارة لأنه ليس فعل لها، هي لم تحنث، والأحوط في هذا أنها تكفر، أن عليها أن تدفع الكفارة لأنه يمين لها لم يحصل إبرار بذلك القسم فعليه كفارة. أخني يقول امرأة زنت وحملت من الزنا، فهل يجوز أن تشرب دواء تسقط به الجنين؟ لا، لا يجوز لها ذلك، وهذا من الجرائم، جريمة الزنا تجر بعد ذلك إلى جريمة القتل، فترتكب عدة جرائم، وكم يحصل من إثر ذلك من مظالم، فلا يجوز لها ذلك، وعليها التوبة إلى الله تعالى، وهذا لا ترتكب ذنبا أعظم من الزنا وهو القتل، بل تبقيه، فإن شاء الله بقاءه بقي، وإن شاء ذهابه ومات أو سقط من نفسه فلا شيء عليها، أما أنها تتسبب بذلك فلا يجوز. هكذا المعصية تجر إلى معصية أخرى، والمعصية الأخرى تجر إلى عدة معاصي بعدها، ولا ينتهي الإنسان منها. خطوات الشيطان التي نهى الله تعالى عن اتباعه فيها، فالمعصية الواحدة توقع الإنسان في معاصي.
0: أخ يقول: امرأة توفي زوجها وكانت تسكن في بيت مستقل مع زوجها، وبيت والد زوجها فيه اختلاط، فيه إخوة زوجها، وهي لا تستطيع أن تعتد في بيتها المستقل بكونها لا يمكن أن تبقى لوحدها، فهل تعتد في بيت أبي زوجها مع وجود الاختلاط، أم تذهب إلى بيت أبيها وإن كان في محافظة أخرى؟ أما إذا كان اعتدادها في بيت والد زوجها يعرضها للمحرم للاختلاط، ولا تستطيع الاحتجاب، ولا تستطيع من يقوم بحاجتها، وذهبت إلى بيت أبيها، فهذا عذر لها. وإن تمكن أن يأتي عندها بعض محارمها إلى بيت زوجها المستقل، فيأتي إليها بعض محارمها حتى تنتهي عدتها، فإذا لم يمكن ذلك فلها أن تذهب إلى بيت أبيها ولو كان في بلد آخر. أخ يقول: امرأة مات زوجها وهم متنقلون في السكن، تارة يسكنون بعدن، وتارة في الضالع، وتارة خارج اليمن، وعند مرضه طلع إلى الضالع زيارة فمات، فأين تعتد زوجته؟ تعتد زوجته في المكان الذي تصان فيه، فإذا كان يوجد لها مثلا من يصونها في الضالع ويرعاها من محارمها، ولا يوجد لها كذلك أناس في عدن، فتعتد عند محارمها ومن يقوم عليها ما داموا يسكنون هنا وهناك. إضافة إلى ذلك أن الأصل أنها تعتد في المكان الذي مات فيه زوجها، وهو مات في الضالع مثلا، فتعتد فيه. والمرأة تعتد في المكان الذي تكون مصونة ومحفوظة فيه. لو فرض أنه لا يوجد عندها أحد هنا في الضالع، البلد الذي مات فيه زوجها، ومن يكون من محارمها ويرعاها في عدن، هذا الأفضل أن تعتد في عدن. أخني يقول: أمي أرضعت طفلة مع أخي، فهل أكون أنا أخوها من الرضاعة؟ نعم، كل أولاد أمك أنت وجميع إخوانك تكونون إخوانا لها. يقول: أمي أفطرت 20 يوما من رمضان قبل 30 سنة، كانت ترضع، فهل عليها القضاء الآن؟ نعم عليها القضاء، فالحامل إذا أفطرت للإرضاع أو المرضع إذا أفطرت للإرضاع هي ملتحقة بالمريض، وقد قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر، فعليها أن تصوم مكان تلك الأيام. ويقول: أتاني ولد فختنته وبقي شيء من الختان، هل أختن مرة أخرى؟ إذا بقي شيء من الجلد التي تقطع في الختان لم تزل، فنعم لا بأس، يعيدها حتى يزيلها. أخ يقول: أنا أعمل مع قوات التحالف مندوبا للجرحى، فتعامل مع المستشفيات وأرسل لهم حالات أي جرحى، وآخذ منهم من أصحاب المستشفى نسبة 10% على كل حالة، فما حكم هذا مع العلم أن المستشفى يقبل بذلك؟ هذا الفعل من هدايا العمال، فأنت موظف وتقوم بهذا العمل مقابل راتب وعطاء تعطاه، فكونك تتفق مع بعض المستشفيات أنك تذهب بالجرحى إليهم ويعطونك نسبة عن كل جريح، معناه أعطوا لك هدية مقابل عملك الذي تقبل عليه راتبا، الذي تأخذ عليه راتبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. ويقول عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل وجعلنا له عطاء يأخذه، أي راتبا، فما أخذه بعد ذلك فهو غلول، فلا يجوز أن تأخذ ذلك لأنك تعمل براتبك، وبهذا الحال أنت لم تؤدي الأمانة التي ائتمنت عليها، لأنك أخذت شيئا لنفسك. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجمع الصدقة، جاء فقال: يا رسول الله، هذا المال هو الصدقة لكم، وهذا الشيء اليسير أهدي هدية لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جلست في بيت أبيك أو أمك حتى يهدى لك هذا الأمر إن كنت صادقا؟ ثم قام فخطب فقال: إني أبعث الرجل على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبي وأمي حتى تأتي هدية إن كان صادقا؟ فإني لا أبعث رجلا منكم على شيء فيكتمنا شيئا ولو مخيطا إلا كان غلولا يحمله يوم القيامة. فهذا الفعل لا يجوز، حتى ولو كان المستشفى يقبل بذلك، ما يجوز هذا ما دام عنده راتب على عمله. هذا غير أجرة الإنسان السائق عنده سيارة يوصل إلى مكان كذا وكذا، لكن نحن نتكلم عن إنسان موظف، لا، هذا ليس داخلا في هذا الحكم. لكن إنسان يقبل مالا ووظيفة عنده على عمل فلا يأخذ ما سوى ذلك. أخوان، يقول بعض أصحاب السيارات الإسعاف الخاصة يتعمد توصيل الجريح إلى مستشفى معين لأجل النسبة التي يعطيه المستشفى، حتى وإن كان هذا المستشفى غير مناسب لنوع الجراح من حيث التخصص. أما إذا كان كذلك فهذا لا يجوز، من جهة أخرى، من جهة الغش، هذا غش للمريض وللجريح أن يوصله إلى مكان ليس في تمكن من علاجه وليس في إحسان إليه في المرض الذي هو يعانيه أو الجراحة التي أصابته، فهذا في غش ولا يجوز الغش. أخوني يقول: أنا طالب علم مبتدئ وأريد أن تدلني على الكتب التي تنفعني. الكتب النافعة كثيرة، ما بين مختصرة وموسعة. وننصحك أولا أن تعتني بالكتب التي تدرس، تأخذ كتب العقيدة التي تدرس كشرح الواسطية، ولها شروح كثيرة، من أحسنها شرح الشيخ محمد خليل الهراس، وكذلك شرح الشيخ ابن عثيمين، كذلك شرح الطحاوية، ولها شروح كثيرة، من أحسنها شرح ابن أبي العز، القاضي ابن أبي العز رحمه الله، من أحسن الشروح. هكذا خذ كتاب التوحيد للإمام النجدي وما يتعلق به من شروح، ومن أحسن شروحه كتاب فتح المجيد لحفيده عبد الرحمن بن حسن بن محمد آل الشيخ. فهذه كتب نافعة. هكذا اعتني بالكتب التي تدرس في العلوم الأخرى، في الفقه، ومن أحسن الكتب المختصرة النافعة في الفقه كتاب الدراري للشوكاني الذي نحن نقرأ فيه، مختصر ومبني على الدليل ونافع. وهكذا كتاب بلوغ المرام مع شروحه، وهكذا
1: من الكتب النافعة التي يحتاجها طالب العلم الشرح مسلم للنووي وشرح الحافظ بن حجر فتح الباري لصحيح البخاري، تفسير بن كثير، الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين. فهذه من الكتب النافعة التي يحتاجها طالب العلم، تفسير السعدي، تفسير مختصر ونافع. وبدراستك ستفهم وتعلم ما هي الكتب التي تحتاجها. والإنسان الذي يشتري كتبا ينبغي ألا يحزن في شرائها، بل إذا بذل أنفس ماله في شراء الكتب فهو رابح. فالكتب ينتفع بها الإنسان، وينتفع بها أهله، وينتفع بها أولاده، بل حين تكون الكتب في بيته حتى تكون تذكيرا حسنا لأهل بيته وأولاده، فربما كانت سببا في صلاح بعض أولاده حين يرى الكتب مع أبيه ولو مات أبوه، فيتأثر بوجودها وأن والده كان يقرأ هذه الكتب. بعض العلماء كان كلما وجد شيئا اشترى كتبا، فلامته زوجته في كثرة شراء الكتب، فقال أبياتا منها: قال وقائلة: أنفقت في الكتب ما حوت يمينك يا هذا، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي في غد بيميني، لعل هذه الكتب تكون سببا في نجاتي. وشغف العلماء بالكتب كثير، وقد ألفت كتب في شغف العلماء بالكتب وتعلقهم بها. ويقول: أنا طالب علم ولا أجد بركة في وقتي، فما النصيحة؟ البركة من الله، تدعو الله تعالى أن يبارك لك في وقتك، وتحرص على الوقت، فمن حرص على وقته يجد بركته، ومن فرط فيه ضاع عليه. والبركة من الله، كم من وقت يسير يبارك الله تعالى فيه ما لا يكون في وقت كثير. فالزم ذكر الله والاستغفار والدعاء، فهي من أسباب البركة، بركة الوقت وحصوله. فالله يبارك للعبد بذكره لله وطاعته، وهذا مجرب معلوم وجاء عن السلف، هذا أن الله تعالى يبارك لهم في أوقاتهم بكثرة ذكرهم لله. أخ يقول: أخ أرسل بهذا السؤال، يقول: أنا طبيب مناوب في قسم الطوارئ، وتأتي في بعض الأحيان حالات طارئة وقت الصلاة، فهل يجوز أن أصلي في المستشفى بدلا عن المسجد؟ لأنه في مرة من المرات في وقت نوبتي أتت حالة طارئة وأنا في المسجد، وما رجعت إلا وقد توفي. هذا إن كانت الحالة هذه المريضة الطارئة موجودة عنده، ولو خرج عنها وذهب لحصل لها ضرر، فيجوز له أن يصلي في المستشفى في وقت الصلاة ويتابع عمله مع هذا المريض، وهذا عذر له في التخلف عن الجماعة، إنقاذ حياة إنسان. فإن إنقاذ إنسان يجوز معه تأخير الصلاة، إنسان في غرق لو لم ينقذه في ذلك الحين لغرق ومات، إنسان في وسط مكان في حريق، ومثله المريض الذي يكون حالته طارئة ولا يمكن أن يخرج للصلاة في المسجد، فيجوز له أن يبقى في علاجه ويصلي في المستشفى. بقي ذا لم يكن هناك حالات مرضية، إنما يتوقع مجيئها في وقت الصلاة كما هو ظاهر السؤال، أنها نوبته فيبقى ملازما ولا يخرج للصلاة، لأنه من المتوقع أن تأتي حالات مرضية طارئة، فهذا الظاهر أنه يجب عليه أن يحضر الجماعة، لأنه ليس عنده عذر يبقى لأجله، ممكن تأتي حالة وممكن لا تأتي، فلا يترك الصلاة لأجل شيء إنما هو مجرد ظن. وله في هذا الحال أن ينتظر حتى إقامة الصلاة أو قرب إقامة الصلاة بيسير، ويصلي في أقرب مسجد إليه، بحيث أنه لا يستغرق في صلاته في المسجد إلا مثل الوقت الذي يستغرقه في صلاته في المستشفى، وإن زاد خطوات للذهاب والرجوع فهذا يفعل كذلك، وليس هذا عذرا للتخلف عن الصلاة، فإن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، ولا يترك الشيء الواجب لأجل أمر مظنون محتمل أنه سيأتي مريض محتمل لا يأتي، فعليه أن يذهب يصلي ويبقى مداوما إلى قرب إقامة الصلاة، ويصلي في أقرب مسجد إليه حيث أنه لا يستغرق وقتا كثيرا، ويكون جمع المصلحتين، صلى في المسجد وداوم في عمله، ولا يجوز ترك صلاة الجماعة لأجل العمل.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال رحمه الله: قوله تعالى خذ العفو، قال عبد الله بن الزبير: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وهذا في صحيح البخاري، أثر عبد الله بن الزبير. وقال مجاهد: خذ العفو، يعني العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس، وذلك مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك البحث عن الأشياء ونحو ذلك. فعلى هذا العفو يكون بمعنى ما تيسر، خذ العفو أي خذ ما تيسر من أخلاق الناس، لا تكلفهم أن يتصنعوا لك بما ليس من أخلاقهم، عامل الناس بما أعطاهم الله وما قسم لهم من الأخلاق والصفات والطباع، فخذ العفو من أخلاقهم. وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأله. ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. وسبب النزول هذا ضعيف، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق سفيان عن أمي ابن ربيع المرادي، فذكر به، وهذا معضل، فإن أمي ابن ربيعة من الطبقة السابعة، وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أخرى أيضا عن أمي ابن ربيعة عن الشعبي فذكره، وهو أيضا مرسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والسدي والضحاك والكلبي، يعني خذ ما عفى لك من الأموال، وهو الفضل عن العيال، وذلك معنى قوله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ثم نسخت هذه بالصدقات المفروضات، هذا المعنى الثاني في قوله خذ العفو. العفو يأتي أيضا بمعنى الزائد، ومنه قول الله تعالى: حتى عفوا، أي حتى زاد عددهم وكثروا. ومنه الآية التي أشار إليها: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي ابدأوا بحاجتكم وحاجة عيالكم وما فضل عنها فأنفقوا. فقالوا هذا المعنى الثاني: خذ العفو، أي خذ ما عفى من أموال الناس، أي ما زاد وفضل عن حاجتهم، لا تكلفهم بأن تأخذ منهم الشيء الذي يحتاجونه. لا تأخذ منهم الشيء الذي ينفقون على أنفسهم وعيالهم، بل خذ ما زاد عن ذلك وفضل عنه. قالوا وهذا كان قبل أن تفرض الزكاة، فلما فرض الزكاة نسخ هذا. والقول الأول هو قول أكثر السلف في تفسير العفو، أنه العفو في الأخلاق، خذ العفو أي من أخلاق الناس، وهو ظاهر سياق الآيات. فالآيات لا تتكلم عن الأموال، تتكلم عن المعاملة. قوله تعالى وأمر بالعرف، أي بالمعروف، وهو كل ما يعرفه الشرع. وقال عطاء وأمر بالعرف يعني بلا إله إلا الله. نعم، هذا من المعنى بلا إله إلا الله بالتوحيد، هذا أعظم المعروف الذي تأمر به. فالعرف هو كل المعروف ومنه التوحيد، فقول عطاء تفسير ببعض المعنى. وأعرض عن الجاهلين، أبي جهل وأصحابه، نسختها آية السيف. وقيل إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه، وهذا الثاني أصح في المعنى، أن ليست خاصة في أناس معينين، بل هي في كل جاهل. بقي القول أن في أبي جهل وأصحاب ثم نسخت. نبه غير واحد من المفسرين أن هذه التفسير في الطريقة ضعيفة، وهي القول بنسخ جميع الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح والإحسان. قالوا هذا إنما كان قبل القتال، فلما فرض القتال وأمر بالنسخت هذا، وهذا رده ابن جرير وابن كثير وغيرهم من المفسرين، وهذا يكثر منه البغوي وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير. فلا تنافي بين الأمر بالقتال والأمر بالإحسان وترك الإساءة والعفو والإعراض عن الجاهلين، بل هي أيضا مشروعة، كلها مشروعة. فلا يفي قوله أعرض عن الجاهلين عن كل جاهل، أعرض عنه. إذا تسفه عليك أحد الجهال فلا تقابله بذلك. وذلك مثل قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك سلام المتاركة. قال جعفر الصادق أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، لأنها شملت مكارم الأخلاق، لأنها في معاملة الناس. فالمعامل لك من الناس الذي يعاملك إما أن يكون محسنا فاقبل منه ما تيسر من إحسانه وأخلاقه، لا تكلفه ما لا يحسن. الناس تختلف طباعهم أخلاقهم، فلا تجعل نفسك مريدا للناس أن يعاملوك جميع الناس بمثل ما أنت عليه، هذا لا يمكن. هذا الصنف الأول الذي يعاملك إما إنسان محسن إليك فاقبل من إحسان ما تيسر، وإما إنسان يجهل عليك ويتطاول عليه، فمعاملته هذا بالإعراض عنه، لا تبالي به، أعرض عنه واتركه. كما وصف الله تعالى المؤمنين بذلك: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، في عباد الرحمن. قال الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإما من يحتاج إلى تذكير وتعليم فأمره بالمعروف، ذكره وعلمه. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجرجاني قال حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال حدثنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق. السخاب الذي يرفع صوته، السخب والصخب رفع الصوت. ولا يجزي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي من طريق شعبة بهذا الإسناد، وهو إسناد صحيح. أبو إسحاق الترمذي، أبو إسحاق وإن كان مدلسا فالراوي عنه شعبة، وهو القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة، ومنهم أبو إسحاق السبيعي. وإذا قد صرح بالسماع عند الترمذي، في سند الترمذي يقول: سمعت أبا عبد الله الجدلي. الشاهد منه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفو ويصفح. قال حدثنا أبو الفضل زياد ابن محمد الحنفي قال حدثنا أبو سعيد عبد الملك ابن أبي عثمان الواعظ قال حدثنا عماد ابن محمد البغدادي قال حدثنا أحمد بن محمد عن سعيد الحافظ، هكذا عندكم، عن سعيد أو أحمد بن محمد بن سعيد، في نسخة بن سعيد، ها؟ نعم بن سعيد، أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر ابن إبراهيم يعني الكوفي قال حدثنا يوسف ابن محمد ابن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال. هذا الحديث أخرجه أيضا الطبراني في المعجم الأوسط، أخرجه المصنف في شرح السنة من طريق عمر بن إبراهيم بهذا الإسناد، عمر بن إبراهيم الكوفي ويقال له القرشي، إسناده ضعيف. عمر بن محمد ويوسف أو عمر بن إبراهيم، عمر بن إبراهيم ويوسف ابن محمد بن المنكدر كلاهما ضعيف. قد صح معنى هذا الحديث في حديث أخرى، حديث أبي هريرة مر معنا في الأدب المفرد وأخرجه أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهو حديث صحيح. وهذا السابق هذا قوله: وتمام محاسن الأفعال، السند هذا ضعيف. فإذن هذه الآية كما قال جعفر الصادق رحمه الله: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية، فهي آية جمعت أصول مكارم الأخلاق وفيها إرشاد حسن لمن يخالط الناس، خذ العفو. فالناس منهم المتعلم ومنهم الجاهل، الناس منهم من يكون غليظ الطباع ومنهم من يكون دون ذلك، الناس منهم من يكون حسن الأخلاق ومنهم من يكون دون ذلك، الناس منهم من يكون عنده التواضع واللين ومنهم من هو خلاف ذلك، فخذ العفو. وإذا أردت أن تعامل الناس كلهم بمقياس واحد ودرجة واحدة لا تستطيع أن تخالطهم، فالله تعالى فاضل بينهم في أخلاقهم وطباعهم، فاقبل منهم ما عفا منهم ما تيسر منهم. ولا ينافي هذا أنك تعلم الجاهل وتعلم من ترى منه الخطأ، لا بل هذا مشروع، التعليم مشروع، لكن اقبل من الناس ما عفا من أخلاقهم. قد يختلف أولادك في معاملتك، قد يختلف أزواجك في معاملتك، فضلا عن غيرهم من الناس، كل قسم الله تعالى له ما قسم من الأخلاق. فمن مشى على هذه الآية يرتاح ويريح غيره أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. ومن أراد أن يعامل الناس جميعا بدرجة واحدة سيتعب ويتعب غيره. وكان بعض أهل العلم يقول: إني لأعامل الناس بأخلاقهم لا بأخلاقي، أي أعامل كل إنسان بما يناسب حاله، فلا يستوي الناس. قد قرأنا فيما سبق في روضة العقلاء لابن حبان فصلا في ذلك. فهذه الوصية الأولى العظيمة، أنك تأخذ العفو من أخلاق الناس، والعفو كما تقدم هو معنى ما تيسر، خذ العفو من أخلاقهم ما تيسر منها، ما سمحت به طباعهم، ما رزقهم الله تعالى من ذلك، وإلا لن تستطيع أن تخالطهم. وهكذا أمر بالعرف، وهو شامل كما سبق لكل معروف، وأعظمه التوحيد ولا إله إلا الله، وإنما خصه من خصه من السلف كعطاء لأهميته ولأنه أعلى المعروف الذي أمر به. وأيضا في هذه الآية الإعراض عن الجاهل، الجاهل المتطاول المستهزئ المحتقر الذي يتجاهل عليك بأي جهل أعرض عنه، وهذا شيم المؤمنين. وفي الإعراضك عنه دواء له، تداويه من جهله بإذن الله، إما أن يرجع إلى الصواب أو يكف عنك. عمر الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليه عيينة بن حصن كلمه بالكلام الغليظ وقال: هي ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. تكلم على عمر، فقال ابن أخيه لعمر: قال يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها. فإذن هذه الآية كما قال جعفر الصادق رحمه الله إنه ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها على قصرها، ولكنها جامعة. ولو سألك سائل عن حسن الخلق ما تعريفه، يصح أن تفسره بهذه الآية، فهذا أحسن تعريف لحسن الخلق. حسن الخلق أن تأخذ العفو من أخلاق الناس، وأن تأمر بالمعروف وتعرض عن الجاهل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.

ناصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ما ذكره من مجامع الطرق التي افترق الناس فيها في مسألة القرآن، وهي هل كلام الله عز وجل بمشيئته أم لا، وهل كلام الله عز وجل في ذاته أم خارج منه. وعرفنا مذهب الكلابي والأشاعرة باعتبار كلام الله عز وجل، هل يرون أن الله عز وجل تكلم بمشيئته وإرادته أو لا، لا يرون ذلك، وكلام الله عز وجل عندهم في ذاته أو خارج منه في ذاته. وعكس هؤلاء الذين قالوا إن كلام الله عز وجل بمشيئته، وهؤلاء من؟ الجهمية والمعتزلة، أي متأخر المعتزلة الذين جاءوا بعد الجهمية. وكلام الله عز وجل عندهم في ذاته أم هو خارج منه؟ نعم، خارج منه، فهو مخلوق من المخلوقات في مذهب الجهمية. ومن تأخر من المعتزلة، أي من جاء بعد الجهمية. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه بعد ذلك في فصل في مذهب الترانية، قال: والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظا ومعنى ليس ينفصلان، واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل الحثان، فالسين عند الباء لا مسبوقة لكن هما حرفان مقترنان، والقائلون بلا يقول إنما ترتيبها بالسمع بالآذان، ولها اقتران ثابت لذواتها فأعجب لذا التخليط والهذيان، لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها وجودها غيران. فترتبت بوجودها لا ذاتها يا للعقول وزيغة الأذهان، ليس الوجود سوى حقيقتها للأذهان بل في هذه الأعيان، لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا وجودها ذهنا فمختلفان، والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحد اعتبارا لم يكن شيئان، وبذا يزول جميع إشكالاتهم في ذاته ووجوده الرحمن. انتقل المؤلف رحمه الله في بيان مذهب الاقترانية في كلام الله عز وجل، وهو مذهب السالمية، وهؤلاء قالوا عجبا، ولهذا قال المؤلف: فأعجب لذا التخليط والهذيان، وهؤلاء ذهبوا أن الله سبحانه وتعالى تكلم بحرف وصوت، قديما ولم يتكلم سبحانه وتعالى بمشيئته ولا قدرته، وإنما كلام الله سبحانه وتعالى قديم كما قالته الكلابية والأشاعرة، لكن الكلابية والأشاعرة جعلوه مجرد المعنى فقالوا كلام الله عز وجل معنى قديم لم يتكلم الله عز وجل بمشيئته وقدرته، وهؤلاء قالوا لفظ ومعنى قديمان ولم يتكلم بمشيئته وقدرته، فيرون أن الله عز وجل تكلم بجميع ما تكلم به بلفظ بحرف وصوت في الأزل، ولا يتكلم الله سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء، بل قد تكلم بكل شيء أزلا. وقالوا عجبا آخر، وأن كلام الله سبحانه وتعالى كان مرة واحدة لم يسبق حرف حرفا، فقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لم يتقدم حرف الباء على حرف السين ولا السين على حرف الميم، فكانت جميع الحروف التي تكلم الله عز وجل بها مقترنة، مقترن بعضها ببعض، فما في حرف سبق حرفا ولا كلمة سبقت كلمة، وإنما جميع الحروف مقترنة تلفظ بها الله عز وجل لفظا واحدا، وهذا شيء مما لا يعقل ولا يمكن أن يكون كلاما على هذه الصفة. وهو من أعجب ما يقال، والكلام لابد أن يكون مرتبا، هذا هو الكلام المعروف المعقول، فمن أراد أن يتكلم بشيء لابد من ترتيب الأحرف، فيتقدم حرف على آخر ويتأخر الذي بعده وتتقدم كلمة على أختها، هذا هو الكلام المعروف المعقول. أما كلام مقترن وحروف مقترنة تكلم الله عز وجل بها مرة واحدة في وقت واحد من غير ترتيب ولم يسبق حرف حرفا، هذا شيء لا يمكن باعتبار النطق، باعتبار الكتابة قد يقال لو صمم الإنسان ختما وجعل حرفا على حرف، أو جعل نعم عدة أحرف، أو جعل كلمة وختم بها مرة واحدة واشتظهر تظهر جميع الأحرف المكتوبة مرة واحدة، في قضية الختم يمكن هذا، غير أنه في أول الأمر عند كتابة الختم لابد من تقدم حرف على حرف في أثناء الكتابة وتصميم الختم في مبدئه، لكن على كل في قضية الختم يمكن أن يخطب الإنسان فتظهر كلمة بحروفها أو كلمات بحروفها مرة واحدة وتظهر ظهورا واحدا. أما في مسألة الكلام فهذا شيء غير معقول، ولا يمكن أن يفهم الكلام بهذه الصفة، ولا يمكن أن يكون كلاما مفيدا بهذه الصفة. فلهذا قال: والفرقة الأخرى فقالت إنه لفظا ومعنى ليس ينفصلان، فذهبوا إلى أن الله عز وجل تكلم بلفظ باللفظ والمعنى. وأحسنوا حين أثبتوا اللفظ وزادوا على الكلابية والأشاعرة في إثبات اللفظ، أما الأشاعرة والكلابية فنفوا اللفظ فعندهم اللفظ مخلوق، أما هؤلاء فعندهم اللفظ غير مخلوق والمعنى غير مخلوق. تكلم الله عز وجل بالقرآن بلفظه ومعناه، واللفظ غير مخلوق والمعنى غير مخلوق عند هؤلاء. واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس، وأن كلام وأحسنوا حين ذكروا أن كلام الله سبحانه وتعالى قائم به، ما هو قائم بغيره كما تقول الجهمية، وأنه من جملة المخلوقات التي خلقها الله عز وجل في غيره. واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس، أي بنفس الله عز وجل، ليس بقابل الحدثان. وهذا من أحسنوا به أنهم لم يذهبوا إلى أن كلام الله عز وجل مخلوق. إذن أحسنوا في إثبات اللفظ والمعنى، وأن كلام الله عز وجل لفظ ومعنى. وأحسنوا حين ذكروا أن كلام الله سبحانه وتعالى قائم به وهو صفة من صفاته، فهذا مما أحسنوا به. قال: واللفظ كالمعنى قديم قائم بالنفس ليس بقابل حدثان. فالسين عند الباء لا مسبوقة، وهذا العجب الذي جاءوا به وهو الاقتران، والسين عند الباء في قول القائل بسم الله، فالسين عند الباء لا مسبوقة، لم تسبق السين بحرف الباء، لكنهما حرفان مقترنان، أي تلفظ الله عز وجل بهما في وقت واحد، لم يسبق حرف حرفا. فالسين عند الباء لا مسبوقة، لكن هما حرفان مقترنان. والقائلون بلا يقول إنما ترتيبها بالسمع بالآذان. وهؤلاء يقولون الترتيب باعتبار السمع، وإلا فإن الله عز وجل تكلم بكلام مقترن، لكن من سمع كلام الله عز وجل كموسى عليه الصلاة والسلام سمعه مرتبا، لا لأن الله عز وجل تلفظ به مرتبا، لكن السمع هو الذي سمعه مرتبا، لأنه لا يمكن أن يسمعه إلا كذلك، فأثبت شيئا في السمع غير ما هو عليه في الحقيقة. فالحقيقة عندهم أن كلام الله عز وجل لم يسبق بعضه بعضا، والأحرف التي تكلم الله بها مقترنة، لكن من سمع كلام الله عز وجل يسمعه مرتبا، لأنه لا يمكن أن يسمع الكلام إلا على هذه الصفة، فأثبتوا في السمع شيئا خلاف ما تلفظ الله به. والقائلون بما يقول إنما ترتيبها بالسمع بالآذان، ولها اقتران ثابت لذواتها، فذات تلك الكلمات التي تلفظ الله بها كانت مقترنة، ومن سمع كلام الله عز وجل يسمعه مرتبا حتى يفهم الكلام، وإلا فإن الله عز وجل تلفظ به على صفة الاقتران. قال: ولها اقتران ثابت لذواتها فعجب للتفريط والهذيان. والأمر كما ذكر المؤلف فإنه من العجب العجاب، أناس ادعوا العقل والعلم والفهم ويصفون أنفسهم بأنهم العقلاء ويأتون بهذا الكلام الذي يتنزع عنه الصبيان فيتكلمون بكلام غير معقول. قال: فعجب إلى التخليط والهذيان. لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها وجودها غيران. وهذا ابن الزاغوني يكنى بأبي الحسن واسمه علي ابن عبيد الله، علي ابن عبيد الله ابن نصر، علي ابن عبيد الله ابن نصر يكنى بأبي الحسن ومشهور بابن الزاغوني من علماء الحنابلة الكبار، لكن زل في هذا الباب. قال: لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها وجودها غيران. فابن الزاغوني فرق بين ثبوت الأحرف والكلام وبين وجودها. فالأحرف والكلام ثابتة على سبيل الاقتران، فالله عز وجل تكلم بالكلام على سبيل الاقتران، لم يسبق حرف حرفا. ووجود تلك الكلمة والأحرف كانت مرتبة، ففرق بين الذوات وبين الوجود. فإذا نظرنا إلى كلام الله عز وجل باعتبار الذات فهو مقترن بعضه ببعض، وإذا نظرنا إلى كلام الله عز وجل باعتبار الوجود فكان مرتبا. قال: لكن زاغونيهم قد قال إن ذواتها وجودها غيران، فترتبت بوجودها أي الأحرف الكلمات لا ذاتها، أما في ذاتها فهي مقترنة. يا للعقول وزيغة الأذهان، كلام أيضا يدل على ضعف العقول وعلى زيغ وضلال عن الهدى. لما؟ قال: ليس الوجود سوى حقيقتها لذي الأذهان بل في هذه الأعيان. ما في فرق بين وجود الشيء في الأعيان وبين ذاته في الأعيان. فعندنا مثلا محمد من الناس، محمد موجود، هل هناك فرق بين ذات محمد وبين وجوده؟ ها، في فرق ولا ما في فرق؟ هل لمحمد له ذات غير الوجود ووجود غير الذات؟ عندنا هذا المسجد، هل لهذا المسجد ذات غير وجوده أو وجود غير ذاته، ولا هو شيء واحد؟ شيء واحد. فذات الشيء في الأعيان هو وجوده، ووجود الشيء في الأعيان هو ذاته، فما في فرق بين ذات الشيء وبين وجوده في الأعيان. قال: ليس الوجود سوى حقيقتها لذي الأذهان بل في هذه الأعيان. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا ووجودها فيهن فمختلفان. يقول: يمكن إثبات الاختلاف باختلاف الأمور. يعني إذا نظرنا مثلا إلى هذا المسجد وإلى حقيقته في الأذهان وإلى وجوده في الأعياد. هنا نقول الحقيقة غير الوجود، الحقيقة غير الوجود، يعني لو أن شخصا تخيل في ذهنه هذا المسجد وهو في موضع بعيد مثلا، وجد حقيقة المسجد وجدت في ذهنه ولا لم توجد؟ نعم، حقيقة المسجد وجدت في ذهنه، فلما وصل إليه وشاهده ببصره صار له حقيقة في عينه في الأعيان، ولما صار في الأعيان، طيب صار له وجود في الأعيان. فإذا نظرنا إلى وجود المسجد في الأعيان وإلى حقيقته في الأذهان نقول هذا غير هذا، لأن ما في الأذهان عبارة عن خيال، وما في الأبصار وجود حقيقي، وجود حقيقي. فهنا قد نفرق بين الحقيقة وبين الوجود إذا كان شيء متعلق بالذهن وشيء متعلق بالعين، فنقول هذا غير هذا. فما في الذهن هل هو ما في العين؟ لا، ما في الذهن عبارة عن خيال، وما في العين وجود حقيقي. فهنا قد يحصل الاختلاف فنقول هذا غير هذا، فما في الذهن غير ما في الخارج، هذه السقيم. لكن إذا اتحد الشيء في الخارج هل يمكن أن نفرق بين وجوده وبين ثبوته، بين وجوده وبين حقيقته؟ ما يمكن. في الشيء المشاهد يأتي إنسان إلى هذا المسجد المشاهد فيقول هذا المسجد له حقيقة في العيان وله وجود في العيان، كلام فاسد. حقيقته في العيان هي وجوده في العيان، وإنما الاختلاف يكون باعتبار إذا نظرنا إلى حقيقة الشيء في الذهن وحقيقة الشيء في الواقع، نقول هذا غير هذا، فما في الذهن خيال وما في الواقع حقيقة. فهنا يمكن أن يقال هذا غير هذا، ولهذا يقول ليس الوجود سوى حقيقتها للأذهان بل في هذه الأعيان. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا، إذا أخذنا الحقيقة الخارجية وهي حقيقة الشيء في العيان ووجودها ذهنا فمختلفان، فما في الذهن خيال وما في العيان كما عرف، نعم، وما في الأعيان حقيقة موجودة. فهنا يحصل الاختلاف بين الحقيقة والوجود إذا جعلنا الحقيقة باعتبار ما في الذهن والوجود ما في العين. فهنا يقول هذا غير هذا، فما في الذهن من قبيل الخيال وما في الواقع كما عرفنا شيء موجود حقيقة. لكن هم لم يفرقوا هذا التفريق فجاءوا بالكلام العجيب، فعندهم أن كلام الله عز وجل ثابت ثبوتا خارجيا، وثبوت الخارجي غير وجوده الخارجي، ففرقوا بين ذوات الشيء وبين وجودها باعتبار الخارج، باعتبار الأعيان، نعم، باعتبار الخارج. قال ليس الوجود سوى حقيقتها لذي الأذهان بل في هذه الأعيان. لكن إذا أخذ الحقيقة خارجا وجودها ذهنا فمختلفان، والعكس أيضا إذا جعلنا الوجود وجود في الأذهان والحقيقة حقيقة في الخارج فيختلفان. قال والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحدا اعتبارا لم يكن شيئان، فما في الذهن الحقيقة الوجود شيء واحد، وما في الأعيان الحقيقة والوجود شيء واحد، فإذا اتحدا في موضع واحد فهما شيء واحد. فما في الأذهان حقيقة الشيء ووجوده الذهني شيء واحد، تقول هذا نعم فلان موجود في ذهني، ولا قلت فلان حقيقته في ذهني، في فرق بين الأمرين؟ ما في فرق. فإذا كان في موضع واحد فهما شيء واحد. قال: والعكس أيضا مثل ذا، فإذا هما اتحد اعتبارا لم يكن شيئان، وبذا يزول جميع إشكالات في ذاته وجوده الرحمن، في من يفرق بين ذات الله عز وجل ووجوده، وهل الذات غير الوجود؟ وعرفنا التفصيل في هذه المسألة أن الذات قد يكون غير الوجود، هذا باعتبار ذلك ما في الذهن وما في الواقع. أما إذا كان قضية ذهنية فقط أو قضية خارجية فقط فلا فرق بين ذات الشيء وبين وجوده، فما في الذهن ذات الشيء هو عين وجوده، وما في الخارج ذات الشيء هو عين وجوده، وإنما يحصل اختلاف إذا اختلف ما في الذهن على ما في الخارج. على كل إن هذا ابن الزاغوني جاء بهذا الكلام الفاسد، وهو أن كلام الله سبحانه وتعالى له ذات غير الوجود، فكلام الله عز وجل مترتب باعتبار الوجود ومقترن باعتبار الذات. فبين العلامة القيم رحمه الله عليه أن هذا الكلام من الكلام الفاسد، فذات الشيء هو عين وجوده باعتبار الخارج. نعم. ها؟ الذي حمل اقتراني على هذا القول أنه ما نعم أنه ما أرادوا إثبات الحدوث، لو قالوا أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت بما شاء متى شاء، يقول هذه حوادث، والحوادث لا تحل إلا بحادث مخلوق، فالكل فر من الحدوث حتى لا يقول بحدوث الله عز وجل وأن الله عز وجل محدث، فنفوا أفعال الله عز وجل ونفوا كل ما يتعلق ب مشيئة الله، وأن الله عز وجل لا يفعل ولا يتكلم بكلام يتعلق بمشيئته وقدرته، ولا يفعل أفعالا تتعلق بمشيئته وقدرته، لأن هذا من الحدوث، وهذه حوادث، والحوادث لا تحل إلا بمحدث. فهذه الشبهة التي دخلت في رؤوسهم ووقعوا بعد ذلك في ضلالات كثيرة، منهم من أثبت الكلام النفسي حتى لا يقول أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته بحرف وصوت، فإن الحرف والصوت لا يعقل إلا أشياء متعاقبة مرتبة، وهذا حدوث، والحوادث لا تحل إلا بمحدث، ففروا من ذلك وأثبتوا الكلام النفسي. والجهمية والأشاعرة، الجهمية والمعتزلة أثبتوا أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته وقدرته، لكن لم يجعلوا ذلك من صفاته حتى لا يقولوا بالحدوث وأنه حلت به الحوادث، فجعلوها مخلوقات منفصلة. وهؤلاء قالوا الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، لكن لم يقل يتكلم بما شاء متى شاء، لأن هذا حوادث، والحوادث لا تحل بمحدث. فهذا الأمر الذي جرهم إلى مثل هذه الأباطيل، فالكل متفقون على أن الحوادث لا تحل إلا بمحدث جميع هؤلاء، لكن بعد ذلك تفرقت مذاهبهم. وهذا القول صحيح ولا ما هو صحيح؟ أن الحوادث لا تحل إلا بمحدث، ها، أو بحادث، نعم، ليس بصحيح. تلك الحوادث المخلوقة هي التي تحل بمحدث مخلوق، وأما أفعال الله عز وجل وكلامه فهي منه وصفة من صفاته. فهم دخلت هذه الشبهة في قلوبهم أن الحوادث لا تحل إلا بمحدث، ثم أرادوا أن يتخارجوا، فجميع هؤلاء أرادوا أن يتخارجوا من هذه القضية. فمنهم من أثبت لله عز وجل كلاما يتكلم الله عز وجل بما شاء ومتى شاء، لكنه من الكلام المخلوق حتى لا تحل به الحوادث. ومنهم من قلنا ما يكون الكلام إلا صفة للموصوف، ما يكون الكلام مخلوق في الغير، ما يكون الكلام إلا صفة في الموصوف، فأثبتوه معنى هم الكلاب الأشاعرة، لأنهم لو أثبتوا حرفا فالحروف معروف أنها تتعاقب وهذا حدوث، فنفوا الحرف والصوت وأثبتوه معنى فرارا من حلول الحوادث في ذات الله. و السالمية الاقترانية قالوا ما يعقل الكلام إلا بحرف وصوت، هذا الكلام المعقول، فنثبت كلاما بحرف وصوت، لكن ما أثبتوا كلاما يتعلق بمشيئة الله وقدرته، لأن هذا حدوث والحوادث لا تحل إلا بمحدث. فهذه الشبهة التي دخلت في رؤوسهم وبها ذهبوا إلى هذه المذاهب الباطنة من أجل أن يفروا من هذه القضية. على كل طالبنا الكلام حول هذه المسألة وحول هذا المذهب، ونأخذ ما تيسر من أخلاق العلماء.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي باب ما جاء في أسفل الخف أو أسفل النعل تصيبه النجاسة، فكيف تطهيره؟ بمسحه في الأرض حتى تزول النجاسة، فإذا مسحه حتى زالت النجاسة صار طاهرا، ولا يشترط غسله على الصحيح. ثم أخذنا مسألة كيفية تطهير ذيل المرأة، يكفي مروره على شيء طاهر، فإذا مرت به على شيء طاهر حتى ذهبت النجاسة صار طاهرا ولا يشترط غسله. نواصل نقرأ، بقي مسألة تتعلق بهذا الباب ثم نقرأ الباب الذي يليه. هذه المسألة التي تتعلق به وهي كيفية تطهير الأجسام الصقيلة، الأجسام الصقيلة أي كالمرآة، كالسيف، كالسكين، إذا أصابتها نجاسة. ووجه علاقة هذه المسألة بهذا الباب الذي نحن فيه أن التطهير يكون بالمسح، يعني هل يكفي فيه المسح أو يشترط فيه الغسل؟ لهذه المناسبة تتعلق به. وهذه المسألة كالمسألة التي قبلها فيها قولان من العلماء، من ذهب إلى أنه يجب غسلها، قالوا إذا أصابت النجاسة شيئا من هذه الأجسام، أصابت سيفا، سكينا، مرآة، ونحو ذلك من الأجسام، قالوا فيجب فيه الغسل ولا يكفي فيه المسح. هذا القول هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد في المشهور عنه، وهو مذهب داود الظاهري، واستدل بما سبق أن التطهير مأمور به أن يكون بالماء، الأدلة التي فيها أن التطهير بالماء. أيضا استدلوا في هذه المسألة بالقياس على آنية الكفار، قالوا آنية الكفار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، قال اغسلوها، قال في رواية ارحضوها بالماء، والغسل بشدة. قالوا فكذلك هذه الأشياء التي تشبه الآنية يجب غسلها. والمذهب الثاني أنه يكفي فيها المسح ولا يجب غسلها، بل يطهرها المسح كما يطهرها الغسل أيضا. قالوا إذا غسلت طهرت، وإذا مسحت يكفي ذلك، مسحت حتى زالت النجاسة. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، واختار هذا القول الشوكاني. واستدلوا بأحاديث مسح النعل إذا أصابته نجاسة. قالوا فكما يجزئ في النعل المسح كذلك في هذه الأجسام. استدلوا أيضا بأن الأجسام الصقيلة لا تتخلل النجاسة في أجزائها، أي لا ترخل النجاسة في أجزائها وتختلط بها. قالوا فإذا كان كذلك يكفي مسحها، فإذا مسحت تزول، لأن النجاسة إنما هي على ظاهرها ولم تتخلل أجزائها. قالوا أيضا الضرورة تدعو إلى مسحها دون غسلها، لأنها لو غسلت لفسدت السيوف، ونحو إذا غسلت يصيبها الصدأ، ويكون في هذا إتلاف للمال، وإتلاف المال منهي عنه، لا تأتي الشريعة بمثله. وسيوفهم وسكاكينهم لم تكن كالتي هي اليوم، حتى لو غسلت بالماء لا يؤثر فيها، كانت من الحديد، فإذا أصابها الماء أثر فيها وأفسدها. أيضا قالوا هذا عمل الصحابة، كانوا يجتزئون بمسحها، ذكر هذا شيخ الإسلام وابن القيم. نقرأ بعض كلام شيخ الإسلام ابن القيم، كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 23 و500. كان مما قال، قال وسكين القصاب، القصاب الجزار، وسكين القصاب يذبح بها ويسلخ فلا تحتاج إلى غسل، فإن غسل السكاكين التي يذبح بها بدعة، ولعل مراد شيخ الإسلام بدعة لم يكن يفعله السلف، لأن ما يؤدي إلى فسادها، وإلا فغسلها يجوز، لكن شيء لم يكن يفعل، يقول شيء جديد. قال فلا تحتاج إلى غسل، فإن غسل السكاكين التي يذبح بها بدعة، وكذلك غسل السيوف، وإنما كان السلف يمسحون ذلك مسحا، ولهذا جاز في أحد قولي العلماء في الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة إذا أصابها نجاسة أن تمسح ولا تغسل، وهذا فيما لا يعفى عنه، أي في النجاسة التي تكون كثيرة، نجاسة وكثيرة، فيما لا يعفى عنه يكفي في المسح. قال فأما ما تعين عدم نجاسته أليس بنجس، فلا يحتاج إلى غسل ولا مسح، واليسير يعفى عنه. فإذا حكى عن السلف وبنحو كلام ابن القيم، وابن القيم له كلام في إغاثة اللهفان وكلام في بدائع الفوائد، كان مما قال في إغاثة اللهفان. قال: ومن ذلك أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم، وكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك، وهذا على القول بنجاسة الدم. والذي مر معنا أنه الصحيح أن الدم إنما يكون نجسا من دم الحيض فقط. فالصحابة يقول كانوا يصلون وهم حاملون للسيوف وقد أصاب الدم ويجتزئون بمسحها ولا يغسلونها. وهكذا قال في بدائع الفوائد: قال: ولو غسلت السيوف لفسدت. ولا يعرف في الإسلام غسل السيوف ولا إلقاؤها وقت الصلاة، لا يعلم أنهم كانوا يغسلونها ولا أنهم كانوا يتركونها وقت الصلاة، بل يحملونها في صلاتهم بعد مسحها. هذا القول هو الصحيح لهذه الأدلة التي استدلوا بها أن الأجسام الصقيلة يكفي مسحها ويجزئ ذلك، ولو غسلها لكان ذلك أيضا جائزا. بقي هنا أيضا تنبيه ما يتعلق بالمسح، مسح المكان. ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأفان مسألة تطهير حبل الغسيل. حبل الغسيل هو الحبل الذي تنشر عليه الثياب بعد غسلها. قال: لو نشرت عليه أولا ثياب فيها نجاسة، قد تنشر عليه ثياب للأطفال، فيكفي مسحها. لو مسحها قبل أن ينشر عليها ثياب أخرى طاهرة مسحا يكفي. ولو أنها قد تعرضت للشمس وللريح أيضا يكفي ذلك ولا يشترط حتى المسح. قد نقل ابن القيم هذا عن أحمد وأنه نص عليه. في كتاب إغاثة اللهفان قال: ومن ذلك أن الإمام أحمد نص على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر، فقال: لا بأس به. فسواء مسحه، إذا مسحه أجزأه، وإذا قد تعرض للشمس وللريح حتى جففته ثم نشر عليه ثيابا طاهرة فهذا أيضا لا بأس به. إذن هذه بعض المسائل مما يتعلق بتطهير النجاسة بالمسح. نقرأ الباب الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله: باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. قال: وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. رواه الجماعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. جاء في بعض الروايات زيادة ما لم يأكل الطعام. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ومعاذ بن هشام الدستوائي، طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث ومعاذ ابن هشام الدستوائي، كلاهما عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدؤلي، عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدؤلي عن أبيه عن علي رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح. وقد اختلف في هذا الحديث في رفعه ووقفه، اختلف فيه على هشام، واختلف فيه على قتادة. أما الخلاف على هشام فرواه عنه عبد الصمد ابن عبد الوارث ومعاذ ولده كما في هذه الرواية، رواه عنه مرفوعا. قال الدارقطني في العلل: ووقفه غيرهما عن هشام، ووقفه غيرهما ولم يسمي هذا الغير. فهذا الخلاف على هشام. واختلف فيه أيضا عن قتادة، رواه عنه مرفوعا هشام الدستوائي كما تقدم، روى عن قتادة عن أبي حرب إلى آخر مرفوعا. وخالفه سعيد ابن أبي عروبة كما في سنن أبي داود، وكذلك شعبة ابن الحجاج كما ذكره البخاري، ذكره البخاري كما في العلل الكبير للترمذي، وهمام ابن يحيى العوذي فيما ذكره الدارقطني في العلل. فهؤلاء ثلاثة: سعيد وشعبة وهمام، همام بن يحيى، كلهم رووا عن قتادة به موقوفا. والذي يظهر في بادئ الأمر ترجيح رواية هؤلاء الثلاثة، فإن شعبة أرجح من هشام الدستوائي، وكذلك سعيد بن أبي عروبة. لكن البخاري رحمه الله في العلل الكبير للترمذي سأله عنه الترمذي فقال: وقفه شعبة ورفعه هشام، وهشام حافظ. وكأن البخاري يشير بهذا إلى تقوية الطريقين، أن الطريقين محفوظان. وكذا هو ظاهر صنيع الدارقطني في العلل، فإنه ذكر الطريقين معا ولم يرجح بينهما. فإسناد المرفوع صحيح وإسناد الموقوف صحيح، ولعله محفوظ على الوجهين. وإلا فتؤيده الأحاديث الأخرى الكثيرة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء، رواه البخاري وكذلك أحمد وابن ماجه وزاد ولم يغسله. فأتبعه الماء ولم يغسله، وهذه الزيادة عند أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذه الزيادة في مسلم، سيذكر المؤلف رواية مسلم فهي أيضا في مسلم هذه الزيادة. قال ولمسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بولة ولم يغسله. وعن أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه هؤلاء أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى ابن الوليد وهو الطائي قال حدثني محل ابن خليفة قال حدثني أبو السمح إسناده حسن رجاله ثقات سوى يحيى بن الوليد وهو صدوق. قال وعن أم كرز الخزاعية رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. رواه أحمد أخرجه أحمد من طريق أبي بكر الحنفي قال حدثني أسامة بن زيد عن عمر بن شعيب عن أم كرز وهذا منقطع بين عمر بن شعيب وأم كرز فلم يسمع منها ولكنه حسن بشواهد التي مضت. قال وعن أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. رواه ابن ماجه هو بنفس الإسناد السابق الذي مضى ولكن كأن المؤلف فصله لأنه جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم نصا وفي الرواية الأولى من فعله. قال وعن أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت بال الحسين ابن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. أخرجه هؤلاء أحمد وأبو داود بن ماجه من طريق سماك بن حرب عن قابوس بن أبي المخارق عن أم الفضل لبابة. وسماك بن حرب صدوق وقابوس بن أبي المخارق لا بأس به. إلا أنه قد اختلف في هذا الإسناد على سماك بن حرب. وفي خلاف يطول ذكره. والحاصل أن هذا الحديث حسن بشواهد التي سبقت. فهذا الباب مع هذه الأحاديث تضمنت حكم بول الغلام الذي لم يطعم الطعام. وأحسن إن شاء الله نؤخر مسائلها إلى الدرس الآتي. هذه بعض الأسئلة. أخ يسأل يقول إذا سلم الإمام في الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة وسلم المأمون المأموم تسليمتين فما حكم ذلك؟ المأموم يتابع الإمام، فإذا سلم الإمام تسليمة واحدة سلم المأموم تسليمة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا سلم تسليمتين يسلم تسليمتين، وكلاهما مشروع في صلاة الجنازة. وأخ يقول: هل يجوز قتل الأسير وما هو الدليل على ذلك؟ يجوز قتل الأسير عند عامة العلماء، ويقول: يخير في الأسير بين أمور، بين قتله أو استرقاقه أو المفاداة به، مفاداة إما ببعض أسر المسلمين أو مفاداة بالمال أو المن عليه. فهذه خمسة أمور كلها يجوز معاملة الأسير بها، وكلها وردت فيها الأدلة. قتله ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بقتل عقبة ابن أبي معيط، واسترقاقه، وهذا كثير جدا في الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يسترقون الأسرى. فداؤه ببعض أسار المسلمين، وهذا أدلته، منها فداء النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسار المسلمين الذين كانوا في مكة بتلك المرأة من العرب التي جاءت للمغيرة بن شعبة وكانت من أحسن العرب، أرسلها ببعض أسار المسلمين. فداء الأسير بمال، ودليله أسرى بدر السبعون فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم بمال أخذه من كفار قريش، والمن عليه العفو عنه تركه إطلاقه، ودليله مع الذي قبل الذي هو الفداء صريح القرآن: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، أي سروهم اربطوهم، فإما منا بعد وإما فداء، إما أن تمنوا عليهم منا وإما أن تفادوا بهم. بقي هنا تنبيه أن الذي يقتل الأسير هو الإمام أو بإذن من الإمام، فالأسير يقتله الإمام أو من يأذن له الإمام بقتله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بقتل عقبة بن أبي معيط. وأخ يقول: بعض الإخوة ينقل عنك أنك أفتيت بأن القائش، كذا كتب القائش، الذي يشبه الحزام ويربط على القميص، أنه محرم، هل هذا صحيح؟ لا، ما قلت أنه محرم، قلت هذا كان شعارا لليهود، فعمر رضي الله عنه من الشروط التي جعلها على اليهود كما هو في كتاب عمر المشهور على أهل الذمة، اشترط عليهم أنهم إذا لبسوا القميص يلبسون على وسطه مثل الحزام يسمى الزنار، وهذا كان مشهورا إلى زمن الأئمة، الشافعي رحمه الله حين ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عنه، قيل له: أصحيح هذا الحديث؟ قال: نعم. قيل له: أتقول به؟ فغضب الشافعي قال: أترى في وسطي زنارا أو تراني في وسط كنيسة؟ أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي: أتقول به؟ ومعنى أترى في وسطي زنارا أي أتراني يهوديا، أو تراني في وسط كنيسي هل أنا نصراني حتى لا أقول بهذا الحديث؟ فهذا مشهور أنه كان شعارا لليهود في لباسهم، ومن أقول أنه حرام فليس الآن شعارا لليهود، ولو لبسه إنسان فليس على شيء، ولو تركه باعتبار أنه قد كان شعارا للمغضوب عليهم فلا بأس. اشتهر عند الناس أن الزنار ما هو الشعر الذي يكون نازلا على الصدر عند الأذن، ليس هذا الزنار، زنار اليهود هو رباط يكون في وسط الثوب. أخ يقول رجل اتصل بزوجته فإذا هي جالسة مع أمها وأختها وزوج أختها، فغضب وأمرها بالخروج وقال إذا لم تخرجي فأنت طالق، ثم اتصل بأخيها فأخبره أنها قد خرجت، ولكنهم غضبوا على الزوج وزعموا أن هذا اتهام لزوجته وعدم ثقة بها، فما النصيحة وما حكم هذا الطلاق؟ ما دام أنها قد خرجت كما قال السائل فليس عليه طلاق ولا يقع هذا الطلاق، لأنه علقه بشيء لم يقع. وأما كون هذا اتهام لزوجته وعدم ثقة بها فهذا غير صحيح، هو نهاها عن هذا الشيء المحرم، فلا يجوز لها أن تجلس مع زوج أختها، فهو أجنبي عنها، لا يجوز لها أن تجلس معه أو أن ينظر إليها أو أن تقابله، فالله نهى عن النظر إلى النساء وأمر بغض البصر، وزوج أختها لا يجوز له النظر إليها، أجنبي عنها، وهذا من التساهل، ولزوجها حق أن يمنعها من ذلك، وليس هذا من الاتهام ولا من عدم الثقة، بل هذا واجب عليه، إذا تركها تجلس مع زوج أختها يأثم، لأنه واجب عليها، واجب عليه أن يرعاها وأن يقيها النار، وهذا من رعايتها ووقايتها النار، ولا يجوز له التساهل بذلك، فهو المصيب في ذلك، وأهل زوجته إذا غضبوا عليه أخطأوا في غضبهم، هذا في غير محله، وهو قد يكون قادرا على منعها بغير لفظ الطلاق، ما يحتاج إلى لفظ الطلاق، يأمرها بالخروج. أخي يقول ما حكم أكل ما يسمى الشضوي وشوايتها التي تخرج بعد المطر؟ معروفة هذه عند الناس هنا، وأكلها جائز، والأصل فيها الحل، الأصل في الأشياء الحل إلا ما ورد الدليل بتحريمه، وأيضا شويها جائز قياسا على الجراد التي كانت تشوى شويا وهي حية، وليس هذا من تعذيبها بالنار، فرق بين التعذيب وبين من يشويها لأجل أكلها، لا يريد تعذيبها ولكنه يريد إصلاحها، وبهذا أفتى السلف، وكذلك كانوا يفعلون يشوون الجراد حية، وليس هذا من التعذيب. وخني يقول من حفظ رياض الصالحين فهل الأفضل أن يحفظ بعده بلوغ المرام أو عمدة الأحكام؟ الأفضل أن يحفظ بلوغ المرام فهو أشمل، عمدة الأحكام مختصر وبلوغ المرام أشمل وأوسع. والحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله صاحب عمدة الأحكام من أول من ألف في الأحكام ورتب ذلك، والحافظ متأخر فاستفاد ممن قبله واختصر ولخص وذكر الأحاديث التي تدور عليها الأحكام. أخني يقول إنسان وجد 3000 ريال سعودي فعرفها شهرا ونصف، هل يجوز له أن ينفقها على نفسه؟ وهل إذا أنفقها يأثم؟ يعرفها سنة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن من وجد لقطة يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا له أن يستنفقها، وتعريفه لها بالأماكن التي يظن أن صاحبه يوجد فيها، في المكان الذي وجده ونحوه من الأماكن، ولا يجوز أن يؤويها وأن يخفيها ولو حتى بعد شهر ونصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، وتعريفها الواجب فيها سنة، فيعرفها سنة، فإن جاء صاحبها في هذه السنة وإلا بعد مضي السنة له أن ينفقها على نفسه أو يتصدق بها، وفي كلا الحالين يكون ضامنا، إذا جاء صاحبها بعد ذلك هو ضامن يردها إليه. أخ يقول: أحذية العساكر هل هي من الخفاف؟ إذا كانت المراد هذه الأحذية التي هي مرتفعة إلى نصف الساق أو دون نصف الساق بقليل، فنعم تأخذ حكم الخفين وله أن يمسح عليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا طاعات وعبادات يتقربون بها إليه، ومنها ما جعله واجبا عليهم، ومنها ما جعله مندوبا حسب ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى في إيجاب ما أوجبه وندب ما ندب إليه. وكل ذلك لمصلحة العبد في الدنيا وفي الآخرة، فكل ما يقدمه العبد من طاعة إنما يعود نفعه عليه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وقال الله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. فمن شكر الله سبحانه وتعالى فثواب ذلك عائد عليه، يجد أثره في الدنيا وفي الآخرة. ومن أعظم الأثر الذي وعد الله تعالى به على طاعته ما يجده العبد المؤمن في الدنيا من سكينة وراحة وطمأنينة وانشراح في صدره، ولذة يجدها في حياته لا تساويها الدنيا، ويحرم منها كثير من الناس ممن حرمه الله تعالى فعل الطاعات. فهذه ثمرة من ثمار طاعة الله سبحانه يجدها العبد في الدنيا، أنه يكون في سرور دائم، أنه يكون في راحة وسكينة، أنه يجد لما يعمله لذة وانشراح صدر. قد وعد الله تعالى على ذلك بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في البرزخ وحياة طيبة في الآخرة. من عمل الصالحات يحيا حياة طيبة، وغيره من الناس ليس كذلك. وقال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا تظن أن هذا النعيم لأهل البر والطاعة، وأن هذا الجحيم لأهل الفجور والمعصية خاص بيوم القيامة، بل هو لهم في دورهم الثلاث: في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة. أهل البر، والبر هو الطاعة، في نعيم. قد يشقى الناس وتفوتهم ويفوتهم هذا النعيم في الدنيا، وأهل البر في نعيم، جزاء من الله سبحانه لعباده المؤمنين على برهم وطاعتهم لله. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وإذا لم يجد العبد للطاعة لذة في قلبه وانشراحا في صدره فليتهم عمله، فإن عمله ذلك مدخول. قال: لأن الله تعالى شكور، ومن معاني الشكور أنه يجزي عبده أعظم مما فعل وأعظم من عمله. والله تعالى يجازي عباده المؤمنين على طاعتهم لله براحة يجدونها في الدنيا، ولذة يجدونها في طاعتهم لله، وانشراح في صدورهم. هذا من شكره سبحانه لطاعة عبده، فهو الشكور جل جلاله. فطاعة الله لها أثر على حياة العبد، يجد لها لذتها، وإذا وجد لذة الطاعة والعبادة رغب فيها وتعلق بها وخفت عليه. ألم يقل الله سبحانه في الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة ثقيلة وكبيرة إلا على أهل الخشوع فيها، فأهل الخشوع فيها هي يسيرة عليهم وخفيفة، بل هي لذتهم. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي ما تقر به العين وتسكن ولا تريد التحول عنه. فالعين إذا نظرت إلى ما يعجبها قرت ولم تتحرك عنه. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: جعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول في حديث آخر: يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها، أرحنا بها. فكان إذا دخل فيها يجد الراحة. وهكذا العبد يجد لذة الطاعة لله في هذه الدنيا. جاء في صحيح مسلم عن العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يجد لهذا الإيمان طعما في قلبه، ليس كطعم الطعام والشراب، ولكنه طعم مختلف عن ذلك. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من وجد فيه، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يعود أن يقذف في النار. هذه طاعات، من قام بهذه الطاعات وهي طاعات قلبية ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوة الإيمان، وجد لذة للعبادة والطاعة. اليوم قصر بنا الحال وضعفت منا الطاعات، فلم نجد لها ما كان السلف يجدون لها. قد يصلي أحدنا ولا يجد لصلاته هذا الأمر العظيم، وهو الراحة فيها واللذة في العبادة وانشراح الصدر. قد يصوم الواحد منا، قد يقرأ القرآن، قد يدعو الله تعالى، قد يتصدق، قد يفعل كثيرا من الطاعات، ولا يجد لها أثرا كبيرا كما ينبغي، بسبب قصور فيها أو قصور فيما يتعلق بها. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من لم يجد لطاعة الله لذة في قلبه وانشراحا في صدره فليتهم ذلك العمل، فإنه عمل مدخول. فلذا ضعف كثير من الناس عن كثرة الطاعة وقصروا فيها. لما؟ لأنهم لا يجدون لذتها، ولو وجدوا لذتها ما شبعوا من طاعة الله ولا قصروا فيها. انظر إلى حياة السلف وكيف كانت تعجب من شدة إقبالهم على الطاعة وكثرة فعلهم لها، لأنها صارت قرة لأعينهم.

لعلك يطول بك عمر فتنقطع. ماذا قال عبد الله بن عمرو كما في رواية خارج الصحيح؟ قال: يا رسول الله، دعني أستمتع بقوة وشبابي. في ماذا يستمتع بقوة وشبابه؟ في صيام الدهر كله وختم القرآن في كل ليلة، يرى هذا متعة. ما دمت قويا وشابا دعني أستمتع بهذه القوة وهذا الشباب في طاعة الله. يا لها من متعة عند هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. اليوم متعة الناس في غير ذلك. هذا يتمتع بطاعة الله، وجدوا للعبادة لذة. أبو بكر رضي الله عنه صح عنه بالأسانيد الصحيحة أنه تصدق مرة حين دعا النبي عليه الصلاة والسلام للصدقة بكل ماله، ولم يترك منه شيئا لحاجته. قال أهل العلم: هذا لمن قوي توكله على الله وعظمت ثقة بالله جائز. كثير من الناس اليوم قد لا يستوعب هذا الفعل من الصديق، كيف تصدق بكل ماله حتى بعد تلك الصدقة صار معدما لا شيء له. وجدوا للطاعة لذة، وجدوا للعبادة راحة. كان الواحد من الصحابة يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو فقير لا شيء عنده، يريد أن يجاهد، فيعتذر له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يجهزه، لا يستطيع أن يعطيه مركوبا يركبه، ولا يستطيع أن يعطيه سلاحا يقاتل به، فيبكي ويرجع مكسورا حيث أنه لم يصل إلى هذه العبادة. قال الله تعالى عن طائفة منهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي للجهاد، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبكون على عدم التمكن من تلك الطاعة. وجدوا لطاعة الله في قلوبهم لذة عظيمة فسعوا في فعلها، وأسفوا عليها إذا فاتت، بل بكوا عليها. كيف كان الصحابة في أفعالهم للخير، في طاعتهم لله وعبادتهم. فطاعة الله أيها المسلم إذا قمت بها على الوجه المطلوب لا تريد فراقها ولا تستطيع تركها، بل سترغب في الإكثار منها والاستمرار فيها على أشد أحوالك التي أنت عليها، لما تجد لها من لذة وراحة وانشراح في الصدر وطمأنينة في القلب. فلا يريد العبد فراق طاعة الله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إن هذا الأمر العظيم وهذا المطلب الكبير الذي يطلبه كل مؤمن صالح، وهو كيف يجد لطاعة الله تعالى لذة في حياته، كيف يحب الطاعة، وكيف يتعلق بها، وكيف تقر بها عينه وتكون سهلة خفيفة عليه محبوبة إلى قلبه، تسهل عليه الطاعة. إن ذلك له أسباب، ومن أعظم

0: الأسباب في ذلك: أولا أن يعتني العبد بإكمال تلك العبادة وإتمامها ظاهرا وباطنا، فيكملها ظاهرا بالاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، يفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي كما صلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ويصوم ويقرأ القرآن ويجاهد ويتصدق كما فعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، يكون قد أكمل ظاهرها ويكمل باطنها بالإخلاص لله، فيكون المحرك له إلى هذه العبادة هو الإخلاص وطلب مرضات الله وطلب ما عند الله جل وعلا من النعيم. فإذا أكمل العبادة وأتمها كذلك صارت العبادة أحب شيء إليه وأطيب شيء في حياته، ولا يساويها عنده شيء من الدنيا، بل يترك لأجلها كل لذة وكل راحة، لأنه يجد فيها ما لا يجد في غيرها، عبادة تامة وكاملة. وإنما يحصل النقص للعبد في هذا الشأن إذا حصل نقص في عبادته لله في ظاهرها أو باطنها، وإذا حصل نقص فيها كرهها الله منه ولا يحب له فعلها فيثبطه عنها، كما ثبت الله تعالى المنافقين عن فعل الطاعات بسبب أنهم لم يفعلوها لأجل الله. قال الله تعالى عنهم: ولو أرادوا الخروج، أي للغزو في سبيل الله، لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، كره الله خروجهم إلى الجهاد. الخروج إلى الجهاد طاعة، ولكن من هذا الصنف كره الله الخروج فثبطهم عنها وكسلهم عن فعلها. كان بعض السلف إذا هم بطاعة ولم يفعلها يبكي، فيسأل عن ذلك: لما تبكي؟ يقول: أخشى أني أو أخشى أن الله كره طاعتي فثبطني عنها. فإكمال العبادة وإتمامها هو سبب لذتها والراحة فيها. وسبق كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله أن العبد إذا لم يجد للطاعة لذة في قلبه وانشراحا في صدره فليتهم ذلك العمل، فإن ذلك العمل مدخول، ليس عملا كاملا، دخله شيء من الخلل، ففقد العبد ثمرته ونتيجته التي هي من أعظم ثمراته في الدنيا. فأتمم عملك واجتهد في إكماله على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب حصول اللذة في العبادة أن يبتعد العبد عن معصية الله وعن المخالفات، فإن المعاصي تحول بين العبد وبين لذة الطاعة. كم من إنسان كان محبا للطاعة مقبلا عليها يجد لها لذة ثم صرف عنها وفقد ما كان يجد فيها، وإذا فتش عن نفسه وجد أنه قد مال إلى بعض الذنوب، فكانت هذه الذنوب حائلا بينه وبين لذة العبادة. وقد سئل عن هذا بعض السلف وهو وهيب بن الورد رحمه الله، قيل له: متى يفقد الرجل لذة الطاعة؟ قال: إذا وقع في المعصية. إذا وقع في المعصية فقد لذة الطاعة. وصح عن أكثر من واحد من السلف أنه أتاه رجل يشكو إليه أنه لا يستطيع قيام الليل، وفي بعض الروايات قال: إني أعد وضوئي وأتهيأ قبل نومي لأقوم للصلاة في الليل فلا أستطيع. فقال له: أنت رجل قيدتك ذنوبك. وفي بعض روايات هذا الأثر: أطع الله في النهار وهو يقيمك بين يديه في الليل. فالذنوب تقيد العبد عن طاعة الله، الذنوب تحول بين العبد وبين فعل البر، وإن فعله لا يجد لذته، لا يجد له راحة، بل يجده ثقيلا سرعان ما يريد أن ينتهي منه ولا يريد الاستمرار فيه، لأن العبادة صارت عليه ثقيلة بسبب أنه لم يجد لذتها. من الأسباب التي يجد بها العبد لذة الطاعة والعبادة أن يستحضر العبد في فعله لطاعة الله أنه يرضي بها الله، أن هذه العبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا الذي أنعم عليه وأكرمه، والذي العبد محتاج إليه في كل ساعات حياته، فهو يتعبد إرضاء لله وطلبا للثواب منه. فإذا فعل ذلك تعبد لإرضاء الله والتقرب إليه، يجد للعبادة لذة، يعينه الله عليها، يقويه على فعلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لا يزال العبد يتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة، يريد وجه الله حتى يحبه الله فيعينه على الطاعة، فيحبب إليه العبادة فيرزقه تعلقا بعبادته وطاعته سبحانه وتعالى. فكن في طاعتك لله محتسبا للأجر فيها، طالبا للثواب، طالبا لرضا الله جل وعلا، تجد لهذه الطاعة لذة ولا تريد فراقها. اليوم حرمنا لذة كثير من الطاعات بسبب تقصيرنا في هذه الأمور، ولو جاهدنا أنفسنا على إكمال العبادة وإتمامها، وجاهدنا أنفسنا على فعل الطاعة والبعد عن المعصية، لوجدنا لذلك أثرا عظيما لا تساويه الدنيا. ولرأى العبد أنه في هذه الحياة الدنيا أسعد الناس وأطيب الناس قلبا، وإن كان في بلاء وإن كان في شدة، إلا أن ما أعطاه الله وعوضه إياه من الإيمان وانشراح الصدر وطمأنينة القلب يفوق ذلك الأمر كله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في هذا الشهر، شهر ذي القعدة عام 1400، وهو اللقاء الأسبوعي الذي يكون في كل يوم الخميس. وكما نحن نمشي عليه فيما سبق، فإننا نمشي عليه الآن وباستمرار إن شاء الله تعالى. ما لم يوجد منهج آخر أكمل منه، فإن الإنسان ينشد الكمال بقدر ما يستطيع. في الأسبوع الماضي تكلمنا على سورة التكوير، إذا الشمس كورت، حتى وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون. فقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هنا بمعنى ما، وهذه قاعدة أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما، أي أنها تكون نافية، لأن إن تأتي نافية وتأتي شرطية وتأتي مخففة من الثقيلة. والذي يبين هذه المعاني هو السياق، فإذا جاءت إن وبعدها إلا فهي نافية، أي ما هو، أي القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل على قلبه، إلا ذكر للعالمين. ذكر يشمل التذكير والتذكر، فهو تذكير للعالمين وتذكر لهم، أي أنهم يتذكرون به ويتعظون به. والمراد بالعالمين من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

0: بعد أن يكون الله قد شاء. فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاءه، ولولا أن الله شاء ما شئناه، كما قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من قبلهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فنحن إذا عملنا الشيء نعمله بمشيئته واختياره، ولكن نعلم أن هذه المشيئة والاختيار كانت بعد مشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله ما فعلنا. فإن قال قائل: إذن لنا حجة في المعصية لأننا ما شئناها إلا بعد أن شاء الله، فالجواب أنه لا حجة لنا، لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن فعلناها وفعلنا إياها باختيارنا. ولهذا لا يمكن أن نقول إن الله شاء كذا أو شاء كذا إلا بعد أن يقع. فإذا وقع فبأي شيء وقع؟ وقع بإرادتنا ومشيئتنا. لهذا لا يتجه أن يكون للعاصي حجة على الله عز وجل، وقد أبطل الله هذه الحجة في قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلولا أنه لا حجة لهم ما أذاقهم الله، ما ذاقوا بأس الله، لسلموا من بأس الله، ولكنه لا حجة لهم فلهذا ذاقوا بأس الله. وكلنا نعلم أن الإنسان لو ذكر له أن بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه راد من كل مكان فيه من المتاجر والمكاسب ما لا يوجد في البلاد الأخرى، وأن بلدا آخر بلد خائف غير مستقر مضطرب في الاقتصاد مضطرب في الخوف والأمن، فإلى أيهما يذهب؟ بالتأكيد سيذهب إلى الأول ولا شك، ولا يرى أن أحد أجبره أن يذهب إلى الأول، يرى أنه ذهب إلى الأول بمحض إرادته. هكذا الآن طريق الخير وطريق الشر، قال الله لنا: هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة، وبين لنا ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، فأيهما نسلك؟ بالقياس الواضح الجلي أن سنسلك طريق إيش؟ طريق الجنة لا شك، كما أننا في المثال الذي قبل نسلك طريق البلد الآمن الذي يأتيه رزقه راد من كل مكان. لو أننا سلكنا طريق النار فإنه سيكون علينا العتب والتوبيخ واللوم وينادى علينا بالسفة، كما لو سلكنا في المثال الأول طريق البلد المخوف المتزعزع الذي ليس فيه استقرار، فإن كل أحد يلومنا ويوبخنا. إذن ففي قوله لمن شاء منكم يستقيم تقرير لأن الإنسان أو تقرير لكون الإنسان يفعل الشيء بإيش؟ بمشيئته واختياره، ولكن بعد أن يفعل الشيء ويشاء الشيء نعلم أن الله قد شاءه من قبل، ولو شاء الله ما فعل. وكثيرا ما يعزم الإنسان على شيء يتجه بعد العزيمة على هذا الشيء وفي لحظة ما يجد نفسه منصرفا عنه أو يجد نفسه مصروفا عنه لأن الله لم يشاء. كثيرا ما نريد أن نذهب مثلا إلى مسجد ما لنستمع إلى محاضرة، وإذا بنا ننصرف بسبب أو بغير سبب، أحيانا بسبب بحيث نتذكر أن لنا شغلا، أو يقال لنا إن المحاضرة ألغيت فنرجع، أحيانا نرجع بدون سبب لا ندري إلا وقد صرف الله تعالى همتنا عن ذلك فرجعنا. ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم يعني الإنسان يعزم على الشيء عزما مؤكدا وإذا به ينتقض. من نقض عزيمته لا يشعر، ما يشعر أن هناك مرجحا أوجب أن يعدل عن عزيمة الأولى، بل بمحض إرادة الله. صرف الهمم يهم الإنسان بالشيء ويتجه إليه تماما، وإذا به يجد نفسه منصرفا عنه، سواء كان الصارف مانعا حسيا أو كان الصارف مجرد اختيار اختار الإنسان أن ينصرف، كل هذا من الله عز وجل. فالحاصل أن الله يقول لمن شاء منكم أن يستقيم. وما معنى الاستقامة؟ الاستقامة هي الاعتدال، ولا عدل أقوم من عدل الله عز وجل في شريعته. في الشرائع السابقة كانت الشرائع تناسب حال الأمم زمانا ومكانا وحالا، بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الشريعة تناسب الأمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها من أول بعثته إلى نهاية الدنيا. ولهذا كان من العبارات المعروفة أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وحال، لكل زمان ومكان وحال، لو تمسك الناس به لأصلح الله الخلق. انظر مثلا الإنسان يصلي أولا قائما، فإن عجز فقاعدة، فإن عجز فعلى جنب. إذن الشريعة تتطور بحسب حال الشخص، لأن الدين صالح لكل زمان ومكان. يجب على المحدث أن يتطهر بالماء، فإن تعذر استعمال الماء لعجز أو عدم عدل إلى التيمم، فإن لم يوجد ولا تراب أو كان عاجز عن استعمال التراب فإنه يصلي بلا شيء، لا بوضوء لا بطهارة ماء ولا بطهارة تيمم. كل هذا لأن الله عز وجل شريعته كلها مبنية على العدل، ليس بها جور، ليس بها ظلم، ليس بها حرج، ليس بها مشقة. ولهذا قال أن يستقيم. ضد الاستقامة انحرافان، انحراف إلى جانب الإفراط والغلو، وانحراف إلى جانب التفريط والتقصير. ولهذا كان الناس في دين الله عز وجل ثلاثة أشكال، طرفان ووسط. طرف غالي مبالغ متنطع متعنت، وطرف آخر مفرط مقصر مهمل. الثالث وسط بين الإفراط والتفريط، مستقيم على دين الله، هذا هو الذي يحب. أما الأول والثاني، الأول الغالي والثاني الجافي، فكلاهما هالك، هالك بحسب ما عنده من الغلو أو من التقصير. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو والإفراط والتعنت والتنطع، حتى إنه قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، لأن التنطع فيه إشقاق عن النفس وفيه خروج عن دين الله عز وجل. كما أنه ذم المفرطين المهملين، وقال في وصف المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، ولهذا قال هنا لمن شاء منكم أن يستقيم، لا يميل يمينا ولا شمالا، يكون سيره سير استقامة على دين الله عز وجل. والاستقامة كما تكون في معاملة الخالق عز وجل وهي العبادة، تكون أيضا في معاملة المخلوق. فكن مع الناس بين طرفين، بين طرفين الشدة والغلظة والعبوس، وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس والانحطاط الرتبة. كن حازما من وجه وليه من وجه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في القاضي ينبغي أن يكون لينا من غير ضعف، قويا من غير عنف، فلا يكون لينه يشطح به إلى الضعف ولا قوته إلى العنف، يكون بين ذلك لينا من غير ضعف قويا من غير عنف حتى تستقيم الأمور. فبعض الناس مثلا يعامل الناس دائما بالعبوس والشدة وإشعار نفسه بأنه فوق الناس والناس تحته، هذا خطأ. ومن الناس من يكون من يحط قدر نفسه ويتواضع إلى حد التهاون وعدم المبالاة بحيث يبقى بين الناس ولا حرمة له، وهذا أيضا خطأ. فالواجب أن يكون الإنسان بين هذا وبين هذا، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين، فيجمع الإنسان هنا بين الحزم والعزم واللين والعطف والرحمة. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني لا يمكن أن تشاءوا شيئا إلا وقد شاء الله من قبل. فأنا مشيئة الآن أن أحدثكم وأتحدث إليكم مشيئة مني أنا، لكنها ما كانت إلا بعد مشيئة الله عز وجل. لو شاء الله لم أشأ، ولو شاء الله ما ولو شاء الله أن لا يكون الشيء ما كان، ولو شئته، حتى لو شئت والله تعالى لم يشأ، فإنه لن يكون، بل يقيض الله تعالى أسبابا تحول بيني وبين هذا حتى لا يقع. وهذه مسألة يجب على الإنسان أن ينتبه لها، أن يعلم أن فعله بمشيئته مشيئة تامة بلا إكراه، لكن هذه المشيئة مقترنة بإيش؟ بمشيئة الله. يعلم أنه ما شاء الشيء إلا بعد أن شاء الله، وأن الله لو شاء له لو شاء أن لا يكون لم يشاءه الإنسان، أو شاءه الإنسان ولكن يحول الله بينه وبينه بأسباب وموانع. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولم يقل ربكم، إشارة إلى عموم ربوبية الله، وأن ربوبية الله تعالى عامة. ولكن يجب أن تعلموا أن العالمين هنا ليست كالعالمين في قوله إن هو إلا ذكر للعالمين. قلت في العالمين الأولى إنها هي المراد بها إيش؟ لا، من أرسل إليهم الرسول، من أرسل إليهم الرسول. أما هنا رب العالمين فالمراد به بالعالمين كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، عالم، لأنه ما ثم إلا رب ومربوب. فإذا قيل رب العالمين تعين أن يكون المراد بالعالمين كل من سوى الله، كما قال الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وكل من سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فالحاصل أن هذه الآية هذه السورة سورة عظيمة، فيها تذكرة وموعظة ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر وتمهل، وأن يتعظ بما فيها، كما أن الواجب عليه في جميع سور القرآن وآياته أن يكون كذلك، حتى يكون ممن اتعظ بكتاب الله وانتفع به. نسأل الله تعالى أن يعظنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآياته الكونية، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن يأتي دور الأسئلة. ها؟ تقول المروحة؟ طيب إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فضيلة الشيخ، ما حكم تعليق الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة في مجلس مثلا وفي السيارة وغيره؟
0: نعم، تعليق الآيات القرآنية في المجالس أمر مبتدع أحدثه الناس، ولم يكن ذلك معروفا في عهد السلف الصالح، وذلك لأن القرآن الكريم ليس وشيا توشى به الجدران وتزين به، كما رأينا بعض الناس يعلق لوحة يكتب فيها آية تجعل هذه الآية كأنها قصر، كأنها قصر، بحيث تهندس على صفة البناء الذي فيه الشرفات، فأين ذلك؟ بعضهم علق السورة تقول هو الله أحد على هذا الوجه، إذا رأيته تقول هذا قصر. والقرآن أشرف من أن يكون زينة ووشا في الجدران، وإن قصد بذلك التبرك فليس التبرك بأن يكتب كتاب الله ويعلق الجدران، التبرك بالقرآن حقيقة هو التبرك بتلاوته، فإن كل حرف منه بعشر حسنات. كذلك إن أريد بذلك الاتعاظ والتذكر، فإننا لم نجد أن المجلس الذي يكتب فيه شيء من آيات الله يزداد فيه تقوى الناس واتعاظهم وتذكرهم، بل إننا نرى بعض هذه المجالس يفعل فيها المنكر، يشرب الدخان فيها، يغتاب فيها الناس، تؤكل لحومهم، وما هذا إلا نوع استهزاء. كتاب الله فوق رأسك وأنت تسهر به في معصية الله. إن أريد بذلك التحصن والورد كما تعلق الآيات على السطور فهذا أيضا بدعة. ما كان السلف الصالح يتحصنون بمثل هذا أن يكتبوا الآيات على جدرانهم. وهذا الأخير يعني أن يقصد به التحصن يوجب أن الإنسان يعتمد على ذلك ولا يقرأ هو بنفسه الآيات التي فيها التحصين، مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومثل الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. تجد الإنسان يعتمد على ما كتبه في هذا المجلس أو في مقدم البيت مدخال البيت ويقول الآن احتمى البيت بما كتب فيه من الآيات، ويعرض عن التحصين الحقيقي الذي هو في التلاوة. لذلك نرى أن لا تعلق هذه الآيات على الجدر. أما الأحاديث فإذا علق ما يناسب المقام مثل أن يعلق كفارة المجلس فهذا لا بأس، لأن هذا تذكير وينتفع به الناس. فالإنسان إذا رأى مكتوبا في عند باب المجلس كفارة المجلس أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فإنه يتذكر هذا ويقوله. كذلك التعليق في السيارات، إذا كان التعليق في السيارات أذكارا واردة مناسبة مثل أن يعلق الإنسان في السيارة دعاء الركوب فإن هذا طيب وتذكير ولا بأس به، وكل إنسان يشعر بأنه يستفيد من ذلك. ويا حبذا لو كانت الكتابة بحرف مكبر بحيث يقرأه من في الخلف، لأن هذه الكتابة الصغيرة لا يقرأها إلا من كان إلى جانبها، إلا من كان إلى جانبها هو الذي يقرأها، أما من كان في الخلف فلا يستطيع قراءتها، فلو جعلت في خط كبير إذا أمكن حتى يقرأها من في الخلف لكان هذا طيبا. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما مشروعية الموعظة عند القبر؟ سمعنا من يقول أنها ما وردت عن الرسول، سمعنا من يقول أنها سنة.
0: نعم. القول بأنها ما وردت على إطلاقه غير صحيح، والقول بأنها سنة غير صحيح. ووجه ذلك أنه لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقف عند القبر أو في المقبرة إذا حضرت الجنازة ثم يعظ الناس ويذكرهم، هذا ما سمعناه به، وهو بدعة، وربما يؤدي في المستقبل إلى شيء أعظم، ربما يؤدي إلى أن يتطرق المتكلم إلى الكلام عن الرجل الميت الحاضر، مثل أن يكون هذا الرجل فاسقا مثلا ثم يقول انظروا إلى هذا الرجل، بالأمس كان يلعب، بالأمس كان يستأذن، بالأمس كان كذا وكذا، والآن هو في قبره مرتهن. أو يتكلم في شخص تاجر مثلا، تاجر يقول انظروا إلى فلان أمس في القصور والسيارات والخدم والحشم والأنشب حاله. فلهذا نرى أن لا تفعل هذا، لأن هذه ليست من السنة. فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت أو إذا كان في انتظار دفن الميت يقوم ويخطب الناس أبدا. ولا عهدنا هذا أيضا في مشايخنا السابقين وهم أقرب إلى السنة منا، ولا عهدنا هذا أيضا في من قبلهم من الأعصار، فما كان الناس في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فيما نعلم يفعلون هذا. وخير الهدي هدي من سلف إذا وافق الحق دقيقة. وأما الموعظة التي تعتبر كلام مجلس فهذه لا بأس بها، فإنه قد ثبت في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج أو أتى إلى بقيع الغرقد وفيه أناس يدفنون ميتا لهم، لكن الميت لم يلحد فيما بعد، يعني معناه أنهم يحفرون القبر، فجلس وجلس حوله أصحابه وجعل يحدثهم بحال الإنسان عند موته وحال الإنسان بعد دفنه حديثا هادئا، حديثا هادئا ليس على سبيل الخطبة. وكذلك أيضا ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه جلس على شفير قبر ابنته وهي تدفن، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ إذن قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالحاصل أن الموعظة هي نعم. السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير، خير الله فوق. إن قيام الإنسان يخطب هذا لا شك أنه ليس من السنة ولا ينبغي لما عرفت مما سيحدث في المستقبل. وأما الموعظة مثل إنسان جالس وحوله أصحابه وصار يتكلم بما يناسب فهذا طيب، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كيف نجيب عما في الحديث أن الدعاء يرد القدر مع أن الأمور جميعها مقدرة قبل خلق السماوات والأرض؟
0: نعم، يجيب بأن الله سبحانه وتعالى مقدر للأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقدر أن هذا الشيء الذي كان بصدد أن يحدث من البلاء قد قدر ما يمنعه وهو الدعاء، فيكون الدعاء مقدرا، وكذلك ما كان بصدد النزول من البلاء مقدرا، فيكون هذا الشيء الذي امتنع من البلاء أو ارتفع من البلاء بعد نزوله بسبب الدعاء يكون قد قدر من الأصل أنه سيرتفع بهذا الدعاء أو أنه سيمتنع بهذا الدعاء، فالدعاء مكتوب من الأول والبلاء مكتوب من الأول. فإذا دعا الإنسان أن يرفع الله عز وجل البلاء بعد نزوله فارتفع بدعائه كما هو مشاهد الآن، يدعو الإنسان فيرتفع البلاء.
4: فهذا من فضلك اقلب الشريط.
0: أن هذا البلاء سينزل ويرفعه الدعاء، إذن كل منها مكتوب.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الديات. قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: قال رجل يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك. الآية. حدثنا علي، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. حدثني أحمد بن يعقوب، حدثنا إسحاق: سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله، حدثنا يونس عن الزهري، حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله بن عدي حدثه أن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة حدثه، وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يا رسول الله، إن لقيت كافرا فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، أقتله؟ قال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وقال حبيب بن أبي عمرو عن سعيد عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. باب قول الله تعالى: ومن أحياها. قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه جميعا. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة قال: واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه: سمع عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال: اليمين الغموس، شك شعبة. وقال معاذ: حدثنا شعبة قال: الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين، أو قال: وقتل النفس. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر. وحدثنا عمرو، حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور. حدثنا عمرو بن زرارة، حدثنا هشيم، حدثنا حسين، حدثنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا يزيد عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب ولا نعصي، بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أو فلان حتى سمي اليهودي، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر به، فرد رأسه بالحجارة. باب إذا قتل بحجر أو بعصا. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهودي بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك، فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: فلان قتلك، فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: فلان قتلك، فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين. باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة. باب من أقاد بالحجر. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين. باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا، وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب عن يحيى حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوقها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودى وإما يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام رجل من قريش فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وتابعه عبيد الله عن شيبان في الفيل، قال بعضهم عن أبي نعيم القتل، وقال عبيد الله: إما أن يقاد أهل القتيل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى هذه الآية، فمن عفي له من أخيه شيء، قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد. قال: فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان. باب من طلب دم امرئ بغير حق. حدثنا

علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة: هزم المشركون يوم أحد. وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان. فقال حذيفة: أبي أبي، فقتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال: وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف. باب قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.

استووا تراصوا الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر.

الله أكبر.

الله

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

صلى الله عليه وسلم فقال: بمن تظنون أو ترون قتله؟ قالوا: نرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: أترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون. قال: أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف. فوداه من عنده. قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله. فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم، وقالوا: قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال: يقسم 50 من هذيل ما خلعوه. قال: فأقسم منهم 49 رجلا. وقدم رجل منهم من الشأم فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده. قالوا: فانطلقنا وال50 الذين أقسموا، حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا، وأفلت القرنان، واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع، فأمر بال50 الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشأم. باب: من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له. حدثنا أبو اليمان حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. باب العاقلة. حدثنا الصدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا مطرف قال: سمعت الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة قال: سألت علي رضي الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس. فقال: والذي فلق الحب وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. باب جنين المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة. فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السقط، وقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أماه. قال: ائت من يشهد معك على هذا. فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. حدثني محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا زائدة، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله. باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أماه، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها. باب من استعان عبدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، فقد سمعنا في الليلة الماضية من أخينا الشيخ عيسى حفظه الله خلاصة مفيدة عما حصل للمسلمين من العز والنصر والتمكين في معركة عين جالوت، وكيف نصرهم الله تعالى على المغول التتر. وقد طلبنا منهم أن يتم بقاء هذا اليوم بذكر بعض المعارك التي حصل فيها نصر للمسلمين وعز للإسلام، مما قد يسر الله تعالى له جمعه واستيعابه، فبإذن الله تعالى في يومنا هذا نسمع منه بقية هذه المشاهد العظيمة. وأيضا في هذا اليوم زارنا إخوان لنا في الله من المشايخ الفضلاء وطلبة العلم من بلاد الحبشة، أتونا زائرين من مكان بعيد، محبين في الله سبحانه وتعالى وزائرين من أجل الله فيما نحسبهم الله حسيبهم، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم بين إخوانهم في هذه الدار. وبإذن الله تعالى في هذا المقام نسمع من أخينا المؤرخ المبارك عيسى حفظه الله، فليتفضل.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذه الزيارة لمركز شيخنا الشيخ رشاد حفظه الله في أو من يوم أمس، وسمعنا منه الآن مقدمة طيبة حفظه الله حول التاريخ والعناية به، وكيف أعز الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام لما رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ونتكلم بين يدي شيخنا حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده الطيبة، وبين يدي مشايخ الدار حفظهم الله وطلاب العلم الكرماء وأهل البلاد الشهماء حفظهم الله من بلاد الضالع، وبين يدي طلاب العلم جزاهم الله خيرا عن معركة القادسية الشهيرة التي كانت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما الحملة الشرسة التي تسمعونها في هذه الأيام على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا بسبب مثل هذه المعركة العظيمة التي أرغم بها أنوف الفرس. وكانت تلك الإمبراطورية العظيمة يعني من أعظم الإمبراطوريات في الدنيا. فتمهيدا يسيرا بين يدي الدخول في هذه المعركة، الفرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مملكة الفرس مملكة عظيمة، وفي بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مقسمة ثلاثة أقسام، 40 سنة هذا العهد الأول، 40 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم سمى حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في مكة المكرمة، ثم بعد البعثة بعد أن أوحي إليه 13 سنة في مكة تسمى سنوات ما بعد البعثة، السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. طيب، بعد أن هاجر إلى المدينة سميت سنوات ما بعد الهجرة، مثلا الأحداث اللي حصلت وأشهر الأحداث قبل البعثة، حادثة رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد في سنواته الأولى، وثم الحادثة الأعظم منها حادثة شق الصدر في سن ربما الرابعة أو الثالثة من سن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنوات تسمى قبل البعثة، وفي سن السادسة ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم، في سن الثامنة مات جده عبد المطلب، وفي سن 25 تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد، وفي سن 35 جددت قريش وبنت الكعبة، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات. طيب، وحين كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة كان ينبي لأعمامه في حرب الفجار التي دارت بين قريش وبين قبائل قيس عيلان في الأشهر الحرم أو الحرم، فسموها أو سموها بحرب الفجار لأنهم انتهكوا الشهر الحرام. إذن هذه بعض أحداث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة. من أشهر الأحداث في السنة الأولى نزول الوحي عليه، ربما في سنة 39 من أشهر الأحداث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرى شيء في المنام إلا ويراه في الصبح كفلق الصبح، وأتت مقدمات النبوة، حجر كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وماذا بارك الله فيهم، كان يرى أضواء ويسمع أصوات، فيأتي تلك المرأة الصالحة رضي الله عنها خديجة فتطمنه. وأول شيء من سنوات البعثة لما نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء يتحنث يتعبد وينقطع للعبادة. طيب بعدها جرت أحداث وأحداث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن كانت السنة 11، من أهم الأحداث فيها دخول أجدادكم من أهل اليمن في الإسلام، لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وعرض عليه الإسلام وقال أمن الخزرج؟ قالوا نعم. من موالي اليهود؟ قالوا نعم. أفلا تجلسون أحدثكم؟ قالوا بلى. حين أراد الله الإسلام أن ينتشر وللدين أن يتوسع آمن به أهل اليمن. في السنة التي بعدها السنة 12 كانت بيعة العقبة الأولى حين بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السنة 13 كانت بيعة العقبة الكبرى، نعم، ليهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأحداث فيما بعد البعثة. وأشهر الأحداث بعد البعثة غزوة بدر في السنة 2، وغزوة أحد في السنة 3، وغزوة الخندق في السنة 5، وغزوة صلح الحديبية في السنة 6، وعمرة القضاء في السنة 7، وبعث مؤتة في السنة 7، وماذا بارك الله فيكم، غزوة خيبر في السنة 7، وفي السنة 8 فتح مكة، وأيضا معركة حنين، وغزوة الطائف، وفي السنة 9 غزوة ماذا بارك الله فيكم تبوك، وعام الوفود، وحجة الصديق رضي الله عنه، وفي السنة 10، نعم، حجة الوداع التي ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من أشهر الأشياء في سنوات ما بعد البعثة. إذن في السنوات التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكة كانت الحرب دائرة بين الفرس وبين الروم، ولأن ملك الروم كان ضعيف الشخصية فقد تغلبت الفرس على الروم وهزمتهم في جبهات كثيرة واستولوا على بلدان كثيرة للروم. طبعا أثناء ما كانت المعارك دائرة بين الفرس والروم كان الصحابة يحزنون أن ينتصر الفرس، لأنهم كانوا يرون الروم أقرب، وإن كانوا كفار إلا بقايا من أهل الكتاب منهم، لكن كانوا يرون الروم أقرب حالا إلى الإسلام من الفرس. الفرس يعبدون النار والروم يعترفون بالله بالجملة ويعترفون بالأنبياء، وعندهم كتاب من كتاب الله وهو الإنجيل، ونبي من أنبياء الله وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، يعترفون بالبعث والنشور والجنة والنار، بعكس أولئك الفجار الأشرار الكفار المجوس. فكان الصحابة يحزنون أن ينتصر الفرس، وكان أهل مكة يفرحون فرحا عظيما كبيرا أن ينتصر الفرس، لأنهم على ديانة واحدة كما يقال. فنزلت الآيات ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. سيفرح المؤمنون الفرح الأعظم بنصر الله للمسلمين على الفرس وعلى الروم. فما أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أو ربما في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة انتصرت الروم على الفرس كما سيأتي معنا. طيب هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وفي السنة 6 حين منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العمرة، وحصل صلح الحديبية، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لمراسلة الملوك والأمراء، فأرسل إلى ملوك الدنيا والأمراء رسائل يدعوهم للإسلام. من ضمن تلك الرسائل نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى عظيم البحرين بكتابه، بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه إلى الملك كسرى، فوصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملك كسرى في نهاية السنة السادسة للهجرة، فلما قرئ عليه الكتاب وقرأه الترجمان غضب غضبا شديدا ودعي بالكتاب فمزقه وقال: عبد من عبيدي يتجرع على مراسلتي ويقدم اسمه قبل اسمي. فغضب غضبا شديدا وأرسل إلى اليمن، حيث كانت اليمن في تلك الأيام ولاية فارسية، لأن سيف بن ذي يزن الحميري وهو من أرض شبوة الحميرية كان قد نظر ما فعل أو ما فعلت الحبشة لما احتلت اليمن وكيف قهروا الناس وقتلوا من قتلوا، فانطلق إلى بلاد فارس يستغيث بالملك كسرى، فأمده الملك كسرى بقوة قوامها 70,000، ونزلوا في عدن ومروا بشبوة، وانضاف أهل اليمن إلى ذلك الجيش العظيم حتى استولوا على صنعاء وقتلوا ابن أبرهة الحبشي، واستولى سيف بن ذي يزن على اليمن، وبنى قصر عظيم في صنعاء الذي يسمى بقصر غمدان مكون من 30 طابق، وكان أعظم قصر في الدنيا بعد إيوان كسرى، حتى قال القائل: الملك ملكان ساسان وقحطان، والقصر قصران إيوان وغمدان، يعني إيوان كسرى بعده قصر غمدان الذي كان للملك سيف بن ذي يزن الحميري. فاستمر فترة وجاء إلى صنعاء جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، وأكرمه سيف بن ذي يزن لأنه كان معه نسخة من الإنجيل التي لم تحرف، عرف أن هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم جد النبي صلى الله عليه وسلم أيما إكرام، وأكرم وفد قريش، ولكن الحبشة غدروا به فقتلوه في صنعاء واستعاد المملكة، فأرسل الملك نعم الفارسي كسرى نعم أرسل إلى صنعاء باذان واستولى على اليمن، فأرسل إلى باذان أن يأتي أو أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين أشداء يا نعم يأتياني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل وقد حلق لحاهما وأطال شاربهما قال: من أمركم بهذا؟ قالوا: أمرنا ربنا، يعني كسرى. قال: أما أنا فأمني ربي أن أطيل لحيتي وأن أقص شاربي. فقال له: إن الملك أو ربنا الملك كسرى أمرك بالإنصراف إليه، وإلا هو من قد علمت سيخرب بلادك ويفعل ويصنع. فالنبي عليه الصلاة والسلام استمهل منهم يعني شيئا من الوقت، فجاءه الوحي في الليل أن شيرويه قد قتل أباه الملك كسرى شيروان. فلما أصبح الصباح قال: إن ربي قد قتل ربكم الليلة. فقال: ماذا تقول؟ إذا كان الناس ما صدقوك في أقل من هذا بالنبوة ماذا تقول؟ فرجع إلى باذن وأخبره الخبر، وبعد أيام وصل كتاب بن شيروي إلى باذن يأمره يعني بالتوقف وأن لا يرسل إلى هذا الرجل ولا يؤذيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم بارك الله فيكم، ومرت السنة 7 والـ8 والـ9 والـ10، ثم جاءت حرب. ماذا بارك الله فيكم؟ حرب كما سنعرف إن شاء الله بين المغرب وعشاء، فتح أو معركة بإذن الله سبحانه وتعالى، معركة اليرموك، لما أرسل الصديق الجيوش إلى بلاد الروم وإلى أطراف العراق. طيب، جاءت حرب الصحابة للمرتدين، واشتهر خالد رضي الله عنه وهو سيف الله المسلول بتلك الحروب بحروب الردة، ثم قضى على فتنة مسيلمة الكذاب. ولما اشتهر خالد رضي الله عنه بتلك المعارك وجهه الصديق رضي الله عنه إلى العراق، وهذه أوائل إرسال الصديق رضي الله عنه الجيوش إلى بلاد فارس، كانت العراق تتبع المملكة الفارسية، فوصل خالد رضي الله عنه إلى بلاد العراق وبدأ ينكل تنكيلا شديدا مهيبا بالفرس الذين عرفوا بالشجاعة والإقدام أكثر من غيرهم، وكانوا أعظم مقاتلين في الدنيا، وكانوا أصبر في القتال والجلاد من الروم، فبدأ ينكل بهم، ونصره الله جل وعلا نصرا عظيما بـ20,000، حطم دولة أو دعائم دولة الفرس. فلما اجتمعت الفرس رأوا ألا يوقف خالد وتقدم خالد إلا جيشا عظيما، فجمعوا 80,000 من أمهر جيش المملكة الفارسية وأعطوهم أموالا عظيمة وكل ما يحتاجونه. تقدم ذلك الجيش بقيادة ربما رجل يسمى ماهان إن لم تخن الذاكرة، تقدم حتى اقترب من بعض أطراف العراق، وعلم خالد بأن جيش عظيم يتحرك صوبه، فاستعد خالد رضي الله عنه وأرضاه. الأسد الهصور، نعم ذلك الرجل العظيم الذي كتب الله على يديه الفتوحات العظيمة. فانظروا يا أمة الإسلام، أمة الإسلام بجيش يسير يتقدمون إلى إمبراطورية عظيمة مترامية الأطراف، وراها العساكر والدساكر والحصون والقلاع والمدن، ووراءها يعني ما وراءها من الأمم الكافرة، يعني أقوى أمة على وجه الأرض يتقدمون لهم 20,000. الثقة بوعد الله، الثقة بنصر الله سبحانه وتعالى، يتقدم مثل أولئك الصحابة الكرام والتابعين الأعلام للجهاد في سبيل الله. انظر في هذه الأيام كيف أصاب الأمة من الذل والخنوع والخضوع ما لا يعلم به إلا الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، مع أن الله قال ويعفو عن كثير، لو أن الله يصيبنا بذنوبنا لأهلكنا، نعم عباد الله. لكن انظروا إلى الصحابة الكرام والتابعين الأعلام، تقدموا بجيش صغير، وصلت الأخبار إلى خالد أن ثمة جيش عظيم يفوق جيش خالد 4 مرات، فلم يأبه. فلم يأبى خالد رضي الله عنه ولم يكترث ولم يخف، وإنما تقدم يعني بثبات عظيم. ذلك القائد الفارسي المغرور قال لقادته نريد أن نصنع وليمة عظيمة قبل أن نلتقي بخالد، يعني هذه الأخبار ستصل إلى خالد أن الفرس قد احتفلوا بالنصر قبل أن يلتقوا به، وأنهم قد قرروا إبادة جيش خالد تماما الذي بدأ يتوغل في أرضهم، فأعدوا وليمة عظيمة. جاء بعض العقلاء ولا يخلو الكفار من عقلاء، قال ماذا تصنعون؟ قالوا نصنع وليمة عظيمة، نعم يعني نحتفل بالنصر قبل أن ننتصر. قال يا قوم ما أراكم والله تصنعون هذه الوليمة إلا لخالد، لأن خالد قريب منا جدا. فقال ذلك القائد الفارس المغرور ومن يكون خالد؟ إن لخالد 20,000 ولي 80,000 وأراهم القوة العظيمة وما لديه من المعدات ومن الأسلحة ومن الخيول. فقال له ذلك الرجل سترى، أعدوا وليمة عظيمة وجهزوها، وحين كانوا على يعني استعداد لتقديم تلك الوليمة للجنود ظهرت نواصي الخيل. فقال ذلك الرجل لذلك القائد الفارس المغرور انظر هذه نواصي خيل خالد. فتركوا الوليمة وأقبلوا على خالد. استقبل خالد ذلك الجيش العرمرم بثبات عظيم، ودارت معركة استغرب لها خالد رضي الله عنه. ان ثبت الفرس ثباتا عظيما، وقد تعاهدوا وتعاقدوا على الا يفروا وعلى ان يموتوا في المعركة والا يفروا، فرأى ثباتا عظيما وظل يقاتل باصحاب قتالا شديدا لكن دون جدوى، حتى هجم الفرس هجمات عظيمة على جيش خالد رضي الله عنه. فالتجأ خالد لربه وهو ملتجأ له دائما وابدا رضي الله عنه، وقال اللهم إني أنذر لك إن أنت نصرتنا على الفرس وعلى عبدة النيران أن أجري هذا النهر أو أجري هذا النهر بدمائهم، بدماء عباد الأوثان والنيران. فما هي إلا ساعات حتى تغلب خالد رضي الله عنه وقتل منهم ما يقارب 5,000 وأسر قرابة 60,000 هؤلاء الأسارى. خالد أمر بتغيير مجرى النهر، وأتي بأولئك الكفرة الزنادقة وضربت الرقاب في النهر، لكن الدم كان يتخفر، هو كان خالد يأمل أن الدم يسيل في النهر لكنه تخفر الدم. فقال بعض الصحابة أو بعض من كان لديه يا خالد اجري الماء فسيجري بدمائهم، فأطلق خالد النهر فأصبح النهر أحمرا قانيا، فسمي إلى يومنا هذا بنهر الدم. الله أكبر، خالد الذي أجرى نهر من دماء الكفار. الأرفض قبل أيام الرافض الحوثي يتكلمون في خالد، ماذا صنعوا لأمة الإسلام كما سمعتم بالأمس؟ ما فتحوا حتى قرية ولا نصف قرية. نعم ما نقول مدينة، قرية. يعني تون الآن بإيران قد فتحت قرية من قرى أوروبا، وإلا شيء، وإلا فعلت شيء للإسلام والمسلمين. أبدا والله لا ينكون ولا يقتلون إلا أهل الإسلام. فانتصر خالد انتصارا عظيما وتقدم إلى العراق وأخذ ينكل بالفرس أيما تنكيل حتى استولى على أغلب العراق واقترب من المدائن عاصمة الفرس، وكان قد أعد العدة بـ20,000 لدخول المدائن. طيب في تلك الأيام من حكمة الله لما صدق الصحابة مع الله وكانوا جادين في الجهاد في سبيل الله، مات يعني قتل كسرى شيروان فملكوا بوران بنت كسرى، ثم أخذ رستم والفيروزان يقتتلان على أمر المملكة، وحصل ماذا بارك الله فيكم؟ أمر عظيم، أنهم أرادوا أن يقتتلوا على أمر المملكة. طيب فحصل أمر عظيم على أمر المملكة، وبدأ رستم بفريقه العظيم يقاتل الفيروزان، وقسمت نعم أرض فارس إلى قسمين، قسم مع الفيروزان وقسم مع رستم، وأخذوا يعني يتطاحنوا في بين فيما بينهم. يا إخوة قراءة التاريخ فيه عبرة. لما صدق الناس مع الله في كما سمعتم أيام المغول والتتار، أمات الله من كخان ورجع هلاكو وضعف الجيش، وجعل الله ذلك القائد المظفر قطز كما سمعتم يقود الناس من فكرة إلى فكرة إلى فكرة، ويعد إعدادا عظيما للمعركة. هذا شيء أراده الله، لأن الله يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر، فالله هو الذي يسير عباده وهو الذي يسير خلقه سبحانه وتعالى على ما يريد. إذا صدقوا مع الله صدقهم الله، ولقد صدقكم الله، الله يقول للصحابة ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنون بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لما حصل من الصحابة أن بعضهم طمع في الدنيا والغنائم، انظر كيف تحولت المعركة. هذا تأديب إلهي رباني لخير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الصحابة صدقوا مع الله، صدقوا مع الله، وأيما صدق. خالد يتقدم رضي الله عنه لإزالة تلك الإمبراطورية العظيمة بجيش يسير 20,000 جيش، يعني الإمبراطور الفارسي مكون من مئات الآلاف وبلدان وحصون، وانظروا كيف جعلهم الله يقتتلون فيما بينهم. وصل الأمر إلى أن اقترب خالد من المدائن فوقفه الصديق واستيقظ أهل فارس، فجمعوا الفيروزان ورستم، قالوا إما أن تصطلحوا على واحد منكم وإما أن نقتلكم ولنلقى حتفنا بعدكم ونموت ونحن مطمئنون. فالفيروزان ورستم ما كل واحد تنازل لأحد، كل واحد ماسك برأي أنه يريد الملك، فجمعوا نساء كسرى وعذبهن عذاب شديد، يعترفن برجل من آل كسرى. فاعترفت امرأة نعم زوجة شهريار ابن كسرى أنها أخفت ولدها عند أخواله، وهو يزدجرد ابن كسرى، يزدجرد ابن شهريار ابن كسرى. فذهب وأتوا به 21 سنة فملكوه، وتعاقد أهل فارس على طاعته، بل يعني كانوا يتسابقون لطاعته، فأرسل إلى الثغور التي قد فتحها أهل الإسلام. فما هو إلا أن ماذا بارك الله فيكم، خالد ارتحل إلى بلاد الشام وبقي مع أهل الإسلام 10,000 في قيادة المثنى بن حارثة. المثنى بن حارثة ارتحل إلى المدينة لأن الفرس بعد مسير خالد إلى العراق كما سنعلم إن شاء الله بين مغرب وعشاء، يعني لحرب الروم النصارى في بلاد الروم، أبقى في العراق 10,000 مع المثنى بن حارثة. المثنى بن حارثة تولى قيادة الجيش حين تولى كسرى يزدجرد قيادة بلاد فارس، وجمع الجيوش والأجناد وأعد العدة لقتل واستئصال أهل الإسلام في العراق الذين توغلوا في أرضه. لما علم المثنى رحمه رضي الله عنه انطلق مباشرة إلى عمر رضي الله عنه وأخبره الخبر، فأمره عمر قبل أن يسير بأن يأخذ جيش الإسلام وأن يخرج بهم إلى أطراف العراق
1: إلى ما وراء الأنهار، لأن الفرس أهل السواد كفروا النعمة ومناد بارك الله فيكم وأرسلوا جيوش عظيمة لمطاردة المسلمين، واستفاقت الإمبراطورية الفارسية في تلك الأيام. فحصل ما حصل، ووصل الأمر إلى أنه ماذا حفظكم الله وبارك فيكم، تباروا في طاعته، ذهب إلى المدينة واستدعى عمر رضي الله عنه وأرسل إلى بعض الأمصار القريبة، فجاء من الطائف بنو ثقيف وعلى رأسهم ماذا بارك الله فيكم أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه، فندبه عمر إلى العراق، فكان أول من انتدب إلى العراق فجعله على العراق. فتقدم نعم أبو عبيد ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه إلى العراق، وأخذ يقاتل قتالا عظيما وانضوى الناس كلهم تحت رايته، وحصل على أمة الإسلام نكبة في تلك الأيام. جاءت الفرس بأجناد عظيمة وبفيول ضخمة، ووصلوا إلى منطقة تسمى معركة الجسر. طبعا كتب الفرس إلى أبي عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه، إما أن تعبر إلينا وإما أن نعبر إليك. قال القادة، قادة المسلمين اجعلهم يعبروا إلينا، ينصبوا يتعبون في نصب الجسور ولا كذا ويعبروا النهر. فقال أبو عبيد وكان شجاعا، قال لا ينبغي نعم أن يكونوا أجرى على الموت منا، نحن على أجرى على الموت منهم بكثير. فنصب أبو عبيد رضي الله عنه جسورا عظيمة إلى ما وراء النهر، فلما نصبوا تلك الجسور العظيمة نعم مر أبو عبيد على ذلك المكان، ودارت معركة عظيمة، لكن الفرس قد جمعوا جموعا وقد أمدهم الملك كسرى بجموع عظيمة، وكانوا أرادوا الانتقام من أمة الإسلام لأنهم قد قتلوا منهم مقاتل عظيمة وفتحوا تلك البلدان الكثيرة المتوافرة، فهجموا عليهم هجمة عظيمة. أراد ابن أبو عبيد أراد أن يصنع شيئا، أراد أن يصنع شيئا، وهو أن ماذا بارك الله فيكم أن يعني يحمسهم أكثر. فماذا بارك الله فيكم صنع، نصلي على الجنازة بارك الله فيكم حفظكم الله.

с того. جنازه امراه الله اكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن المختار ذكروا عنه على التاريخ أنه كأنه ارتكب خطأ، وهو حين كر عليه الفرس وحصل ما حصل أمر بتحريق الجسر، أمر بتحريق الجسر الذي من وراء الناس. أولا أمر الناس قال اكسروا أجفان السيوف أو أغماد السيوف، فكسر من كسر الأغماد. وفعل الشيء الثاني أنه أمر بإحراق الجسر، فلما التفت الناس وإذا بالجسر يحرق هزموا نفسيا، ودارت معركة غير متكافئة، وقتل منهم من قتل. ذكر أهل التاريخ أنهم ربما قتل قرابة 5000 من أهل الإسلام، وأصبحت نكبة كبيرة على أهل الإسلام. حزن لأجلها عمر أيما حزن، ولذلك بارك الله فيكم اهتم عمر بعد هذه المعركة بفتح بلاد فارس. سبحان الله، قد يحصل على الإسلام مصيبة ويستفيق أهل الإسلام. عمر رضي الله عنه بعد أن فتحت أجزاء كبيرة من بلاد الشام وجه اهتمامه رضي الله عنه إلى بلاد فارس، ورأى ما حصل لأمة الإسلام فحزن حزنا عظيما. ثم في سنة 13 للهجرة النبوية، للهجرة النبوية، ذهب عمر للحج وكتب إلى أمرائه على البلدان أن يوافوه في الحج، فجاء الأمراء والأجناد، وأرسل إلى أهل العرب أو إلى العرب قاطبة وإلى أهل الإسلام كافة ينتدب الأمراء والشجعان، وأرسل إلى كل ذي رأي وكل ذي لب وإلى الشعراء والشجعان وإلى السادة، وكان يقول والله لأضربن وجوه العجم بوجوه العرب، لأنه يعرف أن الناس يمشون وراء الملوك والأمراء وسادة الناس. فاجتمع من أهل اليمن ربما أكثر من نصف الجيش، ولله الحمد كما قال عليه الصلاة والسلام إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نفس الله تنفيسا عظيما عن أمة الإسلام بأهل اليمن، انظروا تقدموا وأتوا من كل حدب وصوب إلى مدينة

رضي الله عنه أن يقود الجيوش بنفسه. فرح الناس، استبشر القادة، استبشر الأمراء، استبشر الأعيان أن أمير المؤمنين عمر هو الذي سيقود الجيش لتحرير أو لفتح بلاد فارس. وكان يقول لهم إلا أن يأتيني رأي غير هذا أن يصرفني عن الخروج. فاجتمعوا بمنطقة وعسكروا خارج المدينة بمنطقة عرف بمنطقة صرار، وأصبح جيشا عظيما مهيبا أكثر من 30,000 في خارج المدينة. وجاءت الأموال وأنفق النفقات العظيمة على ذلك الجيش. فجاء عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي بن أبي طالب وكبار الصحابة إلى عمر وقالوا له إنك إن أرسلت الجيش تلو الجيش أهون من أن تهزم وتنكسر يا أمير المؤمنين، وإننا نتخوف عليك وكذا. فاستشار كبار الصحابة فأشاروا عليه بهذا، فذكر للناس أنه سيبعث رجل يعني يقود هذا الجيش. ولكن عمر قال من نبعث من يقود هذا الجيش؟ فقال عبد الرحمن قد وجدته يا أمير المؤمنين. قال من؟ قال الأسد في براثنه، إنه سعد ابن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سعد رضي الله عنه في صدقات أو على صدقات هوازن في الطائف، فأرسل إليه. فلما مثل بين يدي أمير المؤمنين قال له اتق الله يا سعد، ولا يقول أو تغتر بأنك خال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر له أشياء وأمره بألا يكترث بما يأتي من أخبار الفرس، لأن الناس كانت تأتيهم الأخبار بأن الملك كسرى يزدجرد أقوى ملوك فارس، وقد أعد العدة وأعد الجيوش، ويعني مستعد أن يصل إلى بلاد العرب وأن يفعل وأن يفعل. فتقدم سعد رضي الله عنه وقاد تلك الجيوش العظيمة حتى اقترب من أرض العراق. ولما اقترب من أرض العراق وعلم الملك كسرى يزدجرد، جمع يعني رجال مملكته وقادته وأخبرهم أن العرب قد تحركوا بجيش عظيم إلى أطراف العراق. فأمر على جيشه ذلك اللعين رستم الخبير بالحرب والمعروف لدى أهل فارس بالنكاية بالجيوش، فقال له أنت الأمير على الحرب واخرج في هذا اليوم للقاء المسلمين. طبعا هذا الخبيث كأنه قد رأى رؤيا وكان حزام في النجوم، يعني قد رأى رؤى كثيرة وفسر أنه سيقتل في هذه المعركة القادمة. فقال أيها الملك لا أزال مهابا في أهل فارس ما لم أهزم، يعني تيقن في قلبه يقينا أنه سيقتل وسيهزم، إما سيقتل وإما سيهزم. فقال ما أزال مهابا في أهل فارس ما لم أهزم ما لم أهزم، أيها الملك ابعث غيري، وإن البعث إلى العرب وراء البعث أحسن من أن ننكسر في معركة. فقال له لا تكون القائد إلا أنت ولن تخرج إلا أنت، وأمره بالخروج. فظل يماطل أيام، ظل أكثر من 40 يوم حتى وصل صابط، مع أنه يمشوها ربما بعشر أيام، وظل يماطل حتى اقترب من القادسية. أرسل عمر رضي الله عنه إلى سعد، وكان سعد يرسل ليل نهار بجيش عظيم خرج قوامه أكثر من 200,000، يرسل إلى عمر فكان يقول لا يقربنك ما يأتيك من قبلهم واستعن بالله عليهم، فإنه قد ألقي في روعي، عمر الرجل الملهم يقول قد ألقي في روعي أنكم ستنتصرون على الفرس. انظر تشجيع عمر للناس ويقول لهم ألقي في روعي، أي يتأكد لدي بأنكم ستنتصرون. انظر إلى هذه المعنوية العظيمة كيف سترتفع عند الصحابة وعند من كان في ذلك اليوم. فلما أرسل له رسائل كثيرة وأتت الرسائل عمر وجمع لهم من بقي من أهل المدينة وتوافد عليهم من بقي من أهل اليمن، أرسلهم إلى سعد. أرسل إلى سعد رسالة يأمره بأن ينتخب أعظم الأبطال والشجعان يبعث بهم إلى الملك كسرى يدعونه إلى الإسلام أو الجزية أو المنابذة. فاختار من أهل اليمن، نعم بارك الله فيكم، عمرو بن معد كرب الزبيدي، منطقة زبيد في ماذا ذمار، و عندكم هنا في الضالع منطقة زبيد، لعل هذا ملك من ملوك اليمن سكن قرب ذمار ثم سكن في الضالع فسميت المناطق على اسمه. عمرو بن معد يكرب الزبيدي، ولولا أن نأخذ في التاريخ نعم أنها كانت قبائل عشائر مذحج وكذا وقريب نعم. فأيضا

انتخب النعمان بن مقرن المزني وهو من الأعراب، وانتخب ماذا بارك الله فيكم يعني المغيرة بن شعبة، وانتخب أعظم الرجال في جيشه. فانطلق ذلك الوفد وعبر الجسور وأتى المدائن، وكان الفرس ينظرون إليهم، خيول ضعيفة وأناس أجسادهم يعني ضعيفة، وملابس ممزقة، وبعضه على سيفه رقعة ما عنده حتى غمد، وهم ينظرون إليهم يقولون هؤلاء الذي قهروا وفعلوا وجاءوا إلى بلادنا لمقاتلتنا، فظلوا يستغربون. أحضر الملك كسرى الترجمان، وبدأ الترجمان يسأل الوفد ما الذي أقدمكم إلى بلاد فارس. سألهم الملك ما الذي جاء بكم إلى أرضنا، حين تشاغلنا عنكم اغتنمتم هذه الفرصة، وقد كنا نوكل بكم بعض ملوك العرب يحسنون إليكم، وإني والله لا أعلم أشقى أمة كانت منكم. وذكرهم بأيام الجاهلية. فقال النعمان لأصحابه تأذن أن أتكلم النعمان مقرن، قالوا تكلم. قال أيها الملك إننا كنا كما ذكرت أشد، كان القوي غير من على الضعيف، وكنا نأكل الخنافس والثعابين والحيات والجعلان، وكنا أهل جاهلية جهلا، حتى بعث الله فينا نبي، وبعثنا فينا نبيه الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، فدعانا إلى الله فآمنا بالله، ووعدنا ربنا بفتح هذه البلدان، فليس لك إلا يعني أمور. دعاه إلى الإسلام، قال إما أن تدخلوا في الإسلام ونرجع عنكم ونترككم وبلادكم، وإما أن تدفعوا الجزية ونتعهد بحمايتكم ونرجع عنكم، وإما ليس بيننا وبينك الحرب. فغضب الملك وأتى بكلام قبيح، فقام المغيرة بن شعبة الطود وقال أيها الملك إنه ليس من الأدب، ليس كل ما تكلمت به أجابوك عنه، لأنه يتكلم بكلام سفة وكلام فيه جنون وتحدي وأشياء، والصحابة يخاطبون بخطاب الإسلام والأدب والسكينة. قال ليس كل ما تكلمت به أجاب عنك، وهؤلاء الأشراف الناس، ولا يحترم الأشراف إلا الأشراف، إذا كنتم أشراف الناس تحترمون هؤلاء وجوه العرب. نعم. ثم قاله بعزة الإسلام إنه ليس لك إلا إحدى ثلاث، إما أن تدخلوا في الإسلام ونترككم وبلادكم، وإما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر. انظر، الله أكبر، يقول للملك كسرى هذا الخطاب، إما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر يعني ذليل مهان، وإما ليس بينه وبينك الحرب. فغضب الملك كسرى وقال والله لولا، أو حلف بالنار، لولا أن الرسل لا تقتل لأمرت بقتلكم، اخرجوا، ليس لكم عندي شيء. ثم قال بعض عبيده اعطيهم وقر من تراب، يعني استهزاء بهم، فأخذوا وقر التراب وخرجوا مسرعين، لأن هذا كان يعتبر من مفاتح بمثابة مفتاح الأرض أو مفتاح بلاد فارس. كان ذلك اللعين رستم حاضرا في المجلس، فقال لبعض أصحابه والله لقد أعطاهم الملك مفتاح أرضنا، ادركوا الرجل والتراب. فأدركوه ولم يعني لحقوه ولم يدركوه، قال والله ذهبت بلادكم وأرضكم. ثم ماذا بارك الله فيكم، كما سمعتم تقدم رستم إلى أن عسكر في صابط، ثم تقدم إلى القادسية، وصل جيش الإسلام إلى القادسية، وبدأ رستم يطاول، أرسل إلى سعد أن أرسل إلي رجل أكلمه، فأرسل له ربعي بن عامر. وصل ربعي بن عامر بعزة الإسلام، ولما مشى إليهم ووصل إلى أطراف النهر وقد نصبوا جسرا عظيما منعوه باب الجسر أن يدخل بسلاحه، قال أنتم الذي طلبتموني وأنتم الذي استدعيتموني، إن أذنتم أن أدخل بسلاحي وإلا سأرجع. انظروا إلى عزة الإسلام، يدخل بسلاحه بين يدي رجل كان يعني قاب قوسين أو أدنى أن يكون ملكا لمملكة فارس، يدخل بسلاحه، نعم، وبخيله وهو راكب عزة الإسلام. أيها الإخوة، لن يكون الإنسان عزيزا إلا بدين الله، والله مهما بلغت القوة ومهما بلغت العدة والعتاد، لن يكون الإنسان عزيزا إلا بدين الله جل وعلا. انظروا على السنة لما اعتزوا بالله كيف نصرهم الله، وانظروا إلى الصحابة الكرام لما اعتزوا بالله ووثقوا به سبحانه كيف أعزهم الله إعزازا عظيما. وصل، وأثناء السير كان معه رمح يفسد النمارق إهانة لهم، وصل إلى باب الخيمة وجلس رسم، لأنه أراد أن يجلس معه على السرير فرفض،
فجلسوا على الأرض فقال له ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ يعني غزوتمنا حين تشغلنا عنكم؟ فقال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ابتعثنا الله ندعوكم إلى الله، فإن آمنتم بالله رجعنا وتركناكم وهذه البلدان التي هي لكم، وإلا ليس لك إلا أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر، وإلا فالحرب بيننا وبينك المنابذة. قال أعطني مهلة، يريد عدو الله مهلة كبيرة، يريد يراوغ. قال نعم نعطيك 3 أيام. قال أنا أريد أكثر. قال لا 3 أيام، لم يسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعطي العدو مهلة إلا 3 أيام. فلما رجع قام رستم وجمع قادة حربه، قادة الجيوش وعقلاء الناس، قال هل سمعتم كلام أعقل من هذا الرجل أو من كلام هذا الرجل؟ قالوا معاذ الله أن نركن إلى دين هذا الكلب، ألا ترى إلى ملابسه؟ ألا ترى ما هو فيه؟ قال يا قوم إن العرب يصونون الأحساب ولا يبالون بالثياب، يعني عندهم يصون أحساب وأنساب ما يبالون بالثوب ولا بأي لباس. قالوا معاذ الله أن نركن إلى دين هذا الكلب أو أن نميل إلى رأيه، وكانوا يعني يجهلون كثيرا عن المسلمين. فبعث إلى سعد أن يبعث رجل غيره، فبعث له ربما المغيرة بن شعبة، فأراد المغيرة أن يجلس معه، فنخروا نخرة رجل واحد. قال قد كنا نسمع أن بعضكم يستعبد بعض ولم نكن نصدق، حتى رأيت أن بعضكم يستعبد بعض، وبدأ يفشي بينهم عداوة وأشياء، ويقول لهم هؤلاء يحتقرونكم وهؤلاء يجعلونكم يعني كالخدم وإلى غير ذلك. ثم قالوا ليس بيننا وبينك إلا أن تدخل في الإسلام أو الجزية أو الحرب. فغضب رستم وحلف أنه سيدفنهم في الخنادق يوم غد. ثم اجتمع الناس، وفي تلك الأيام أصيب سعد رضي الله عنه بدمامل وقروح في جسده، ما استطاع حتى أن يقف، وأرى القادة إلى فخذيه التي امتلأت قروح ودمامل، بمعنى أنه لا يستطيع أن يركب على الخيل. فاستأذنهم وبنوا له نوبة طويلة كالقصر، ووضعوا وسادة تحت صدره، ثم أخذ يدير الجيش من على القصر. اصطف الناس، واصطفت الميمنة والميسرة والقلب والمقدمة والساقة، وبدأ سعد رضي الله عنه يصدر الأوامر. قال إني مكبر فيهم 4 تكبيرات، فإذا كبرت الأولى فاستعدوا، وإذا كبرت الثانية فتجهزوا، وإذا كبرت الثالثة فنعم أعدوا السلاح، وإذا كبرت الرابعة فهجموا عليهم. فكبر سعد الأولى فكبر 40,000 تكبيرة عظيمة حتى ارتج المعسكر، وبدأ يستعدون. الفرس ينظرون، والفرس قد جلبوا 30 فيلا، 18 فيل جعلوا في الميمنة، وبقية الفيلة جعلوها في الميسرة، فيلة عظيمة جدا وعليها الساسة، وهي التي تصنع كما ستعلمون. طيب كبر سعد الثانية وتناهض الناس واستعدوا، كبر الثالثة فنهض الناس إلى السلاح، وبعدت بعض القبائل تهجم، وهجم الفرس والناس منتظرون التكبير الرابعة، فكبر التكبير الرابعة وارتطم الجيش، وحصلت معركة عظيمة، وصبر الصحابة الكرام والتابعين الأعلام رحمهم الله صبرا عظيما. بماذا صبروا؟ لأن جيش الفرس كان لديه الفيلة، كان الفيلة كلما تقدمت إلى جهة من جهات الجيش نفرت الخيول، ونفرة عظيمة شديدة، لأنها ترى مخلوق عظيم، وإنما جاءوا بتلك الفيلة من أجل أن يفرقوا الخيول على أمة الإسلام. فحصل على أمة الإسلام من الضيم، وحصل عليهم من المحنة العظيمة، وقتل منهم من قتل. لك عبد الله أن تتخيل في جهة يهجم 18 فيل هجمة رجل واحد مع الساسة التي عليها، ثم يهجم أهل فارس بالخيول وبالجيش العظيم العرمرم الذي يموج كما وجاء البحر. وصبر الناس صبرا عظيما، وقتل منهم من قتل، وكانوا ينكسرون ثم يعودون مرة أخرى وينكسرون، ويقتل منهم من يقتل، ويجرح من يجرح، ثم يعدلون الصفوف مرة أخرى وثانية وثالثة ورابعة. فلما رأى سعد رضي الله عنه انكسار الجيش بسبب الفيلة، أرسل إلى طليحة ابن خويلد الأسدي الذي كان قد ارتد عن الإسلام ثم عاد وأسلم، أو عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه، هل لك حيلة في هذه الفيلة؟ قال نعم. فتقدمت، لأن تلك الفيلة مالت على بجيلة وكادت أن تفني بجيلة،
فتقدم بنو أسد لدار بجيلة ودارت معركة عظيمة من أعظم معارك الإسلام، واستوثقت بجيلة ورجعت لها الأنفاس حين تقدم بنو أسد ومزينة لإغاثة قبيلة بجيلة المقدمة، وهذه قبيلة بجيلة اليمانية العظيمة الشهيرة. انظروا إلى الأجداد العظام ماذا صنعوا أيام عزة الإسلام، كيف قدموا الأرواح والدماء وبذلوا كل ما بوسعهم. اشتدت المعركة وتقدم نعم طليحة بن أسد مع كبار قادة بني أسد وشجعان بني أسد، وبعضهم ضرب الفيلة وبعضهم طعنها وكذا حتى ولت الفيلة الأدبار وقطعوا منها الأوضان وولت. وهذا كان يوم نعم أرماث، اليوم الأول يوم أرماث، واليوم الثاني يوم أغواث، واليوم الثالث يوم عماس. كان يوم أرماث يوم بلاء ومحنة على أمة الإسلام، لكنهم صبروا، صبروا صبرا عظيما. والواحد منا ربما في هذه الأيام نسأل الله العافية لضعف استقامتنا، ربما ما يصبر على شيء من الطعام يقول لك والله هذا ما هو جيد وكذا، مع أننا نحن نعيش في حياة طيبة. ولو ذكر لك الشيخ حفظه الله الشيخ رشاد لما أدرك الشيخ مقبل وأيام الشدة وقلة ذات اليد كيف كان الطلاب يأكلون، الواحد ربما بالكاد يحصل على 5 لقمات من الرز، وربما يحصل على حبة من الخبز في الصباح مع فاصولية كلها ماء فيها، يمكن 7 حبات 8 حبات 10 حبات فاصولية وسط ماء، ولكن ذلك الماء خرج علماء وخرج خطباء ومؤلفون مصنفون. يذكرنا الفقر أيام دمج بحياة الصحابة الكرام، لكنهم تقشفوا وربط الله على قلوبهم وثبت من شاء منهم، فصار هناك علماء أجلاء ودعاة وفقهاء ومؤلفون، فصبر الصحابة صبرا عظيما في ذلك اليوم يوم أرماث. يأتي اليوم الثاني يوم أغواث وحصل الفرج. قائد بعض الفرق نعم الإسلامية قرر في اليوم الثاني أن يصنع وأن ينكي في الفرس، أتى بإبل كثيرة ثم ألبسها ألبسة من القماش وجعل منظرها مرعب، ثم تقدم بآلاف من تلك الإبل إلى صفوف الفرس الذين قد حضروا في اليوم الأول وغابت عنهم الفيلة لأن بعضها طعن وبعضها قطع يعني منه التابوت، فظلوا يجهزونهم يوم كامل. فتقدمت تلك الإبل وفعلت في صفوف الفرس ما فعله أو ما فعلته الفيلة بل أعظم. تقدم الناس وفي قلبهم من الحنق والغيظ على الفرس مما صنعوه بإخوانهم بالأمس، ومما قتلوا ربما قتلوا في اليوم الأول قرابة 3 أو 4 آلاف من أهل الإسلام. تخيل ضحوا اليوم الأول تضحية عظيمة من أهل الإسلام، وسبحان الله بعد الشدة يأتي الفرج. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، لما اشتد الكرب نفس الله سبحانه وتعالى، وهذا من الفرج بعد الشدة. اليوم الثاني هجموا بتلك الإبل وأخذوا يقتلون أهل فارس، ذكر أهل التاريخ منهم ابن كثير وابن الأثير وغيرهم من مؤرخي الإسلام أنه في اليوم الثاني قتل أغلب قادة فارس كلما تقدموا، لأنه كانت الخيور تنفر وكان عظماء فارس من القيادة يتقدمون، وإذا ارتبك نزل له ذلك الفارس من على الإبل وضربه حتى قتله، شيء أراده الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. صار في يوم يعني أغواث نصرا عظيما لأمة الإسلام، قتلت أغلب القيادات الفارسية في ذلك اليوم، هذا شيء أراده الله وهيأه الله لأمة الإسلام إذا أراد الله النصر لأمة الإسلام. استمروا في اليوم الثاني إلى بعد نصف الليل وهم يقتتلون في معركة عظيمة، والفرس يموجون كموجان البحر. نعم وقتل أهل الإسلام منهم مقتلة عظيمة. جاء اليوم الثالث يوم عماس ورجعت الفيلة وبدأت تبدد جيوش أهل الإسلام، فأرسل سعد إلى عمرو معد كريب وإلى طليحة بن أسد اقفوني الفيلة، قال اقفوني الفيلة وسنتكافى معهم في القتال. فتقدم عمرو معد كريب الزبيدي اليماني إلى هنا إلى الفيل الأبيض قائد الفيلة وقال إني سأقطع زلوم الفيل الأبيض، لكن ادركوا أبا ثور، كان يلقب بأبا ثور، وإن لم تدركوا فقدتم أبا ثور. وكان بجواره شجعان محنكون، فنعم قفز على ذلك الفيل وقطع زلومه فارتطم بالأرض وبدأ يخبط يمنة ويسرة، ثم انسحب من أرض المعركة وانسحبت الفيلة لانسحابه وكان قائد الفيلة، ثم
غمرت الأنهار وانطلقت إلى المدائن، وأصبح جيش الإسلام مع جيش الفرس، ودارت معركة عظيمة. غربت الشمس والمعركة قائمة، وبدأت جيوش الفرس تترنح قبل غروب الشمس. نعم، جاءت ريح عظيمة، وكان رستم معه خيمة تسمى طيارة رستم. جاءت ريح واقتلعت تلك، شيء أراده الله، وظهر رستم فأهانه الله، بدأ يتخبى وراء البغال. نعم، وآت رجل من أهل الإسلام قال رستم غير موجود في الخيمة، أين رستم؟ وأخذ يبعد عنه. نعم، فسبحان الله الذي سير هذا الرجل إلى رستم، وجده خلف البغال. فلما رأى رستم وكان قائدا عظيما، كان بمقداره أن يقاتل، لكن الله خذله فسبح في النهر، فسبح ذلك الرجل خلفه ثم طعنه في النهر، ثم خرج وقطع رأسه واعتلى على ربه من ربوات نعم القادسية، وقال الله أكبر، قتلت رستم ورب الكعبة. فكبر المسلمون تكبيرة عظيمة بقتل رستم، واستبشروا استبشارا عظيما بعد أن قتلوا في اليوم الأول أعظم قادة فارس. ونعم، كان في الحبس في ذلك اليوم، نعم بارك الله فيكم، نعم أحد شجعان المسلمين كان في الحبس، في حبس سعد ابن أبي وقاص، وكانت فرس خيل فرس سعد نعم يعني ماذا بارك الله فيكم، البلقاء في الدار، والرجل اسمه أبو محجن الثقفي من ثقف رجال أيها الإخوة عظماء، كان يسمع صولات الفرسان ويسمع صياع الخيول ويسمع وقع المعركة، فيعني كان مقيد بالحديد. فنزلت سلمى زوجة سعد لبعض شأنها، فقال يا سلمى اطلقيني من وثاقي واعطيني فرس سعد البلقاء، ولله علي عهد إن رجعت سالما أن أقيد نفسي بهذا القيد. فقالت كلا، فأنشد أبياتا وكان شاعرا، قال إذا قمت عماني الحديد وأغلقت مصاري عدوني قد تصم المناديا، وقد كنت ذو مال كثيرا وإخوة فقد تركوني وحيدا لا أخاليا، فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرقت ألا أزور الحواني، أي حوانية الخمر. فرحمته وأمرت أحد غلمانها ففك عنه القيد وأعطاه سيفا صارما سيف سعد، ثم ركب نعم فرس سعد وخرج يهد القوم هدا، سبحان الله، شيء أراده الله. فرأى الناس وكان ملثما، رأى الناس يعني فارس عظيم ملثم وكان عظيم الخلقة، إذا انحنى على الميمنة هدها ثم يرجع إلى الميسرة ويقتل يمنة ويسرة. وسعد ينظر ويراقب ويقول والله أن هذه شمائل أبي محجن، لولا أني تركت أبا محجن مقيدا لقلت أنه، وإن هذه فرس البلقاء. فظل يفكر من هذه فرس البلقاء شبيها بها. وسبحان الله، دارت معركة عظيمة وانتصر المسلمون، وفي آخر ليلة الهرير رجع هذا الفارس العظيم وقيد نفسه حين نصر الله الإسلام. فنزل سعد وإذا بالخيل تعرق وأبو محجن قد هو مقيد كما هو، فقال لزوجته أطلقتم أبا محجن؟ قالت نعم. قال ولما؟ ذكرت له الأبيات، قال أحسنت. ثم قال لأبي محجن والله لا أحبسك إلا على حد من حدود الله، قال وأنا والله لا أشربها، لأن بعضهم كان يقول أنه يحبسه لأنه كان يترنم بالخمر. نعم، فقال من اليوم والله لا أحبسك إلا إذا شربت الخمر، قال وأنا والله من اليوم لا أشربها. فعل الوثاق، واستمر أهل الإسلام في ليلة تسمى ليلة الهرير التي سكت فيها الناس ولم يسمع الناس فيها إلا صيل السيوف، واستمرت إلى الصباح. وعندما برق الفجر انهزم أهل فارس هزيمة النكراء، ونكل الله بهم أيما تنكيل، وحصل نصرا عظيما لأمة الإسلام، وقتل من الفرس مقتلة عظيمة. ونعم، في الصباح جمع سعد من قتل من أهل الإسلام ودفنهم في العذيب ناحية من القادسية، ثم ظل في أرض المعركة 3 أيام، ثم تقدم. لما علم الملك كسرى يزدجرد، وانظر إلى هذا اللعين، كان قد صف المقاتلين والذي يأتون بالأخبار من أرض المعركة إلى باب القصر، إلى باب غرفته. تقدم رستم، ويقول تقدم رستم، تقدم رستم، حتى يصل الخبر إليه، فيقول لهم قولوا لرستم يصنع كذا،
ويصل الكلام تقدمت الميسرة، هجمت الفيلة، قتل فلان، أسر فلان، حصل كذا. أما ذلك اليوم فكان لذلك الرجل العظيم، نعم عمر بن يكرم الزبيدي، اقترب من أحد الفرس واقتلعه من السرج، ثم كسر عنقه ثم رمى به للأرض وقال: أي يا أهل الإسلام، إنما الفارس تيس، هكذا فاصنعوا به. فقالوا: يا أبا ثور، ومن يستطيع أن يصنع كما تصنع؟ يعني أنت رجل عظيم الخلقة والشجاعة. فسبحان الله، جاء رجل من الفرس لسعد وقال: ماذا تنتظر بالقادسية؟ تنتظر حتى يذهب رستم بأموال، يعني أموال كسرى وأموال، يعني ماذا بارك الله فيكم، تلك البلدة؟ فقرر سعد رضي الله عنه أن يقتحم ذلك النهر، ولكنه رأى الفرس بجنود وأجيوش عظيمة وراء النهر، فجهزوا تلك الكتيبة العظيمة من كتائب الإسلام الذي يقودها القعقاع بن عمرو البطل الذي أجر الله على يديه، يعني بطولة عظيمة في يوم القادسية وغير يوم القادسية، معه كتيبة تسمى كتيبة الأهوال، انتخبها وهم 600 رجل من أعظم قادة جيش سعد رضي الله عنه، ودربهم تدريبا عظيما، وكان لكتيبة الأهوال اليد البيضاء في يوم القادسية. فعبروا النهر وكانوا قد صنعوا لهم رماح طويلة من أجل أن يفقوا عيون الفرس على حافة النهر، ما أن وصلوا حتى تجهز الفرس، فكانوا نعم يعني يضربونهم أو يطعنونهم بالرماح حتى تقدموا وقتلوا أولئك الفرس، وفر من الفرس من فر. ثم أشار القعقاع بن عمرو رضي الله عنه إلى سعد أن يدخل النهر، فدخلوا النهر وسعد يدعو الله، ولما رأى سلمان الفارسي الناس أكثر من 35,000 في النهر، قد سدوا يعني ذلك البحر العظيم وذلك النهر الخضم، قال: والله لا يخرجن منه أفواج كما دخلوا أفواج، ولم يفقد منهم أحد شيء إلا أن أحد فقد قدح فتلاطمت به الأمواج حتى أخرج إلى الساحل. ثم أوتي هذا الرجل بقدحه، ثم تقدم سعد رضي الله عنه حتى دخل المدائن ووجد الكنوز والقصور، وصلى بأصحابه صلاة الفتح وغنم أموالا عظيمة، بعث بتلك الأموال أو بخمسها إلى عمر رضي الله عنه، وأرسل سعد كتيبة تطارد الفرس، فوجدوا أنهم يحمون بغلين حماية شديدة، فقال بعض أهل الإسلام: إن لهذه البغال شأن، فحاصروا تلك البغال ومن كان عليها وقتلهم أخذ البغال، فإذا فيه تاج كسرى وسيوف التي كانت عند كسرى، سيف الملك كسرى فلان وفلان وفلان، وسيف الملك هرقل، وسيف النعمان ملك العرب، وسيف فلان وفلان، والدروع والخوذة وملابس الملك كسرى، فأتوا بها إلى سعد، فاستأذن سعد الجيش وبعث بها إلى عمر. فلما رأى المسلمين المدينة كبروا، وحصل نصرا عظيما لأمة الإسلام حين صدقوا مع الله. انظروا 40,000 يتقدمون 200 وأكثر من 60,000، ونصرهم الله نصرا عظيما بعد بلاء ومصاولة وصبر عظيم. ففرح عمر رضي الله عنه بذلك الفتح العظيم فرحا شديدا، نعم إخواني في الله، وماذا بارك الله فيكم، وأجر الله على أيديهم يعني نصرا عظيما. ولولا أن الوقت قد أدركنا، نعم حفظكم الله، وإلا لذكرنا شيئا من فتوحات بلاد فارس، فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا وأن يجزيه خيرا لإتاحة هذه الفرصة، وأن يبارك في مشايخ الدار وفي طلاب العلم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي، يوصيهم في موته، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فمن السنة أن يوصي الإنسان، أما إن كان له شيء يوصي فيه من حقوق الخلق فهذا الوصية في حقه واجبة. إن كان عليه شيء للخلق من ديون أو حقوق أو أشياء هي للخلق فهذا يجب عليه أن يوصي قبل موته، بل يجب عليه أن يكتب وصيته مباشرة لأنه لا يدري متى يموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هذا شيء واجب إذا كان عليه حقوق، وإذا لم يكن عليه حقوق للخلق فيشرع له الوصية، يستحب أن يوصي، يوصي بطاعة الله، يوصي بالتوحيد. فهذا نوح يوصي ولده، وهذا من حسن التربية. أيضا مما نستفيده من هذا الحديث من الفوائد والعبر فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة عظيمة، كلمة لا تقوم لها الدنيا، كل خير في الدنيا تبع للا إله إلا الله. السماوات هذه والأرض خلقت لأجل لا إله إلا الله، أنزل الله الكتب وأرسل جميع الرسل لأجل تحقيق لا إله إلا الله، فأمرها عظيم، عليها مدار السعادة، إما يعيش سعيدا في الدنيا والآخرة أو شقيا في الدنيا والآخرة. بها الفلاح، بها النجاة، بها حصول الخير كله. مثل الله هذه الكلمة بشجرة: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هي لا إله إلا الله، كشجرة طيبة، قيل هي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت قوي في الأرض متمكن، وارتفعت ارتفاعا عظيما في السماء، تؤتي أكلها أي ثمارها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مفاد هذا المثل أن لا إله إلا الله في قلب المؤمن كهذه النخلة الثابتة في الأرض، إذا ثبتت لا إله إلا الله في قلبك واستقرت حقا تثمر كل شيء حسن، العمل الصالح من ثمرات تحقيق لا إله إلا الله، الأخلاق الحسنة من ثمرات تحقيق لا إله إلا الله، الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة وكل ما هو خير هو من ثمار لا إله إلا الله. فتحقيق هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، بدراسة التوحيد والتعرف عليه وما ينافي هذه الكلمة وما يضادها،
يحمل العبد على كل عمل صالح وكل خير وكل خلق حسن وكل فعل طيب، كالنخلة إذا ثبتت في الأرض وكانت الأرض طيبة أنبتت هذه النخلة أفضل الثمار. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة، انظر إلى عظمتها. لو أن السماوات السبع، ما قال سماء واحدة، كل السماوات السبع والأراضين السبع من الأرض الأولى إلى الأرض السفلى وضعت في كفة من كفتي الميزان، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرضين. يبين هذا أيضا حديث عبد الله بن عمرو الحديث الآخر في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحاسب رجل ممن كان قبلكم فتنشر له 99 سجلا. سجل من سجلات الذنوب، كل سجل منها مد البصر، 99 سجل، كل سجل من هذه الذنوب مد بصره حتى ينتهي بصره من طوله. فيقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ هل تنكر شيئا من هذه الذنوب السجلات؟ فيقول: لا يا رب. يقول الله له: هل ظلمك كتبتي الحافظون أو حفظتي الكاتبون؟ فيقول: لا يا رب، ما ظلموني. يقول الله له، يظن أنه قد هلك، فيقول الله لا، إنك لن تظلم وإن لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقال له: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتوضع السجلات في كف كفة من الميزان، وتوضع لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، فتثقل لا إله إلا الله وتطيش تلك السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. شيء عظيم لمن كان محققا للا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، من الأرض إلى السماء، لكن ليس فيها الشرك بالله، لقيتني لا تشرك بي شيئا. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها أو ما يقارب ملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا يبين فضل تحقيق لا إله إلا الله. بقي: هل كل من يقول لا إله إلا الله يحصل له هذا الفضل؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: ونحن نجد في الأدلة أن من الموحدين الذين عندهم لا إله إلا الله من يدخلون النار يعذبون بكبائرهم إذا كانوا من أهل الكبائر، فلماذا دخلوا النار ومعهم هذه البطاقة؟ وذلك نجا من النار بهذه البطاقة. قال: والجواب عن ذلك أن هذا الإنسان حقق هذه الكلمة لا إله إلا الله بالإخلاص في قولها والصدق فيها والمحبة لها، وهكذا بشروط لا إله إلا الله علم معناها. لابد أن تعلم معنى لا إله إلا الله، لابد أن تتيقن ذلك، لابد أن تكون محبا لها، صادقا في مقولتها، مخلصا لله تعالى في ذلك، ساعيا في تحقيقها بما استطعت، فهنا يكون لها شأن. فهذه الكلمة كلمة التوحيد، كل الرسل بعثهم الله بها. وما أرسلنا من قبلك من رسول
كل الرسل إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل، فاحرص أيها المسلم على تحقيق التوحيد، على تعلم التوحيد، على تعظيم التوحيد في قلبك. اغرس هذه الكلمة لا إله إلا الله واصدق فيها وأخلص لله جل وعلا، وكن منقادا لما دلت عليه، دلت على الخير انقد للخير الذي دلت عليه، كن قابلا لها غير معترض على ما دلت عليه، عارفا بمعناها متيقنا لذلك، فتنفع هذه الكلمة. ولذا من فضلها قال: لو كانت السماوات السبع والأرضون السبع، حلقة مبهمة، حلقة مغلقة لا يمكن يدخلها أحد، وأتي بلا إله إلا الله لقصمتها لا إله إلا الله، لكسرتها وفصلتها لا إله إلا الله، يستنزل بها كل شيء. فإذا هذه كلمة عظيمة، كلمة التوحيد. فأن أين أنت أيها المسلم من كلمة التوحيد؟ هذه الكلمة لها أركان، أركانها النفي والإثبات. هذه الكلمة لها شروط، لا تنفع صاحبها وقائلها إلا بشروط: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. كل هذه شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا بذلك. فتعلم التوحيد وعظم التوحيد في قلبك، يثمر لك كل خير، تثمر الخشية لله، يثمر الصلاح، يثمر الأخلاق الحسنة، يثمر الأعمال الصالحة، تنشط في الأعمال الصالحة وتجتهد فيها بهذه الكلمة العظيمة. ثم قال له في الوصية الثانية: وسبحان الله وبحمده. فيه أيضا من الفوائد فضل التسبيح، فضل سبحان الله وبحمده. كلمة مختصرة تضمنت النفي والإثبات، فسبحان الله معنى نفي، وبحمده إثبات. سبحان الله أي أنفي عن الله كل النقائص، أنزه الله عن كل عيب وكل نقص، أنزهه عن الظلم، أنزهه عن العجز، أنزهه عن الشريك، أنزهه عن الصاحبة، أنزهه عن الولد، أنزهه عما قال المشركون فيه، أن وعما قال اليهود فيه. سبحان الله، استحضر حين تقول سبحان الله أنك تنزه الله بهذا اللفظ عن كل عيب ونقص، تنفي عن الله كل نقص بهذه الكلمة. وبحمده، بحمده إثبات، أي أثبت لله كل كمال، أثبت لله كل صفة مدح وكل خير بقولي وبحمده. فالحمد هو ذكر صفات المحمود الكاملة مع محبته وتعظيمه. فتأمل هذه الكلمات اليسيرة، كلمة واحدة سبحان الله وبحمده، كيف بلغت هذا المبلغ العظيم؟ قال فيها، قال فإنها صلاة كل شيء، دعاء كل شيء، فكل شيء يسبح الله بحمده كما تقدم في الآية: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، كل من في السماوات والأرض، وإن من شيء، حتى الحجار، حتى الأشجار، حتى البنيان، حتى المياه، حتى الحيتان، حتى الأتربة، حتى الحيوانات، كل شيء يسبح الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أنتم لا تفهمون، وإلا هي تسبح الله
وقد ذكر العلماء في تسبيح الجمادات قولين، منهم من قال إنها تسبح الله بلسان الحال بمعنى لا تنطق بالتسبيح، وإنما كمال صنعتها وخلقها يسبح الله، أي يدل على تنزيه الله عن النقص. وقال بعض العلماء إنها تسبح الله نطقا بلسان المقال، وهذا هو الحق، ولذا قال الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي هي تسبح لكن أنتم لا تفهمونه. ففي هذا الحديث فضل التسبيح، ولا سيما بهذه الكلمة التي جمعت التنزيه والإثبات، النفي والإثبات، فإنها صلاة أي دعاء كل شيء، وبها يرزق الخلق. سبحان الله، بهذه الكلمة يرزق الخلق. إذن هي من أسباب كثرة الرزق، هي من أسباب الرزق الحسن أن يكثر الإنسان من قول سبحان الله وبحمده، فكلما أكثر من قول سبحان الله وبحمده كلما رزقه الله، ولذا قال وبها يرزق الخلق، كذا رواية الإمام أحمد، وفي رواية البخاري قال وبها يرزق كل شيء. إذن نعلم أن هذا الحيوان أو هذا الحوت أو هذه الدودة التي تسبح الله بحمده ترزق بها، الله جل وعلا ألهمها هذا التسبيح ليرزقها بهذا التسبيح. فالتسبيح من أسباب الرزق، ولا سيما بهذه الكلمة. كم عظمت هذه الكلمة في الأحاديث؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، سهلة يسيرة، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وجاء في حديث الحارث الأشعري أن سبحان الله وبحمده تملأ الميزان أو تملأ ما بين السماء والأرض. قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. تملأ ما بين السماء والأرض، هذه الكلمة يسيرة على اللسان. ففي هذا فضل التسبيح، وأنه مما يرزق به الخلق. أيضا في هذا الحديث إثبات الميزان، وإثبات الميزان من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دلت عليها أدلة القرآن والسنة الكثيرة، بل أدلته متواترة عند أهل العلم، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى ينصب يوم القيامة ميزانا توزن به أعمال العباد، توزن به الأعمال، توزن به الصحائف، يوزن فيه العامل نفسه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ساق عبد الله بن مسعود لما صعد شجرة الأراك يقطع سواكا، فجاءت الريح فكشفت ثوبه عن ساقه وكان دقيق الساقين، ضحك منه الناس، قال تضحكون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهي أثقل في الميزان من جبل أحد. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين إنه ليأتي الرجل السمين العظيم، أي من الكفار، لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. فالميزان من عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما أنكره أهل البدع من المعتزلة والعقلانيين في هذا الزمان، حتى قال بعضهم إنما يحتاج إلى الميزان من لا يعلم المقادير، البائع يزن لأنه لا يعلم المقادير، الذي يحتاج أن يزن يعرف المقدار، أما الله تعالى فهو يعلم كل شيء، فكيف نقول بالميزان؟ وهذا من مصادمة كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بمجرد العقل، وإلا فإن الحكمة من الميزان، من الحكمة فيه إظهار العدل
الله تعالى يظهر عدله يوم القيامة. لا يظلم أحد، لا يقول أحد أنا حسناتي كثير. ولذا جاء في الحديث يقال لو أحضر وزنك لترى بعينك ما توزن به أعمالك حسناتك وسيئاتك. فمن الحكمة في جعل الله تعالى للميزان أنه يظهر به عدله سبحانه وتعالى، يظهر به عدل الله ويحضر كل إنسان وزنه يراه أمام عينه فلا يبقى عنده لبس. والله تعالى يحب العذر، ولذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون لأحد عذر، وهكذا يجعل الإنسان يحضر وزنه لئلا يكون له عذر. فإثبات الميزان من عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمع عليها السلف ودلت عليها الأدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا الحديث من الفوائد خطر الشرك، ولذا نوح اقتصر في نهي ولده على هذين الأمرين، الشرك والكبر. الشرك ينافي لا إله إلا الله، الشرك قد يكون بالفعل بالجوارح، الشرك قد يكون باللسان، الشرك قد يكون بالقلب. لابد أن يتعلم الإنسان الشرك حتى لا يقع فيه. الله جل وعلا ماذا قال؟ قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقد يظن الإنسان أنه مؤمن وعنده شرك. كم من الناس من يدعو غير الله، من يتقرب إلى غير الله، هذا شرك بالجوارح. كم من النساء، كم من الناس من يحلف بغير الله، هذا شرك في اللسان. فالحلف بغير الله شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، في حديث عبد الله بن عمرو. قد يشرك الإنسان في قلبه بأن يخاف غير الله كخوفه من الله أو أشد، أو يحب غير الله كمحبته لله أو أشد، أو يسوي غير الله بالله في قلبه في أي شيء يجعله مثل الله أو أكثر، يكون أشرك في قلبه، في خوفه، في رجائه، في رغبته، في رهبته، في محبته. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، لأنه اعتداء على حق الله جل وعلا. ولذا يجب على الإنسان أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم الشرك حتى يعمل بالتوحيد وحتى يحذر من الشرك بالله. فإن الشرك كما سبق خطير، وقد يدخل على الإنسان من حيث لا يشعر. في حديث محمود بن لبيد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. انظر شرك، يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته وقراءته لما يعلم من نظر أحد إليه. قد يشرك الإنسان وهو في المحراب والعياذ بالله، قد يشرك الإنسان وهو يصلي في الصف الأول بالرياء. شرك الإرادات، إرادة غير الله بعبادته، إرادة الرياء أو إرادة المال أو إرادة المنصب، يريد بأعماله غير الله. كم من الناس اليوم من يعمل الطاعة ليرائي الناس، ليقول الناس عنه كذا وكذا. كم من الناس اليوم من يعمل الطاعة ليصل بها إلى أمر دنيوي، يفعل الطاعة لا لله، يريد الوصول إلى أمر دنيوي. شرك إرادة هذا. وشرك الإرادات بحر لا ساحل له، وقل من ينجو منه. فلذا يجب على الإنسان كما يتعلم التوحيد
يجب عليه أن يتعلم الشرك حتى لا يقع فيه. ولذا نوح اقتصر على وصية ولده بهاتين الوصيتين، يعني الشرك والكبر، نهي عنه، نهاه عن الشرك ثم قال وأنهاك عن الكبر. أيضا في هذا الحديث خطر الكبر، والكبر ليس في الجوارح، إنما يظهر أثر الكبر على الجوارح، وإنما الكبر في القلب. الكبر رد الحق، سفه الحق، بطر الحق، يأتيه الحق من كلام الله وكلام رسوله فيرده، لا يبالي به ولا يعظمه ولا يرفع رأسا به، هذا عين الكبر. فالذي يرد الحق بعد أن يبين له بالدليل هذا عنده كبر. وكذلك من الكبر احتقار الناس وازدراؤهم، بطر الحق وغمط الناس، يغمط الناس، يراهم محتقرين، كما قال هذا الأعرابي: إن صاحبكم يريد أن يرفع كل راعي ابن راعي. هؤلاء أصحاب رعاه يريد يرفعهم على الناس، هذا الكبر، احتقار الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه من الشر أن يحتقر المسلم، يحتقر أصله أو يحتقر نسبه أو يحتقر أسرته أو يحتقر حاله، هذا لا يجوز للمسلم. هذا هو الكبر الذي قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر لا يدخل. احتقار الناس، ففيه بيان خطر الكبر. وفي هذا الحديث أيضا تفسير الكبر، أن الكبر هو سفه الحق ورده وعدم المبالاة به، وأن الكبر هو احتقار الناس وازدراؤهم وتنقصهم. أيضا في هذا الحديث مما فيه من الفوائد أن الثوب الحسن أو النعل الحسن أو الدابة التي يركبها، السيارة التي يركبها، أن يكون له أصحاب يجلسون عنده ويلتفون حوله، ليس هذا من الكبر إذا سلم القلب من ذلك. فليس من الكبر ثوب حسن ولا نعل حسن ولا مركب حسن ولا أصحاب يجتمعون حوله، ولكن يحذر الإنسان على نفسه إذا حصلت له هذه الأمور من شيء آخر وهو العجب. فعندنا مرضان: العجب والكبر. العجب أن ينظر إلى نفسه بعين الكمال، فإذا انضاف إلى ذلك أن يحتقر غيره فهو كبر. فالعجب درجة دون الكبر، أن يرى نفسه بعين الكمال، يرى نفسه كاملا، يرى عنده الفضائل، يرى عنده الكمال. فإذا انضاف إلى ذلك أن احتقر غيره وتنقص غيره فهذا هو الكبر. فإذا كان الإنسان على حال كامل لا يصيبه العجب، يتواضع. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلة، ثوب جميل مرجل الرأس، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل الرأس، صابه عجب بنفسه وكمال، قال: خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فمما يستفاد من هذا الحديث خطر الكبر والبعد عنه وتفسير الكبر، وبيان أن هذه الأمور التي ذكرت في الحديث ليست من الكبر إن سلم القلب من ذلك. فهذا الحديث العظيم وما فيه من الفوائد العظيمة والعبر التي يحتاجها المسلم. وفي الختام نشكر الله تعالى على ما نحن فيه،
من هذه النعمة العظيمة، ونوصي إخواننا في الله باستغلال الأوقات والحرص على الأعمار، ولا سيما والناس مقبلون على شهر رمضان وما فيه من العبادة والطاعة، وألا يشغل الإنسان بأمور الدنيا عن عبادته لله سبحانه وتعالى.

0: يعمل فيها طاعة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فيحرص الإنسان على حياته وعلى أوقاته بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا نوصي إخواننا بالرجوع إلى بيوت الله وملازمة حلق العلم ومجالسة الصالحين والحذر من جلساء السوء الذين يفسدون الكبار والصغار، الذين يفسدون الشباب بالأفكار المنحرفة والأفكار الهدامة على المسلمين أن ينتبهوا لأنفسهم وأن ينتبهوا لأولادهم ومن يلون أمره، فإنك تجد أناسا من الشباب تتخطفهم أيدي شياطين الإنس، ترى شابا صاحب أخلاق حسنة، ترى شابا كان محبا للمساجد والخير، ترى شابا إذا كلمته ينكس رأسه حياء لا تدري أيام إلا وقد صار شريرا عربيدا قاطعا للطريق معتديا سافكا للدم ناهبا للأموال شاربا للحبوب المخدرة. ما السبب؟ الجلساء. فحافظوا على أولادكم، حافظوا على شبابكم، لا يستغلهم أهل الشر في شرهم، والله إن أناسا من أهل الشر هم في أماكنهم وفي بيوتهم وفي تنعمهم ويستغلون أبناء المسلمين لضرب بعضهم ببعض. كم حصلت من فتن ومن سفك دماء، كم حصلت من اعتداءات، كم حصل من اختلاف بين شباب المسلمين بسبب أيدي خبيثة تدفع هذا الطرف على هذا الطرف وتدفع لهم الأموال الطائلة لأجل إشعال الفتن. فحافظوا على أولادكم من جلساء السوء، دلوهم على الخير، شجعوهم على حفظ القرآن، على حفظ ما تيسر من السنة، على مجالسة الصالحين، على البعد عن مجالس السوء، فإن أناسا يتخطفون أبناء المسلمين ويستعملونهم في الشر، يستعملونهم في الفساد. والإنسان سيسأله الله عن نفسه وسيسأله الله عمن يلي أمره من أولاده وذريته. ونسأل الله تعالى للجميع الحفظ وصلاح الحال والتوفيق والسداد، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا وهو راض عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: الله أكبر.

يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم

أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟

في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس.

قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.

أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم.

يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك

بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.

0: ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من نجران الصعيد، وباعثها المستمع هادي عايض علي القحطاني. أخونا بعث رسالته في البريد الممتاز، إذ أن قضيته عاجلة ومهمة كما يبدو. فيقول في رسالته: سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظكم الله ونفع بكم المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أفيدكم بأنني تزوجت لي بفتاة، وبعدما أنجبت لي 4 من الأطفال حصل هناك شك بأن يكون هناك رضاع مع واحدة من زوجات جدها من أمها مصة أو مصتين. وبعد هذا الكلام ذهبت وسألت عددا من القضاة وأفادوا أنه لا يحرم إلا 5 رضاعات، لكن لا أدري كيف شروط هذه 5 رضاعات.

0: آبائهن أو آباء بعولتهن الآية، فوجب الحجاب على الجميع سواء بالنقاب أو بغيره، سواء النقاب يوضع على الوجه ويكون في نقب للعين أو نقبان للعينين فقط بغض العينين، أو في إرخاء الخمار على وجهه كله. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لإظهار الوجه والكفين جزاكم الله خيرا،
0: لا بأس به عند المحارم، أما عند غير المحرم لا، تسترهما.
1: بارك الله فيكم. أخونا يقول: الحمد لله قد أديت فريضة الحج واعتمرت، لكنني كنت أسعى من الصفا للمرأة وأعود
0: كنت
1: أسعى من الصفا إلى المروة وأعود، فأعتبر هذا شوطا واحدا، وهكذا قضيت الأشواط السبعة، فهل في هذه الزيادة شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
0: السعي صحيح
1: الحمد لله،
0: والسبعة الزائدة لا تضرك، السعي مشروع، من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا. فإذا سعى 14 فالمشروع منها سبعة
1: ما شاء الله،
0: والزائد لا يضره، لأنه وقع خطأ منه جهلا منه.
1: نعم.
0: لا يضره.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة يقول: أخوكم في الله محمد حسن عز الدين مصري ومقيم في المملكة، يسأل سماحتكم ويقول: لي 3 من الأبناء لم أذبح عند ولادتهم العقيقة اتباعا لسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث أنني لم أكن أعلم بوجوبها، وبعد علمي والحمد لله لم يتيسر لي الحال للقيام بها، فهل أستطيع أداءها إذا توسر الحال بالرغم من بلوغ أولادي سن 13؟ وإذا فرض هذا فهل يأكل منها أهل البيت أم توزع كلها على الفقراء؟ جزاكم الله خيرا.
0: العقيقة مستحبة تذبح يوم السابع عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة، وإذا لم تذبح فلا شيء عليك، وإن ذبحت ولو بعد الكبر فذلك أفضل، والسنة أن تأكل منها أنت وأهل بيتك، وتطعم من ترى من جيرانك والفقراء، وإن فرقها بين الفقراء كلها أو بعضها فلا بأس، وإن أكلتها كلها أنت وأهل بيتك فلا بأس، ولكن الأفضل أن تطعم وتصدق وتأكل.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع يوسف عبد الرزاق بعث يسأل ويقول: أرجو أن تفسروا لي هذا الجزء من هذه الآية الكريمة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
0: أوضح العلماء رحمة الله عليهم في تفسيرها أن المعنى أنهم يمشون أرض هونا يعني متواضعين ليسوا متكبرين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني المعنى قالوا قال سلاما طيبا، لا يردون على الجاهل كلاما قبيحا، لا، بل يردون عليه كلاما طيبا. إذا خاطبهم الجاهل بكلام لا يناسب ردوا عليه بكلام طيب: هداك الله، بارك الله فيك، أصلحك الله، الواجب كذا والمشروع كذا، يعلمونه ويرشدونه.
1: نعم.
0: حتى يتوجه إلى الخير.
1: طيب.
0: نعم.
1: جزاكم الله خيرا. أسأل سماحتكم عن الابتلاء: إذا ابتلى الله العبد بمرض فهل هذا المرض يخفف من سيئاته؟ وهل هناك شجرة في الجنة اسمها شجرة الابتلاء لا يجلس تحتها إلا المبتلون؟ ما صحت هذا القول؟ جزاكم الله خيرا.
0: ما يبتلى به الإنسان من الأمراض أو الهموم أو الأذى من الناس يكفر الله به من خطاياه وسيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه أن هذه المصائب يكفر بها من خطايا العبد، ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخير يصب به، يعني يبتليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فأنت يا عبد الله عليك أن تصبر وتحتسب إذا أصابك البلاء بأن لا تجزع بكلام سيء ولا بضرب خد ولا بخمس وجه ولا بشق ثوب، بل تحتسب الأجر عند الله وتحمده وتثني عليه سبحانه وتعالى ولا تقول إلا خيرا.
1: جزاكم الله خيرا. ماذا عن القول بأن هناك شجرة في الجنة يقال لها شجرة المبتلون؟
0: لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذا أصلا، ولا أعلم حديثا بهذه الشجرة.
1: جزاكم الله خيرا. إذا ليس هناك في الجنة شجرة اسمها شجرة
0: المبتلون؟ لا أعلمها.
1: بارك الله فيكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد أمين. ألاف محمد يقول: أعمل حارسا في عمارة ولا أتمكن من الصلاة في المسجد سوى في يوم الجمعة وصلاة الفجر فقط، وذلك لظروف معينة، فهل يلزمني حينئذ شيء وهل أكون آثمة؟ جزاكم الله خيرا.
0: إذا كنت حارسا ولا يسمح لك بترك الحراسة وقت الصلاة فلا حرج عليك، لأنك معذور في طلب الرزق وفي حفظ مال من استأجرك. فكل إنسان حارسا على بيت أو دكان أو أشياء أخرى له العذر يصلي في مكانه، تسقط عنه الجماعة.
1: جزاكم الله خيرا. هل هناك مدة محدودة لطواف الإفاضة بالنسبة للمرأة التي عليها العذر الشهري؟
0: ليس هناك مدة معينة، بل متى طوفت طافت والحمد لله، ولو تأخر الطواف، لكن لا يقربها زوجها لا تطوف طواف الإفاضة.
1: طيب.
0: ولو تأخر.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الرحمن صالح من المدينة المنورة بعث يسأل ويقول: صيام كفارة القتل الخطأ هل يصح أن أدخل شهر رمضان ليكون أحد الشهرين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
0: لا يصح ذلك، الشهران غير رمضان، شهر الكفارة غير رمضان.
1: طيب.
0: فإذا كان عليه كفارة القتل خطأ أو الظهار أو الوطي في رمضان فإنه يصوم شهرين متتابعين غير رمضان، ورمضان فرض مستقل فرض الله على العباد وهو أحد أركان الإسلام. أما كفارة فإنها شهران مستقلان، في قتل خطأ وفي ظهر الرجل من زوجته حرمها ولم يستطع العتق يصوم شهرين متتابعين إذا استطاع، وهكذا الذي يطع في رمضان يلزمه الكفارة، إذا كان مقيم غير مسافر يلزمه الكفارة، ويعيد قرابة كالظهر فإن لم يجد سار شهرين متتابعين إن استطاع.
1: نعم.
0: فإن عجز أطعم 60 مسكينا.
1: جزاكم الله خيرا. هل يصح للابن أن يخرج زكاة الحلي عن والدته؟
0: نعم، إذا رضيت بذلك يصح أن يخرجها عنها زوجها وولدها وأخوها وبنتها وغيرهم، إذا أخرجها عنها غيرها من الناس بإذنها وهو وكيل فلا بأس.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا المستمع الشريف السيد طه رمضان من جمهورية مصر العربية بعث برسالة يسأل فيها ويقول: هل صلاة العشاء بعد 12 مساء للنساء هل هي جائزة وهل تكره في 11:30 مثلا؟ جزاكم الله خيرا.
0: صلاة العشاء إلى نصف الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل، فليس للمرأة أن تؤخرها إلى نصف الليل، والليل يختلف يطول ويقصر، فإذا كان الليل 9 ساعات فالنصف يكون الساعة 4:15 بالتوقيت الغروبي، وإذا كان الليل 12 ساعة بالتوقيت الغروبي صار النصف الساعة 6:00، إذا بلغت 6:00 هذا النصف، ليس للمريض وعلى المرأة تأخير إلى نصف الليل. أما المعافى من الرجال يصلي مع الناس في المساجد، يلزمه أن يصلي مع الناس في المساجد، لكن لو صلى في البيت لمرضه والمرأة كذلك فإن عليهما أن يصليا قبل النصف صلاة العشاء.
1: بارك الله فيكم. يقول: اعتمرت ولكني لم ألبي، فهل عمرتي صحيحة؟
0: نعم صحيحة، التلبية سنة
1: ما شاء الله.
0: لا أحرم من الميقات أو من مكة إن كان من أهل مكة أو من جدة إن كان من أهلها، فإن إحرامه صحيح إذا نوى العمرة، وهكذا الحج، والسنة التلبية. نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من المستحب أداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل هي أفضل من العشر الأوائل؟ وما مكانة محاولة تقبيل الحجر الأسود؟ جزاكم الله خيرا.
0: العمرة في رمضان تعدل الحجة
1: ما شاء الله،
0: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العشر الأخيرة أفضل، لأن العشر الأخيرة هي أفضل الشهر، وهكذا في العشر الأول من ذي الحجة لها فضل عظيم، لأن عشر ذي الحجة أفضل الأيام، والعمل الصالح فيها أفضل الأعمال، فإذا اعتبر في العشر الأول من ذي الحجة فلها فضل عظيم عمرة، لكن في رمضان أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل الحج.
1: بارك الله فيكم. يسأل سماحتكم عن فضل تقبيل الحجر الأسود، ولا سيما وأنه يكون هناك زحام شديد، جزاكم الله خيرا.
0: يستحب تقبيل الحجر الأسود في الحج والعمرة، نقاط يستحب للمسلم في طواف الفريضة وطواف النافلة في الحج والعمرة يستحب لها التقبيل إذا تيسر،
1: طيب
0: من دون مزاحمة ولا مشقة. فأما مع المزاحمة والمشقة يتركه، يشير إشارة من بعيد وقال الله أكبر
1: ويكفي
0: ولا حاجة المزاحمة.
1: بارك الله فيكم. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول، المرسلة مين؟ أختنا تسأل سؤالين. في سؤالها الأول تقول، أنزلت طفلة وأمضت قرابة السهر وهي مريضة من ألم في بطنها، وهي تسهرني طوال الليل، وفي إحدى الليالي غالبني النوم، وبعد أن استيقظ وجدت أن الطفلة قد توفيت، فهل يلحقني شيء إذ أني أخشى أن يكون اللحاف قد غطى وجهها أو أي شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا.
0: إذا كنت لا تعلمين شيئا حصل منك سبب وفاتها فليس عليك شيء، الأصل السلامة والعافية. أما إذا كنت تعلمين أنك غطيت وجهها بشيء ثقيل حتى مات بسببه فعليك الكفارة، وأما الأصل فالسلامة والعافية الحمد لله، إذا كنت لا تعلمين شيئا فليس عليك شيء.
1: جزاكم الله خيرا. تقول أخشى أن يكون حصل كذا.
0: لا ما يخشى،
1: ليس عليها
0: شيء حتى تعلم أنه حصل منها ما سبب موتها.
1: الله المستعان. جزاكم الله خيرا. تقول، هناك امرأة تسكن معنا في البيت وأنا على خلاف معها، وذلك بسبب أنها تسعى إلى تشويه صورتي عند الجيران بكثرة حديثها، وقد نصحتها وفي الأخير هجرتها، وذلك لما يلحقني أنا وأطفالي منها، وأنا ولله الحمد ملتزمة بأمور ديني، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. تقول، هناك امرأة تسكن معنا في البيت وأنا على خلاف معها، وذلك بسبب أنها تسعى إلى تشويه صورتي عند الجيران بكثرة حديثها، وقد نصحتها وفي الأخير هجرتها، وذلك لما يلحقني أنا وأطفالي منها، وأنا ولله الحمد ملتزمة بأمور ديني، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا.
0: إذا كانت تفعل ضدك ما يضرك ولم تقبل النصيحة فلا بأس بهجها لظلمها، أما إذا كانت لا تعلمين ذلك إنما ذلك أوهام وظنون فلا يجوز لك الهجر، وعليك التسامح والدعاء لها بالهداية. أما إذا كنت تعلمين أن تسبك أو تغتابك يقينا تسوه سمعتك ولم تنتصح ولم تقبل منك فإنها تستحق أن تهجر.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة فاعين، أختنا تقول، لدي مؤسسة باسمي لكن زوجي يتولى الأعمال، وقد اخترجنا 20 فيزا. لدي مؤسسة باسمي لكن زوجي يتولى الأعمال وقد استخرجنا 20 فيزا، وبعد ذلك طلب من العمال مبلغ 300 ريال شهريا ويعمل على حسابهم الخاص، وأنا محتارة في ذلك، فهل ما قام به زوجي جائز أم لا، علما بأن زوجي يصر على أن ذلك جائز بعد أن ناقشته أكثر من مرة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
0: عليك وعليه السير على ما رسمت الدولة في استخدام العمال وعدم الخروج عن ذلك، عليكما العمل بالتعليمات التي رسمتها الدولة فيما يتعلق بالعمال، وليس لكما الخروج عن ذلك، لأن عليكم السمع والطاعة في المعروف وهذا من المعروف.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول أختي إبراهيم من المغرب، أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هو رأي سماحتكم بارك الله فيكم في مسجد لا تقام فيه من الصلوات إلا صلاة الجمعة جزاكم الله خيرا؟
0: إذا كانت الحاجة ماسة لذلك فلا حرج في ذلك، أما إن كان هناك مساجد تغني عنه تقام فيها الجمعة فلا حاجة إلى إقامتها فيه، أما إذا كانت بعيدة وجيران المسجد يحتاج إلى إقامة الجمعة فيه فلا حرج في ذلك، وهذا يراجع فيه قاضي البلد، محكمة البلد، أو يكتب لنا فيه حتى ننظر في الأمر، لأن هذا المقام مقام يحتاج إلى عناية. لماذا لا يصلى فيه إلى الجمعة؟ فعلى السائل يراجع المحكمة في البلد أو يكتب إلينا في الموضوع حتى نكتب المحكمة في ذلك.
1: يسأل سماحتكم عن فضل الاستغفار والذكر جزاكم الله خيرا.
0: الاستغفار والذكر من القرب العظيمة، الله شرع العبادة الاستغفار، قال جل وعلا: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فالاستغفار من أفضل القربات، والعبد في أشد الحاجة إلى ذلك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل على
0: فالمشروع المؤمن يكثر من الاستغفار والذكر في أيامه ولياليه، لأن في ذلك الخير العظيم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، بعدما ذكر جماعة صفات عظيمة للمؤمنين. وقال جل وعلا في عقودة الصلاة يعني الجمعة: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبق المفردون. قال: ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالمشروع المؤمن يكثر من الاستغفار والذكر، وهكذا المؤمنة في جميع الأوقات. نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا أيضا ويقول: إذا لم يدرك المصلي مع الإمام وصلاة الجماعة إلا التشهد الأخير فهل تحسب له صلاة الجماعة؟
0: الجماعة لا تدرك إلا ركعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن إذا كان معذور حبسه مرض،
1: نعم،
0: حبسه عذر شرعي،
1: نعم،
0: فله أدرك الجماعة ولو لم يحضرها.
1: يا الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، أختنا تشكو من حالة مرضية نفسية، وتقول المرسلة: ألف ميم، تقول عن نفسها: أنا فتاة ابتليت بالخوف ولا أستطيع أن أنام بالغرفة وحدي، وكذلك لا أستطيع الذهاب لمكان أو حاجة إلا برفقة أحد معي، وقد سمعت أن الخوف له أثر معين في العقيدة، فهل هذا صحيح؟ وبماذا تنصحونني حتى تزول هذه الحالة عني جزاكم الله خيرا؟
0: ننصحك بأن تستكثري من قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم، وقراءة قل هو الله والمعوذتين بعد كل صلاة وبعد صلاة الفجر والمغرب 3 مرات، وأن تكثري من قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقولي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من قال 3 مرات لا يضره شيء. ويقول: من نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لما ضره شيء حتى يرتح منزل ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد المعوذتين صباحا ومساء بعد 3 مرات فإنها تكفي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام المقصود أن هذه أسباب نوصيك بها وبهذا يزول الخوف عنك بإذن الله.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الخوف أثر على العقيدة كما تقول أختنا؟
0: لا لا يضرها إذا كبغ الاختيار لا يضرها الحمد لله.
1: الحمد لله
0: هو فعل الإنسان.
1: نعم
0: لأن يضر الخوف من المخلوقين خوفا يضر بالعقيدة.
1: نعم
0: أما خوف المخلوقين حتى يغلق بابه عن السراق،
1: نعم
0: حتى يبتعد عن أسباب الخطر، لا يضاربهم ولا يتسابهم ولا ذلك، لا بأس بذلك. إنما الخوف الممنوع أن يخاف غير الله خوفا يحمله على اعتقاد الشر، يعني اعتقاد أن هذا المخلوق يضر وينفع أو أنه يفعل كذا وكذا بقوته. أما خوف الذي له أسباب كخوف السراق حتى يغلق بابه،
1: نعم
0: أو خوف السباع حتى يبتعد عن السباع،
1: نعم
0: أو يحمل السلاح وقت الخوف الطرقات، هذا لا بأس به.
1: بارك الله فيكم.
0: أما قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين،
1: نعم
0: يعني الخوف الذي لا سبب له، خوف الاعتقاد يسلم فيهم، الاعتقاد في النجوم في الأصنام أو أشبه ذلك، خوف المشركين.
1: نعم
0: أما إذا خاف من الجن فتعوذ بالله من شرهم، أو خاف من السراق حمل السلاح، أو خاف من العين فتعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، كل هذا لا بأس به. نعم
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
0: إن شاء الله.
1: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مستمعي الكرام مرة أخرى وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب الثالث، باب الصبر. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، فسمع به جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام. فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب. فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت.

سطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارم، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري، فإنك على الحق. رواه مسلم. ذروة الجبل أعلاه، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها، والقرقور بضم القافين، نوع من السفن. والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير. أضرم أوقد، وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له

0: إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: استووا استووا.

0: الله أكبر.
1: سبحانه وتبارك اسمه.

0: الله.
1: الحمد لله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر. فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، فنحمد الله عز وجل الذي وفق وأعان ويسر لمثل هذا اللقاء، وما بكم من نعمة فمن الله. يسر لنا مثل هذا اللقاء من غير حول منا ولا قوة. إخواني في الله، هذه المجالس، هذه الحلق، وهذه الدور نعمة من الله عز وجل علينا، فينبغي أن نحافظ عليها بشكر الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم نشكر لشيخنا الفقيه أبي عبد الرحمن رشاد الضالع حفظه الله وعافاه وطول في عمره على طاعته، فشكر الله له جهوده ودروسه ودعوته المباركة، وشكر الله له تواضعه وإتاحته مثل هذه الفرص لإخوانه طلبة العلم. إخواني في الله، نحمد الله عز وجل ونشكره أن الله عز وجل اختارنا واصطفانا وجعلنا طلبة علم نتفقه في دينه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث معاوية بن أبي سفيان في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنت لما تكون طالب علم، لما يوفقك الله عز وجل للثفون بين يدي العلماء ولتحصيل العلم النافع، فاعلم أن الله وفقك، فاعلم أن الله اختارك، فحافظ على هذه النعمة. إياك أن تبدل، إياك أن تغير،
إياك أن تتهاون في مثل هذه الخيرات التي حرمها كثير من المسلمين فضلا عن غيرهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا لم نغير لا يغير الله عز وجل بنا. سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فعقاب الله عز وجل شديد لمن غير نعم الله عز وجل. إخواني في الله، كيف نحافظ على هذه النعمة، نعمة طلب العلم ونعمة الفقه في الدين؟ أولا بتقوى الله عز وجل، فما روعيت نعمة بمثل تقوى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. كم نسمع من خطب، كم نسمع من دروس ومحاضرات عن تقوى الله عز وجل، وأدلة الكتاب والسنة في ذلك كثيرة، لسنا نحن في سدد ذكرها. إنما المراد أن من السبل السوية والطرق السلفية في الاستفادة العلمية في الحفاظ على الخير على هذه النعمة العظيمة لهو تقوى الله عز وجل. أولا لتحصيل العلم، ثانيا للبركة في العلم، ثالثا للاستمرار في العلم. ربما كان العلم وبالا عليك إذا لم تتق الله عز وجل فيه، إذا لم يعنك الله عز وجل عليه. لماذا تطلب العلم؟ لتقوى الله عز وجل، لترفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين وعن الناس، ولتعبد الله على بصيرة، ولتخشى الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما إذا كنت تجاهر الله بالمعصية، إذا كنت تتهاون في المعاصي، وربما عندك بعض الدسائس، بعض الذنوب التي تسرها وتخفيها عن الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، هذه الذنوب تثبتك عن العلم، تمنعك خيرا وتحرمك أجرا، وربما صرفت بسبب ذلك، نسأل الله السلام والعافية. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تنافي النعم، تزيل النعم. إخواني في الله، عبد الله بن مسعود لما سأله بعض التابعين أما يعاني من بعض الأمراء، فقال له: فإن أحدكم لا يزال بخير ما اتقى الله، رواه البخاري. وقالت عائشة لما قال لها ابن عباس: كيفك يا أماه؟ قالت: بخير ما اتقيت الله فأنت في خير. حافظ على الخير بتقوى الله،

بالصبر على القلة، بالصبر على الحفظ، على المراجعة، على العلم. لا ينال العلم براحة الجسم. إخواني في الله، نريد أن نكون علماء كلنا، نريد أن نستح ماذا أن نستفيد وأن نحفظ. تتمنى أن تكون عالما لكن بغير عناء، تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء. والفنون جنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تحصلتها، والعلم كيف يكون؟ أبو سلمة رحمه الله يقول: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. هذا أبو سلمة وهذا ابن عباس، مع ذلك يحتاج أن يصبر عليه، أن يصبر على معلمه، على شيء من جفائه. هو علم رفعة في الدنيا والآخرة، يحتاج إلى صبر. اصبر لجهلك، اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. وينسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله: من لم يذك ذل التعلم ساعة تحمل ذل الجهل طول حياته. يا معشر طلبة العلم، حياتكم الصبر، الصبر على تحصيل العلم، والصبر على العمل بالعلم، والصبر في الدعوة إلى العلم. من لم يصبر صبر الكرام يصلى صلى البهائم، كما قال ابن القيم رحمه الله. إخواني في الله، نحافظ على هذا الخير بالعمل بالعلم. العلم الذي لا تعمل فيه كشجرة بلا ثمرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث زيد بن أرقم في مسلم، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، وأعوذ بك من هذه من هؤلاء الأربع. العلم الذي لا ينفع قد يكون علما ضارا، كتعلم السحر والشعوذة والفلسفة، علم حرام في ذاته، وقد يكون علما شرعيا مباحا في أصله، لكن الإنسان لا يحسن استعماله، لا يعمل بعلمه، فيكون وبالا عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. وفي حديث الشفاعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى أي في النار إلا من حبسه القرآن، أي من لم يعمل بالقرآن. إخواني في الله، نحافظ على هذا الخير بالقناعة، على هذا السير. أنت على منهج السلف الصالح، أنت في طريق الجنة، في طريق الكتاب والسنة، في طريق السلف الصالح. اصبر، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن كما في حديث أبي شريح الخزائي رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة، وحديث صحيح في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، إن هذا القرآن حبل، أو قال سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به، فاستمسك بالذي أوحي إليك. اصبر وتصبر واقنع على هذا الخير. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه من الدنيا. فما بالك بهذا السير المستقيم، السير الذي لا اعوجاج فيه، تدعو من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة، تعبد الله عز وجل، لا تسجد لغير الله، لا ترجو غير الله، لا تتعلق بغير الله، لا تعبد الشجر ولا الحجر. الناس في الظلمات، الناس في عبادات غير الله عز وجل، يعبدون الشجر والحجر، لا يتمسكون بسيرة النبي، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في ظلمات الجهل، في ظلمات البدع والخرافات. فالله عز وجل اختارك، وفقك لهذا السير القويم المستقيم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تبغي به بدلا، ثم تنظر يمنة ويسرة، ثم يأتيك الشيطان ربما يزين لك الدنيا، يزين لك

الصوارف عن الحق، الصوارف عن العلم. إيانا والغرور والاغترار بغير ما نحن عليه من الخير والاستقامة من الصوارف. إخواني في الله، نحافظ على هذا الخير، على هذا العلم بالتواضع. كلما ازددنا علما نزداد تواضعا، نزداد سكينة. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. فالذين ثبتوا، فالذين أثمروا مثل هذه الجهود الطيبة المباركة أهل السكينة، أهل التواضع. فتح الله عز وجل عليهم ما ترفعوا على أشياخهم، على علمائهم، على من ربوهم، على من صبروا عليهم. يأبون إلا أن يتواضعوا، ويأبى الله إلا أن يرفعهم. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إياك يا طالب العلم أن يأتيك الشيطان من هذا الجانب، أنك ترى أن عندك من الخير ما ليس عند شيخك أو عند فلان، ثم تترفع، ربما تشذ عن الجماعة، ربما تنقطع عن العلم. فالله عز وجل علم ما في نفسك من التحقير والازدراء، ربما الإعجاب بالنفس، فصرفك عن الخير. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. تصرف. كان هناك حفاظ يشار إليهم بالبنان، فيقال: من مثل فلان في حفظه، في دروسه، في فوائده، في استنباطاته؟ لكن الله عز وجل علم في أنفسهم غير الصدق. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فصرفوا عن الخير. حافظ على هذا السير بالسكينة، بالتواضع، يرفعك الله عز وجل. ومما نحافظ به على هذا الخير عدم الزهو والإعجاب بالنفس. مهما فتح الله عز وجل عليك في الخير، في الدعوة، في التأليف، ازدد كما تقدم شكرا لله عز وجل وتواضعا. فإنه حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلى وضعه. وأضرار الزهو والإعجاب بالنفس وأدلة ذلك معلوم لدى طلبة العلم. فإن الله عز وجل ابتلى خيار عباده بسبب ما وقع في قلوب بعضهم من الإعجاب بالكثرة، من النظر إلى العدد أو العدة. قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لما قال بعض حدث العهد بالإسلام: لن نغلب اليوم من قلة. المسألة ما هي رياضيات، المسألة ما هي مسألة موازنة العدد والكثرة والقوة. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. قالوا: يوم بدر كنا 300 وقليل، و14 كما جاء في حديث البراء بن عازب. ويوم أهد كان كذا وكذا، حصل نصر، يعتبر نصرا. ويوم الخندق، والآن نحن 10,000، لا لن نغلب اليوم من قلة. ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله أبو بكر، ولا عمر، ولا كبار الصحابة، ولا الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما قاله قلة قليلة من مسلمة الفتح. لكن الله عز وجل ابتلاهم بسبب هذه المقولة: النصر ليس بالكثرة. الذي فتح الله عز وجل عليك هو بتوفيق الله وإعانته وعونه، لا بحولك، لا بذكائك، لا بعلمك، لا، بالله عز وجل. إذا لم يكن عونا من الله للفتح، أول ما يجري عليه اجتهاده. فلم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليك، وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين. وفي حديث صهيب بن سنان الرومي في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان نبي من الأنبياء
أعجبه كثرة قومه فقال من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن اختر إحدى ثلاث، إما العدو وإما الجوع وإما الموت. قالوا فاختار ماذا؟ فاستشار قومه فقالوا له أنت نبينا فاختر لنا، ففزع إلى الصلاة. وكانوا إذا نابهم شيء فزعوا إلى الصلاة، فقال أما العدو فلا وأما الجوع فلا ولكن الموت. فسلط عليهم الموت في ثلاثة أيام، فمات فيهم 70,000. قال نبينا عليه الصلاة والسلام وذلك همس الذي ترون أني أقول اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصاول، أنت عضدي ونصيري، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه دعوة الله هي تشق طريقها ونحن نمشي بعدها. كما قال الإمام الوادعي رحمه الله، المسألة ليست مسألة القوة، مسألة الذكاء والفصاحة. في حديث أنس لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج، ذكر أصل فتنتهم الإعجاب بالنفس والزهو. قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون في أمتي أقوام يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، حتى يعجب بهم الناس لكثرتهم وعبادتهم وزهدهم وتعجبهم أنفسهم. هذا هو الهلاك، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إخواني في الله، والحديث ذو شجون، ونحن أتينا زائرين مستفيدين من شيخنا حفظه الله ومن إخواننا، وقد رأينا خيرا ورأينا دعوة. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمائنا، أن يبارك في جهود أهل السنة والجماعة، وأن يحفظ هذه الدعوة المباركة أينما كانت، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، أولا نشكر الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الزيارة المباركة، زيارة بلد الإيمان والحكمة، زيارة مشايخنا وعلمائنا وإخواننا طلبة العلم، وهكذا نشكر شيخنا أبا عبد الرحمن رشاد الضالعي مما يقوم به من جهد طيب مبارك من تصليف وتأليف وتدريس وتعليم ونصح لأبنائه المسلمين جميعا ولإخوانه السلفيين خاصة، وهكذا نشكر كل من يتعاون معهم في هذا المسجد المبارك. أيها الإخوة الكرام، من باب قول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلا بأس أن يذكر المفضول للفاضل. وكما هو معلوم، رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الآباء عن الأبناء، وإن كنا أتينا زائرين مستفيدين من مشايخنا، لكن كما سمعتم فلا بأس من باب مشاركة. أيها الإخوة الكرام، أمر مطلوب ومأمور به، ألا وهو الاستعداد ليوم الميعاد. فلا يغتر المسلم بزخرفة الحياة الدنيا وزينتها. الدنيا حقيقتها كما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فقد سئل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: ما هي الباقيات الصالحات؟ قال: الباقيات الصالحات هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. وبمثله جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: السعيد عباد الله من أكثر في دنياه الأعمال الصالحة، والشقي من ضيع دنياه في جمع الأموال وانشغال بالأهل والأبناء فيما لا ينفع في الآخرة. فلذلك يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما: يتبع الميت ثلاثة، إذا مات يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله، يرجع أهله من أولاده وأقاربه، ما أحد يدخل معه في قبره، وهكذا يرجع أهله ماله، يبقى ما عمله فقط. هذا هو السيد الذي يكثر الأعمال الصالحة لتكون ناجية له في قبره ويوم يقوم الساعة أو يوم تقوم الساعة. إذا كان الأمر كذلك، يجب على المسلمين أن يهتموا بالأعمال الصالحة وللاستعداد للآخرة. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أصحابه بألا يغتروا في الدنيا، ومن ذلكم وصيته لصاحبه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنكبه، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقد أثر هذه وصية أو هذا الوصية لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، تأثر به، فكان يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فالغريب إذا نزل في بلدة لا يحرص على شراء أراض ولا على تعمير ديار، ولا يتخذه وطنا ودار إقامة، إنما يقضي حاجته ثم ينصرف. وعابر سبيل كذلك، إنما يستريح فيه لطعم أو مقيل أو منام ثم يرتحل من ذلك المكان. أنت كذلك في الدنيا أيها المسلم، لا تأخذها وطنا دار الإقامة. ويا قومي، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. الدنيا ستنتهي، الدنيا ستنتهي إن عاجلا أو آجلا. اقبل على طاعة الله عز وجل وعلى الاستعداد للميعاد، واحذر على نفسك أن تغتر بزينتها وملذاتها وشهواتها. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. لابد أن يكون المسلم المؤمن قويا، قويا على العلم، قويا على العمل الصالح. فلا بأس أن يكون قويا على البدن إن كان يستعين به على طاعة الله عز وجل والعمل الصالح، أما مجرد قوة البدن فلا ينفع. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. حديث أبي هريرة الذي رواه إمام مسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجز، يا أيها المسلم لا تعجز على العمل الصالح، لا تعجز على طلب العلم، اقبل على علم الكتاب وعلم السنة وعلم عقيدة الصحيحة التي ينتفع بها صاحبها في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون عباد الله، نحن مقصرون، والله جل وعلا كم من نعمة أعطانا، كم من الأشياء هيأ لنا لطاعته ولعبادته من رزق وغير ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا أقبلت على طاعة الله عز وجل وعلى العلم الشرعي، والله سبحانه وتعالى يرزقك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أنتم طلبة العلم، أنتم على خير، فقد وفقكم الله عز وجل لما قاله نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لازم اثبتوا مع الاحترام لمعلمكم لمدرسكم، أما بدون أدب هكذا تطلبه والله ما تدري متى تتفلت، حرام عليك. تطلب العلم، تتعلم، تتلمذ عنده، ثم تكون عليه توشوش تقلقل، والله هذا ليس من أدب طالب العلم. ما تدري متى تصرف. فلذلك إخواني في الله، أنتم على خير، جدوا واجتهدوا واثبتوا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يمن على مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا بنعمة العافية وبنعمة الصحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من لا يأمن جاره بوائقه. إسناده صحيح أو حسن، وفي صحيح مسلم. هذا الباب باب لا يؤذي جار جاره، وهذا من الإيمان كما تقدم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فلا يجوز أذية الجار، لا أذيته بنفسه ولا في ماله ولا في أهله ولا في شيء مما يتأذى به. لا يجوز أذية الجار

لا يؤذي جارة فقط، يؤذي حارة، يؤذي حارة كلها، إلى نصف الليل، إلى قبيل الفجر، وهو مع الغناء والمزامير، فيؤذي الناس. الناس يريدون النوم، يريدون الصلاة، يريدون الذكر، وهذا يؤذيهم، يسمعهم ما حرم الله. وهكذا لا يؤذي جارة بأي نوع من أنواع الأذى الذي هو كثير ويتساهل فيه كثير من الناس. تأمل هذا الحديث، حديث أبي هريرة: يا رسول الله، فلانة تقوم الليل، صلي لليل، تصوم النهار، تفعل وتفعل من أعمال الخير، وتصدق، كل هذا أعمال خير، صلاة في الليل، صوم في النهار، صدقة، أفعال خير، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، تتكلم في جيرانها، هذا تذمه، هذا تسبه، هذا تغتابه، هذه المرأة تصفها بالنقائص، هذه تنتقدها وتحتقرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا هو المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات ثم يفلس. قال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار. فمعنى أن الأذية باللسان تأخذ الأعمال الصالحة، وإن كان يعمل أعمالا صالحة، لكنه يؤذي غيره بلسانه، بالطعن فيه، بذمه بما ليس فيه، بغيبته، بأذيته، يأخذ ذلك الحسنات. وامرأة أخرى تصلي المكتوبة، أي ليست بكثيرة الصلاة، وتصدق بأثوار الأقط، في نسخة بأثواب، وهو خطأ، الذي عنده أثواب خطأ، صحيح أثوار الأقط، أي قطع يسيرة من لبن مجفف، ولكنها لا تؤذي أحدا، ما عندها أذية لأحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. ففي هذا الحديث ضرر أذية الجار، وأن أذيته ولو باللسان تذهب بالحسنات وتمحق الحسنات. ثم ذكر الحديث الثاني، وهو كما تقدم حديث ضعيف، والشاهد منه: خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته، أي حتى في الشاة، أي لا تضريها، فيتأذى هذا الجار إذا حصل منك ضرر لهذه الشاة. وحديث أبي هريرة: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي الشرور والغوائل والفتك، أي ينتظر متى يصل إليه الشر من جاره، متى يفتك به، متى يناله منه ضرر وأذية. لا يأمن جاره بوائقه، قد جاء في حديث أبي شريح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن ذلك لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فاحذر أيها المسلم أن يكون جارك مترصدا متى يأتي منك الشر إليه، احذر أن يبقى جارك خائفا متى يناله منك الشر، متى تعتدي عليه في نفسه، في ماله، في عرضه،

هذا الصنف النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان وجزم بأنه لا يدخل الجنة. لا يدخل الجنة من لا يأمن جار أبوه، يظل الجار خائفا منه متوقعا للشر متى يأتي منه، ما عنده أمان من جاره. هذا والله من أدنى ما يكون مرتبة، لا يأمن منه جاره ويظل متوقعا منه الشر ولا يدري متى يصيبه بشره. بقي هذا الحديث لا يدخل الجنة، سبق معنا أن هذا الحديث وأمثاله محمولة على محملين. المحمل الأول أن هذا في حق من استحل أذية الجار وهو يعلم أنها حرام لكنه اعتقد حلها، فهذا كافر، وإذا كان كافرا فلا يدخل الجنة أبدا. والمحمل الثاني أن المعنى لا يدخل الجنة أي لا يدخلها دخولا أوليا مع الفائزين السابقين إليها. وقد حملها جماعة من أهل العلم على أنها المراد منها الزجر والتغليظ، وأن ظاهرها الذي تدل عليه غير مراد، وإنما هي من باب الزجر والتغليظ. ولذا كان كثير من السلف يكره تفسير مثل هذه الأحاديث، يقول أبقوها زجرا كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أولها بما سبق من أهل العلم إنما أولوها لما تقرر عند أهل السنة والجماعة أن من مات على كبيرة أمره إلى الله، لا يجزم له بنار، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فاحتاجوا مع ذلك إلى تأويل هذه الأحاديث. وإلا قد كره جماعة من السلف تأويل هذه الأحاديث أو تفسيرها، قالوا بل تبقى كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أبلغ في الزجر وأعظم فيه. ونحن إن ذكرنا معناها إنما هو تأسيا بأهل العلم، وأيضا حتى لا يعلق في ذهن إنسان شبهة أو اعتقاد فاسد أن يكفر الناس بالكبائر. حاصل ما في هذا الباب في بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. كذا ضبطه. وهو بالنصب، أظهر بالنصب أظهر: لا تحقرن جارة لجارتها شيئا ولو فرس نشاة. وهو بالحديث كذلك منصوب. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. فما حاله؟ ضعيف. قال: حدثني مالك ابن أنس عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي. وعمر هذا مجهول، تفرد بالرواية عن زيد بن أسلم ولم يوثقه من توثيقه معتبر، عن جدته، وجدته اسمها حواء، قيل إنها أخت أسماء بنت يزيد ابن السكن، قيل هي حواء بنت يزيد ابن السكن صحابية رضي الله عنها، أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق.
إسماعيل بن أبي أويس قد توبع، فقد أخرجه مالك في الموطأ من طريق زيد بن أسلم به. فعلة هذا الحديث جهالة عمرو بن معاذ الأشهلي، ولكن شاهدوا حديث أبي هريرة الذي بعده، ولذا قال فيه الشيخ الألباني هنا صحيح لغيره، أي بشاهده الذي سيأتي. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب، ما اسمه؟ محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه، هو أبو سعيد المقبري، فالابن سعيد ابن أبي سعيد المقبري. لماذا لقب بالمقبري؟ من عنده فائدة؟ ها، سكن جانب المقبرة. ها، من عنده شيء آخر؟ ها، كانت له حفرة بجانب المقبرة، ماذا؟ يذهب إليها في كل ليلة يحاسب نفسه فيها. ها أيضا من عنده؟ يحفر القبور. كثير اختلف فيه، أشهر ما ذكر أن عمر رضي الله عنه جعله حافرا للقبور، وقيل لأنه كان يكثر النزول إلى المقابر يبقى فيها يعظ نفسه. عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن، يا نساء المسلمات مرة أخرى لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. حديث سند صحيح وهو متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. هذا الباب تنبيه مهم، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فرس نشاه، الأصل أن الفرس يقال للبعير وهو خف البعير، أي أسفل أو قدم الذي يطع عليه، ويطلق ذلك على ظلف الشاه، الظلف المشقوق. أو يقال الفرس ما بين الركبة والقدم من العظم الذي لا لحم فيه، ولذا جاء في الرواية الأخرى ولو كراع شاة محرق، وهو الكراع أي ما بين الركبة والقدم. فإذا الفرس هو الحافر الذي تطع عليه، وهذا الشيء جرت عادة الناس بإلقائه، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بالبواب البخاري بلفظ الحديث لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. قيل إن هذا خطاب للمرأة المهدية، وقيل هو خطاب للمرأة المهدى إليها، والصحيح أن فيه تنبيها للجميع، وإن كان أصل الخطاب للمرأة المهدية، أي لا تحتقر الهدية وإن كانت شيئا يسيرا. كذلك المهدى إليها أو المهدى إليه من الرجال لا يحتقر هدية أخيه
وإن كان شيئا يسيرا. فالعادة الجارية أن هذا فرسن الشاه يلقى لا يؤكل ولا يطبخ، لكن هذا قيل على سبيل المبالغة في هذا الشيء، ولو كان هذا الشيء اليسير فلا يحتقر. ولذا جاء أيضا في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت، أي لو دعاني إنسان على ضيافة يضيفني على كراع وهو ما تحت الركبة العظم الذي ليس فيه لأجبته. وهذا في عدم احتقار ما يهديه المسلم لأخيه المسلم إذا كان هو الذي يجده وهو الذي يستطيعه وإن كان شيئا يسيرا. فهذا الحديث في أن الإنسان يبذل الشيء اليسير، لأن الإنسان إذا رتب لنفسه أنه لا يبذل إلا شيئا عظيما قد لا يستطيع ذلك أو يتأخر فيه في أندر من النادر، بخلاف ما لو بذل ما كان في يده ولو كان شيئا يسيرا مع طيب نفسه، وإذا جاءه شيء عظيم بذله وبذل منه أيضا، فهذا سيجعله يكثر من هذا الأمر حتى يصير سجية له.

فلا تمتنع من الشيء اليسير ولا تنفق إلا الشيء الكبير العظيم. نعم ذاك خير إذا كان عندك، ولكن إن لم يكن إلا الشيء اليسير فابذله، لأنك إذا لم تنفق إلا ما كان شيئا عظيما كبيرا قد لا تجده أو تتأخر في ذلك جدا، وإذا بذلت الشيء اليسير ربما وقع في موقعه، ووقع من نفس من تبذله لموقعا حسنا مع إكثارك من ذلك حتى تتمرس على ذلك ويصير هذا سجية لك. قال في الحديث: يا نساء المؤمنات، وفي الحديث الثاني: يا نساء المسلمات. وهذه الإضافة قيل هي من باب قولهم مسجد الجامع، أو التقدير: يا أيها النساء المؤمنات، أو يكون المراد بنساء هنا على تقدير فاضلات أو صالحات، أي يا فاضلات المؤمنات يا صالحات المؤمنات. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، وفي الرواية الأخرى: ولو كراع شاة محرق، أي ولو شيئا يسيرا. لماذا خطب به النساء دون الرجال؟ قال بعض الشراح: لأن النساء أسرع ميلا إلى التأثر إما حبا أو بغضا، وقال بعضهم: لأن هذه الشؤون هي شأن النساء، هي التي تقوم على الطبخ وإصلاح الطعام، تستطيع الزيادة فيه أو النقص من أجل الإهداء، فخوطبت به. وإلا فأيضا الرجل يخاطب أنه لا يحقر ما بيده من الخير بل يبذله.

0: وهذا لكن لا يكون على سبيل السخرية أو الاستهزاء أو التحقير للمهدى إليه، لا، لكن يكون على جهة أن هذا ما تيسر. فإذا كان على هذا الباب فلا ينبغي أن يحتقره الباذل ولا المبذول له. وفي هذا الحديث أيضا الحث على المبادلة والمهاداة بين الجيران ولو بالشيء اليسير، ولها أثر. هذا حاصل ما في هذا الباب.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.

كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: يا شيخ، ما حكم من يلبس البنطال الذي لم يتعدى الركبة؟
2: بنطالا؟
1: ايه؟
2: هو رجل ولا امرأة؟
1: رجل.
2: هل غيره يلبسه؟ يعني مثل هو في قوم يلبسون البناطل، إن كان كذلك فلا بأس إذا صار يغطي إلى الركبة. وأما إذا كان في أناس لا يلبسونه فإنه لا يلبسه، لأنه إذا لبسه صار لباس شهرة، ولباس الشهرة منهي عنه. واترك البناطيل يا ولدي، لباسك هذا القميص أستر وأرفق بك، البنطلون يقيدك، إن سجدت أتعبك وإن جلست أتعبك، ثم ما الفائدة منه؟ نعم، يمكن اللي عندهم شغل مكاين أو ما أشبه ذلك يحتاجون إلى أن تكون ثيابهم منضمة إلى أجسادهم، هؤلاء قد يعذرون. أما بقية الشعب فسبحان الله، أن ندع لباسنا الذي هو أقرب إلى الحركة بسهولة وهو لباس آبائنا وأجدادنا إلى لباس جديد، مشكلة. وأعلم أن التقليد، تقليد غير المسلمين، له تأثير على القلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم، كم الحديث يا ولدي؟ لا واحد، كم الحديث؟ من تشبه بقوم فهو منهم، حط بالك، لا يروح، لا تسرح، من تشبه بقوم فهو منهم. قال العلماء: لأنه إذا تشبه بهم في الظاهر ألف أخلاقهم وأزياءهم، ثم أحبهم قلبه، ثم تشبه بهم في العقيدة والعياذ بالله، ولهذا قال فهو منهم. لا نقول فهو منهم فيما تشبه به، نقول هو منهم فيما تشبه به، ويخشى أن تنتقل هذه الجرثومة إلى العقيدة. نعم.
3: إذا سقط الجنين قبل تمام 4 أشهر فهل تعتبر المرأة نفساء؟
2: نعم، النفاس قال العلماء يثبت إذا تبين في الجنين خلق الإنسان. أصبر. ويتبين في خلق الإنسان من 8 يوم فما فوق. يقول الله تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة تبدأ من 8 يوم، من 8 يوم فما فوق يمكن يخلق، فمتى خلق وتميزت رجلاه ويداه ورقبته ورأسه وجب أن صار الدمدم نفاس، وما قبل ذلك الدمدم فساد، لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا زوجة. نعم
1: يا شيخ، مرق لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا؟
2: نعم،
1: مرق لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا؟
2: مرق لحم الإبل لا ينقض الوضوء، على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل. ولأنه لما أمر العرنيين

0: أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء مع أنهم يشربون لبنا، فالذي ينقض هو اللحم سواء كان لحما أحمر أو شحما أو أمعاء أو كرشا أو كبدا أو رئة أو قلبا، كل ما كان يؤكل من البعير فإنه ينقض الوضوء. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم الدم المسفوح إذا أصاب الثوب، وهل هناك فرق بين كثيره وقليله؟
0: نعم، الدم المسفوح نجس، لقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو إيش أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه أي المذكور رجس أي نجس. قال أهل العلم: ويعفى عن يسيره، وذلك لمشقة التحرز منه، لأنه قل أن يقوم إنسان بذبح البهيمة

0: الوسواس يرى ايش اليسير كثيرا، والمتهاون يرى الكثير يسيرا. فلذلك نقول العبرة بأوساط الناس. وأما تقديره بربع درهم أو ما أشبه ذلك فلا حظ له من النظر، لأن هذه التقديرات لا بد أن يكون فيها دليل. نعم.
1: فيها الآن الصيف يا شيخ تعرض مكاتب الخطوط السفريات تذاكر بالتقسيط، تأخذ هذه المكاتب التذاكر أو المقاعد تحجزها من الخطوط العامة وتزيد عليها مبالغ ثم تقسطها على من أراد أن يسافر، وهذا يكثر جدا في الصيف، فنريد الحق في ذلك. جزاك الله
0: الحق. إن شاء الله ما أقول أصل السفر إلى البلاد الأوروبية أو البلاد اللي غير أوروبية لكنها كلها خلاعة كلها فساد. الخمر في الأسواق يباع علنا، النساء يتبرجن ويعرضن أنفسهن ليس بالقول ولكن بالفعل وما أشبه ذلك. أرى أن لا يسافر أحد لهذا، لأنه سيخسر وقتا وسيخسر مالا وسيخسر دينا وسيخسر خلقا، فلا يحل له أن يسافر على هذا الوضع أصلا. ثم يجب أن نعلم أن هذه المكاتب منها ما هو خبيث، يسهل على الأغرار السفهاء الأمر ويقول نعطيك تذكرة مؤجلة لإغرائهم على السفر. فينبغي لنا أن نقف ضد هذا الرأي، وإلا فإنه لا بأس أن الإنسان يؤجر شخصا بمئة إن كان نقدا وبمئتين إن كان مؤجلا، ما في شيء، لكن أصل الغرض غرض سيء.
2: شيخ أحسن
0: لا أصلا أنا قلت لك أصل السفر ما يجوز،
3: ما تعتبر
0: أجرة
3: كيف يزيد عليها المبلغ؟
0: ما خالف يزيد عليها المبلغ لأني أجلت الثمن الأجرة. مثل ما لو قلت هذا البيت وأجره بألف ريال السنة لمن أعطاني إياها نقدا، وبألف ومئتين لمن أعطاها بالتقسيط. نعم
4: يا شيخ حسن الله إليك، بعض الناس يستدل بإسبال إذا كان غير خيلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء، كيف نرد عليه؟ نعم.
0: نرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، وقال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، يسترخي عليه من قصد ومع ذلك هو يتعاهد، فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. فنقول للرجل إذا كانت حالك كحال أبي بكر لم تتعمد أن يكون الثوب نازلا على الكعب وإنما يسترخي عليك وترفعه، وإذا شهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم بأنك لا تصنع هذا خيلاء فعلى عين والرأس، لكن أنى له ذلك. وهذا وأمثاله ممن يجادلون بالباطل يلحقون بالحق، يأتون بالمتشابه ويتركون المحكم، كالذي يقول إذا قيل له يا فلان هذا البيع والشراء اللي تستعمل ما يجوز، اسأل العلماء، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذا والعياذ بالله أنزل الآية في غير موضعها. الآية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم فتحرم.

0: من أجل مسألتهم أو لم توجب فتوجب من أجل مسألتهم. فهذا هو الذي ورد به الآية، أن الآن فيجب على كل إنسان ذكر له أن هذا واجب أو أن هذا محرم أن يسأل ويستثبت. وفي هذه الحال لا يعذر بالجهل، يعني لو أنه مثلا فيما بعد فرط في واجب أو فعل محرما وقد نبه ولكنه تهاون، فهذا لا يعذر بجهله، وذلك لتفريطه في عدم إيش السؤال. عرفت السائل؟ هل عرفت؟ طيب الحمد لله.
1: يا فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل أترك زيارة المريض في المستشفى؟
0: هل
1: أترك زيارة المريض في المستشفى إذا كان هناك فتن، وخاصة أن هذا المريض سيخرج بعد أيام؟
0: يعني فتن
1: نساء
0: نساء
1: كاسيات عارية.
0: أرأيت لو احتجت إلى قبضة من البقول وهي في السوق، والسوق ملآن من النساء والفتن، أتبقى في بيتك تقول ما أشتري حاجة للبيت لأني إذا خرجت وجدت الشر؟
1: لا.
0: فهذه مثل
1: هذا سيخرج يا شيخ.
0: متى يخرج؟ أولا ما تدري متى يخرج.
1: ولادة يا شيخ تخرج بعد إذا كانت مرأة والد بعد يومين أو ثلاثة تخرج.
0: شوف إذا كان ليس هناك حق بين، بمعنى أنها ليست أختك ولا عمتك ولا خالتك ولا أمك، هذه أمرها واسع. أما إذا كانت من القريبات لك فعدم زيارتها، بل عدم الصواب عيادة، المريض يقال عيادة والصحيح قال زيارة، هذا غلط، ولا ينبغي أن نشدد على أنفسنا. الآن في الطائرة فيها منكرات ولا لا؟ فيها منكرات. هل أقول ما أروح بالطائرة لأن فيها منكر؟ لا يا أخي، ها رح وخفف عن المنكر ما استطعت وغض البصر.
2: نعم. في بعض الناس الوتر بالنهار يقضوه لما يأخذوا من النوم أو قبل صلاة الصبح بثلاث ركعات، كيفية الغداء حقه؟
0: هذا غلط. الوتر إذا طلع الفجر انتهى وقته، ويقضيه الإنسان في النهار، يقضيه في النهار. إذا كان يوتر بثلاث في العادة فليقضيه أربعا.
2: نعم.
0: وإذا كان يوتر بخمس فليقضيه ستا، وإذا كان يوتر بإحدى عشرة فليقضه اثنتي عشرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة.
2: يعني بتشهد واحد ولا يفرق التشهد؟
0: لا بتشهد واحد.
2: جزاكم الله خير.
0: ولا يجوز بتشهدين، لأنه لو جعله بتشهدين أشبه صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر بما يشبه صلاة المغرب. نعم.
3: شيخ أحسن الله إليك، ما حكم التصرف في المال الذي أوصى به شخص إلى أن يسلمه إلى غيره، إلى أحد، فتصرف هذا الشخص دون إرادته، مثل أن كان في مثلا بقالة ولم يجد عنده مالا فوجد هذا المال الذي وكل به لكي يسلمه فتصرف فيه علما بأنه سيرده.
0: هذا يسأل يقول إنسان أعطي دراهم ليسلمها لشخص، وقبل أن يصادف الشخص احتاج للدراهم، هل يجوز أن يستعملها في حاجته؟ فالجواب لا، لا يجوز. وكان عليه لما أعطاه الدراهم أن يقول أنا أخشى أن يحتاجها حتى يأذن له في التصرف فيها، وأما بدون إذنه فلا يجوز. ولو وثق، هل ما يمكن يثق الإنسان ولا من دفع درهم واحد. قد يموت الإنسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون هذا. أبدا عند ولو عند الحاجة لو أكل الميتة ولا يأخذ. الآن عليها أن يسترخص من صاحبه فإذا أجازه فلا حرج.
1: يا فضيلة الشيخ، يدعى الإنسان إلى المجالس وغالب مجالس الناس يكون فيها غيبة، فهل يجب على الإنسان أن يحضر؟ وإذا كان لا يستطيع أن ينكر هل يجب عليه أن يحضر لهذا؟
0: يعني يدعى إلى وليمة؟
1: لا، إلى مجالس عادية. نعم.
0: أولا بارك الله فيك، ينبغي الإنسان أن يكون مباركا بقدر استطاعته، فليحضر المجالس وإذا رأى منكرا نصح. فإن اهتدى أهل المجلس وهذا هو الغالب، وإلا قام وتركه، لأن كون الإنسان ييأس ويقول لو ذهبت ما نفعت هذا فيه نظر، بل الذي أرى أن يذهب ثم إذا رأى المنكر أنكره، وإذا لم ينتهي الحاضرون قام وتركه، هذا هو الصواب. نعم.
4: شيخنا حفظك الله، إذا كان طالب العلم لا يقدر على الحضور في مجلس الشيخ في الحلقة،
0: نعم،
4: وأخذ يطلب العلم عن طريق الأشرطة، هل هذه تكون حل للقول بأن من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه إذا كان يطلب عن طريق الأشرطة؟
0: هذا يقول إنه إذا كان لا يستطيع أن يحضر الدرس وتلقى العلم من الأشرطة فهل هذا يكون مقام الحضور، أو إنه يقال فيه ما يقال في أخذ العلم من الكتب، وأن من أخذ علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه؟ الجواب هي ثلاث درجات. الدرجة الأولى وهي عليها أن يأخذ من أفواه الشيوخ ويحضر المجالس، وهذه أعلاها بلا شك، لأن الإنسان يتأثر بنبرات القول وانفعال المدرس ويفهم حسب ذلك. الدرجة الثانية الأشرطة. الأشرطة تفوته المشاهدة لكنه يسمع الصوت كما هو، وهذا أقل من المشاهدة لكن فيه خير كثير. الثالث الكتاب، وهذا لا نافع بلا شك. فهذه ثلاثة طرق. كان في الأول ليس هناك إلا طريقان، وهما المجالسة أو الكتاب، أما الآن والحمد لله صار هذا الواسط. وأما قول من قال إن من كان علمه من كتابه فخطأه أكثر من صوابه فهذا غير صحيح، يعني معنى ليس عاما، لأنه يوجد أناس قرأوا العلم بالكتب وحصلوا خيرا كثيرا، لكن القراءة في الكتب تحتاج إلى وقت أكثر، وتحتاج أيضا إلى فهم، لأن الطالب المبتدي قد يفهم العبارة على خلاف المقصود بها فيضل. نعم.
5: صبغ اللحية بالأسود، صبغ الشعر النافذ بالأسود، نعم جائز.
6: صبغ اللحية بالسواد أو الرأس بالسواد، أنا أقول لك هذا أو هذا كله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فأمر بتغيير الشيب وقال جنبوه السواد. وورد أيضا في السنة الحديث فيه الوعيد على من صبغ الشعر الأبيض بالصواد. هو الغالب أن الذي يصبغ بالصواد قصده التجمل وأن يبقى وجهه كوجه الشاب. وإلا فما فائدته؟ لأنه سوف يخسر وقت ويخسر مال وعمل. هنا
7: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: مع سيدنا أنا أعتمر.
6: نعم نعم.
7: أعتمر وبعد ما أنهى العمرة ذهب إلى الطائف، وبعد ما أنهى أشغاله في الطائف أراد أن يأخذ عمرة لمجد، هل جائز هذا أم لا؟
6: اعتمر هو
7: بالأول.
6: نعم.
7: وذهب إلى الطائف لقضاء حوائج.
6: نعم.
7: بعد ما أنت هذا صار عنده فكرة أنه يأخذ عمرة لمجد.
6: إيه نعم، لا حرج عليه. إذا اعتمر الإنسان ثم خرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة لسبب ثم بدا له أن يعتمر لميت فلا حرج.
7: وإذا تكرر هذا فالعام يعني أربع مرات
6: ولو تكرر ما في منه. الذي ينهى عنه أن يكون في مكة ثم يخرج إلى التنعيم ليأتي بالعمرة، هذا هو الذي ينهى عنه. نعم.
8: السلام عليكم.
6: السلام.
8: يتحرج كثير من الطلبة العسكريين الذين من الله عليهم بالالتزام بسماع الموسيقى، موسيقى المشافة يعني.
6: نعم.
8: فكيف يتصرفون يعني حيث هذه إجبار يعني الموسيقى؟
6: لا شك أن الموسيقى في الجيش وغير الجيش من البلاء الذي أصيب به الناس اليوم، وصار جزءا من أعمالهم في بعض الجهات. وهذا لا شك أنه جهل بالشريعة أو تهاون أو تقليد لبعض من أجاز ذلك من أهل العلم، لأن من العلماء من أجاز المعازف بحجة أن حديثها الذي في البخاري فيه انقطاع كما يزعمون، ومن هؤلاء ابن حزم وبعض العلماء المعاصرين. فربما يعتمد بعض الناس على مثل هذه الأقوال الضعيفة ويرى أن لنفسه حجة في هذا، لكن نرى أن المعازف حرام سواء في الجيش أو في غير الجيش، وأنه يجب على المسلمين أن يستغنوا بما أحل الله لهم عما حرم الله عليه. وليست الشجاعة ولا الإقدام مبنية على هذا أبدا. الذي يملأ القلوب شجاعة وإقداما هو ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا بعدها واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا الذي يملأ القلوب شجاعة وإقداما. لكن على كل حال هؤلاء الأخوة الذين يكرهون الموسيقى أو العزف هم مأجورون على كراهتهم ومثابون عند الله، فإن قدروا على إزالتها أو تخفيفها فهذا هو المطلوب، وإن لم يقدروا فلا تتركوا المصالح العظيمة في الالتحاق بالجيش من أجل هذه المفسدة اليسيرة بالنسبة للمصالح، لأن الإنسان ينبغي له أن يقارن بين المصالح والمفاسد. وأهل الخير إذا تركوا مثل هذه الأعمال من أجل هذه المعصية بقيت لأهل الشر. وتعرفون خطورة الجيش فيما لو لم يوفق لأناس أهل خير. ولا أحب أن أعين بضرب الأمثلة لما استولى أهل الشر والفساد على الجيوش ووصلوا إلى سدة الحكم ماذا كان؟ كان من الشر والفساد ما الله به عليه. فأنا أحث إخواني الملتزمين خاصة بأن يلتحقوا بالجيش وأن يستعينوا الله عز وجل في إصلاح ما أمكنهم إصلاحه. وهذه المفسدة عن مفسدة الموسيقى أو العزف مفسدة لا شك فيها عندي، وإن كان فيها خلاف الذي أشرت إليه قبل قليل، لكني أقول هذه المفسدة تنغمر بجانب المصالح العظيمة الكبيرة في أن يتولى قيادة الجيش أناس أهل دين وصلاح. نعم.
9: شيخ أحسن الله إليك، دخول الكفيف على النساء قسم التعليم ما حكمه يا شيخ؟
6: نعم،
9: دخول الكفيف على النساء خاصة يعني في المدارس فيها بقصد التعليم، وش الحكم فيه شيء؟
6: دخول الرجل على الأعمى على النساء للتعليم لا بأس به، لا بأس به، لأنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأعمى ما لم يكن هناك فتنة.
9: لا يحصل يا شيخ الاحتكاك.
6: والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وأذن لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. لكن إن حصل من هذا فتنة بكونه يتلذذ بصوت المرأة أو كما قلت يحتك بها يدنيها إلى جنب مثلا ويمسك على يدها وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز، لا من أجل أنه يحرم النظر إلى الرجل، ولكن من أجل ما اقترن به من الفتنة. نعم.
10: السلام الله عليكم يا شيخ، الموعظة بصفة دائمة على القبر.
6: نعم،
10: الموعظة بصفة دائمة على القبر ما حكمها؟
6: الذي أرى أنها خلاف السنة، الموعظة دائما على القبر خلاف السنة، لأنها ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أنصف الخلق للخلق وأحرصهم على إبلاغ الحق. ولم نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعظ على قبر قائما يتكلم كما يتكلم الخطيب أبدا، إنما وقع من كلمات مثل ما وقع منه حين انتهوا إلى القبر ولم يلحد، فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس الناس حوله فجعل ينكت بمخصرة معه بالأرض ويحدثهم ماذا يكون عند الموت. هذه واحدة، وهذه ليست خطبة، ما قام خطيبا في الناس يعظهم ويتكلم معهم مثلا. والثاني حينما كان قائما على شفير القبر فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار. فقالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأما أن يتخذ هذا عادة كلما دفن ميت قام أحد الناس خطيبا يتكلم، فهذا ليس من عادة السلف إطلاقا، وليرجع إلى السنة في هذا الشيء. وأخشى أن يكون هذا من التنطع، لأن المقام في الحقيقة مقام خشوع وسكون، ليس مقام إثارة للعواطف. ومواضع الخطبة هي المنابر والمساجد كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، ولا يمكن أن نستدل بالأخص على الأعم. يعني لو قال قائل: سنجعل حديث علي حينما وقف على شفير القبر، وكذلك الحديث الآخر حينما جلس ينتظرون أن يلحد القبر وتحدث إليهم، لو قال أن نريد أن نجعله أصلا في هذه المسألة قلنا لا صح هذا الأصل، لأنه لو كان أصلا في هذه المسألة لاستعمله النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فلما تركه كان تركه هو السنة. نعم.
11: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
11: الشيخ،
6: نعم،
11: من ناحية التسبيح بالمسبحة، هل هو يعني بدعة؟ هل إذا نظر الإنسان مثلا الإنسان يسبح بالمسبحة هل ينكر على هذه أو لا؟
6: التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعة، لأن له أصلا وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن التسبيح بالأصابع أفضل، وقال اعقدنا، يخاطب النساء، اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. فالتسبيح في المسبحة ليس حراما ولا بدعة، لكن تركه أولى، لأن الذي يسبح بالمسبحة ترك الأولى، وربما يشوب تسبيحه شيء من الرياء، لأننا نشاهد بعض الناس يتقلد مسبحة فيها 1000 خرزة كأنما يقول للناس انظروني أني أسبح 1000 تسبيح. ثالثا، أن الذي يسبح بالمسبحة في الغالب يكون غافل القلب، ولهذا تجد يسبح بالمسبحة وعينه في السماء وعلى اليمين وعلى الشمال، مما يدل على غفلة قلبه. فالأولى أن يسبح الإنسان بأصابعه، والأولى أن يسبح باليد اليمنى دون اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، وإن سبح باليدين جميعا فلا بأس، لكن الأفضل أن يسبح باليد اليمنى فقط. نعم.
12: أحسن الله إليك يا شيخ، مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه كما في قوله أفتمارونه على ما يرى.
6: الصحيح أنه ما رأى ربه، وأنه لا أحد يستطيع أن يرى الله يقظة في الدنيا. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فإذا كان الجبل لم يثبت لرؤية الرب عز وجل، كيف بالآدمي؟ هذا هو الصحيح، وأن الله وأن الرسول رأى ربه بقلبه، وهو الذي روي عن ابن عباس يجب أن يحمل على هذا. وأما قوله تعالى أفتمارونه على ما يرى، فهو ما رآه من الآيات الكبرى، من آيات الله، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وليس المعنى أنه رأى ربه عز وجل. أفهمت؟ نعم.
13: فضيلة الشيخ السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
13: هل يجوز اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم؟
6: نعم.
13: هل يجوز اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بقولنا بأبي أنت وأمي، أو هو بأبي وأمي في هذا الزمن خصوصا؟
6: نعم. العلماء رحمهم الله يقولون بأبي هو وأمي إلى يومنا هذا، حتى نجد هذا كثيرا في عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أنه يجب على الإنسان أن يقتدي الرسول صلى الله عليه وسلم بأمه وأبيه وولده ونفسه. نعم.
14: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
14: طيب يا شيخ، يعني ورد أن الحسنات يذهبن السيئات، فهل السيئات يذهبن الحسنات؟
6: نعم، الحسنات يذهبن السيئات، تمحوها محوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأما أن السيئات تمحو الحسنات فلا، لا تمحو الحسنات، لكنها عند الموازنة يوم القيامة قد تغلب على الحسنات، قد تغلب على الحسنات ويوم القيامة. قال الله فيه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فيوازن بين الحسنات والسيئات، فربما تكثر السيئات فيستحق الإنسان دخول النار يعذب بها بقدر ذنبه، وربما تتساوى الحسنات والسيئات فيكون الإنسان من أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لا يدخلون النار ولا يدخلون الجنة إلا بعد أن شاء الله عز وجل، وربما تزيد الحسنات فيكون من أهل الجنة. نعم.
9: أحسن الله إليك، قول الصحيح شيخ في حكم الأضحية.
6: الذي يظهر لي أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة يكره القادر تركها.
15: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
16: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. أخرجه البخاري 42. 68. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. أخرجه البخاري 2528. الباب 47: المسلم من سلم المسلمون منه. 69. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخرجه البخاري 10. الباب 48: من عمل برا في الجاهلية ثم أسلم. 70. عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. أخرجه البخاري 1436. الباب 49: التحذير من الابتلاء. 71. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. أخرجه البخاري 3060. الباب 50: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين. 72. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. الباب 51: ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. 73. عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاء الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق، الآيات من 1 إلى 5. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله تعالى أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. أخرجه البخاري 374. عن يحيى قال: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. فقال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. قال جابر: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت: دثروني. فدثروني، فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. أخرجه البخاري 4924. الباب 52 في كثرة الوحي وتتابعه. 75. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 53 الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. 76. عن أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: وقد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

أموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم

الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الله

الله

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، سورة الأنعام الآية 103. أولم تسمع أن الله عز وجل يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، إلى قوله: علي حكيم، سورة الشورى الآية 51. قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، سورة المائدة الآية 67. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، سورة النمل الآية 56. وزاد داود قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، سورة الأحزاب الآية 37. أخرجه البخاري 4855. 85. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. انتهى الوجه الأول. من فضلك اقلب الشريط. رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه،

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، لموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، شكر الله لشيخنا الكريم الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله وبارك فيه إتاحة الفرصة بل الفرص لأحد طلابه حفظه الله بأن يتكلم بين يديه وبين يدي مشايخ الدار وطلاب العلم وأهل البلاد حفظهم الله. نتحدث في هذه الليلة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى عن معركة من معارك الإسلام الفاصلة بين أهل الإسلام وبين النصارى الرومان، وهي معركة اليرموك الفاصلة. وقبل أن نخوض في المعركة نبدأ بتمهيد عن حال الروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الكلمة المتقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يحزنون للهزائم المتتالية للروم من قبل الفرس، فنزلت الآيات تخبر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وتنبئهم أن الروم وإن غلبوا فسوف تكون لهم الغلبة بعد برهة من الزمن. وفي السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم الحديبية، ولما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لنشر الإسلام. الله أكبر، انظروا إلى همة النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد منا في هذه الأيام الهم الوحيد له نفسه، ومن أعانه الله وخرج دعوة فإنه يحمل حمى الدعوة. انظروا الذي يمسك مسجد ودعوة يصبح يعني ليل نهار مهتم بالدعوة وتحضير الدرس ودعوة الناس وترغيب الناس في الخير، وكذلكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنتم لكم أسوة محمد صلى الله عليه وسلم، تارة يجاهد في سبيل الله ويقاتل ويجرح صلى الله عليه وسلم، وتكسر رباعيته ويشج في وجهه صلى الله عليه وسلم، وتارة يخرج يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وتارة يعلم أصحابه، وتارة يهتم بأهله عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم والداعي إلى الله بهذه المرتبة، تارة يهتم من شأن نفسه، وتارة يخرج دعوة إلى الله، وتارة يأتي وقت جهاد فيبذل النفس في سبيل الله، وماذا بارك الله فيكم ويجاهد أعداء الإسلام. فأنت يا طالب العلم وأنت أيها الداعية، نعم، ومشايخنا الأجلة حفظهم الله على هذا النهج العظيم. نعم، انظروا إلى الشيخ يحمل هم الدعوة وهم المركز وهم أمر
طلاب العلم، الإجارات، الأشياء كثيرة ما يأكله الطلاب ما يحصل عليهم، يعني همه كم يخرج خطباء وكم يخرجون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى لا سيما قبل رمضان. فهذا كان ماذا بارك الله فيكم لهم أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما على الواحد منا إلا أن يخلص، لأنه في جهاد وجهد عظيم، في جهاد للنفس الأمارة بالسوء وجهاد لأعداء الإسلام ومجاهدة في هذه الحياة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وبعث رسالة، نعم بارك الله فيكم، إلى الملك هرقل مع دحية بن خليفة الكلبي إلى بلاد الروم. طيب، بلاد الروم في تلك الأيام كانوا يعيشون نشوة النصر، هزموا أيام الإمبراطور الأول، وحوصر الإمبراطور الأول حتى فر إلى القسطنطينية، المدينة العاتية تعتبر من أعظم مدن الدنيا. قال المؤرخون لو أن الدنيا كانت دولة واحدة لا يصلح لها إلا القسطنطينية عاصمة، لأن هذه المدينة المترامية الأطراف تحيط بها المياه من ثلاث جهات، فهي كالجزيرة في البحر، انظر على تحصين، كالجزيرة في البحر، وجهة يابسة تأتيها الجيوش والقوافل وكل ما يحتاجون، وتأتيها الإمداد من البحار، فهي كالماذا بارك الله فيكم كالجزيرة ومربوطة بالبر. وقد أسسها قسطنطين عام 300 للميلاد، 303 للميلاد، وسميت بالقسطنطينية، وكانت من أعتى أسوار الدنيا، حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أيهم تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية، فماذا أجاب صلى الله عليه وسلم؟ كما جاء في البخاري قال مدينة هرقل. أي المدينة التي سيأوي إليها هرقل؟ ما هي المدينة التي أوى إليها هرقل؟ القسطنطينية. والحمد لله فتحت القسطنطينية في عام 858 على يد السلطان الثامن من سلاطين بنو عثمان، واستمرت المعارك، وانظر من 51 وأهل الإسلام في عهد معاوية، أول غزو لها في عهد معاوية رضي الله عنه. إذن فهي مدينة عاتية. وماذا بارك الله فيكم، الإمبراطور الأول الذي كان ضعيف الشخصية هزم حتى فر إلى القسطنطينية واستعصم بها. طبعا كان أحد القادة والبطارقة العظام من الروم في أفريقيا، وهم مهتمون بأفريقيا إلى يومنا هذا، نشر يعني ماذا بارك الله فيكم عقائد النصارى والتبشير ومسخ تلك الفطر. وكم ترى الآن في أرض أفريقيا من الحملات التنصيرية والتبشيرية. فكان هذا الإمبراطور أو هذا القائد الحربي المحنك في أفريقيا، أبحر لما علم بهزائم الروم المتتالية، أبحر عبر الأبيض المتوسط ودخل مدينة القسطنطينية ليلا، ثم جمع القادة وجمع أعيان البلد وسوى انقلاب على الإمبراطور الأول، وأصبح هو الإمبراطور. وكان ذكيا، يعني عنده، ذكر أهل التاريخ، عنده نسخة من الإنجيل، أي من كتاب الله التي لم تحرف، مع أنه كان قائدا حربيا ماهرا، نعم توافرت فيه أسباب القيادة والملك وغير ذلك. فبدأ يعد العدة ويجيش الجيوش، وانتصر تدريجيا حتى استعاد بلاد الشام، واستعاد كل شبر أخذه عليه الفرس حتى أذعن الفرس للصلح. وكان قد نذر لله إن نصره الله على الفرس أن يحج ماشيا على قدميه من سوريا إلى أين؟ إلى فلسطين، مسافة يعني مئات الكيلومترات. فلما انتصر على الفرس، وكان أوج انتصاره في السنة السادسة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قرر الإمبراطور والملك قيصر أن يحج إلى بيت المقدس، فكانت تبسط له البسط وكان يمشي عليها، لأنه نذر أن يمشي حافيا، فكانت تبسط له البسط فيمشي عليها، ويظلله العبيد فيمشي يعني في وسط تلك الفيافي والصحاري، حتى وصل بيت المقدس وجيوش الروم ترافقه، نعم، من أجل أن يحجوا بيت المقدس.
ليلة من الليالي أصبح الملك، أو ليلة من الليالي رأى الملك رؤيا وأصبح مهموما مغموما حزينا كئيبا، يعني القادة والسادة والوزراء الذي بجواره مسرورون بالنصر العظيم على الإمبراطورية الفارسية، وأضف إلى هذا يعني أن الملك حقق لهم انتصارات عظيمة وفرحوا بهذا الملك والإمبراطور الجديد فرحا عظيما، يصبح مهموم مغموم حزين مكسور. فسأله بعض الناس قال إني رأيت ملك الختان قد ظهر ورأيت أنهم سيغلبوننا. طبعا هذه الأيام لا يوجد، النصارى لا يختتنون وإلى يومنا هذا لا يوجد من يختتن إلا اليهود، والعرب كانوا يختتنون، هم كانوا ما يعلمون أن العرب يختتنون. وأثناء ذلك تلك الأيام قالوا له إنه لا يختتن إلا اليهود وهم الآن تحت سيطرتك وتحت مملكتك، فماذا؟ ائمر بالقضاء عليهم تماما. وبينما هم قد أهموا بالقضاء على اليهود إذ وصل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل، فقال الملك فتشوه أي عن سوءته، فوجدوا أنه مختون، فاهتم الملك لهذا الأمر ورجع مسرعا إلى إيليا. إيش إيليا؟ يعني من إيليا، إيليا كانت مدينة البيت المقدس، البيت المقدس المسجد يسمى بيت المقدس والمدينة اسمها إيليا. رجع مباشرة إلى سوريا واستدعى البطارقة والرهبان والقساوسة وأخبرهم بالأمر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثها إليه، ثم بعث الأجناد في جميع مملكته يأتونه بأناس من العرب من أهل مكة. وسبحان الله بعد أن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان خرج أبو سفيان من حرب بتجارة، فأدركه الروم وهو في غزة فأخذوه وأخذوا تجار مكة إلى الملك هرقل. وصلوا لما مثلوا بين يديه أهل مكة قال أيكم أقرب الناس نسبا بهذا الرجل؟ فقال أبو سفيان أنا. انظروا أيها الإخوة، بنو أمية وبنو هاشم شيء واحد، يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد مناف، ولكن الأرفاض الزنادق الأشرار طمسوا هذا النسب. نعم عباد الله، الزنادقة الأرفاض يحاولون جادين في طمس معالم الدولة الأموية التي كانت فيها راية الجهاد قائمة، والتي نشرت الإسلام في أرجاء المعمورة، والتي حصل في عهدها من السؤدد والانتصارات لأمة الإسلام ما لم تقدمه دولة إلى يومنا هذا. كان خلفاء بني أمية ليس لهم هم ليل نهار إلا الجهاد في سبيل الله، وسنوا هم الذين سنوا يعني غزوات الشواتي والصوائف، يعدون لأيام الشتاء جيوش ويعدون لأيام الصيف جيوش وقادة وسادة. نعم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد مناف، مثلا أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في بني عبد مناف، في عبد مناف. فماذا قال؟ أنا أقرب الناس بهذا نسبا. فقال أمره أن يجلس وأمر أصحابه أن يجلسوا خلفه. قال وإذا كذب عليه فكذبوه. فسأله عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله هل يغدر، وسأله هل قاتلتموه، أنتم تحفظون الحديث اللي في الصحيحين. في الأخير قال إنه، أما إنه نبي وإنه سيصل ملكه إلى تحت قدمي، ولو استطعت أن أتجشم الصعاب لغسلت الغبار عن قدميه. فخرج أبو سفيان واشتد اللغط في غرفة أو يعني في إيوان الملك، قال فأخرجنا. فخرج أبو سفيان يقول لقد أصبح أمر بن أبي كبشة عظيم، إن ملك بني الأصفر لا يهتابه. وكانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى جداته كان اسمها كبشة، فكانوا يقولون ابن أبي كبشة. فماذا بارك الله فيكم، وصلت إليهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللعين تظاهر بأنه سيسلم وبعث للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة وبعث له بعض الأموال وبعض الهدايا، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة السابعة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أيضا إلى بعض الملوك. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك، نعم بارك الله فيكم، البحرين، فاعترض له شرحبيل
الغساني فعرض لرسول النبي صلى الله عليه وسلم عمير الأزدي فقتله أوثقه ثم قطع رأسه. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام وأعد جيشا عظيما قوامه 3000، وهي الذي ما عرف بمعركة مؤتة. ثم جعل على هذا الجيش مولاه زيد بن حارثة، قال فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. انطلق الجيش، ولما وصلوا أرض معان من بلاد الأردن بلغهم خبر أن الملك هرقل قد جمع لهم 200,000. سبحان الله، 3000 وهذا الجبان الذي أراد أن يقضي على الصحابة تماما، يقول لك محمد أول بعث يبعثه إلينا أولا نقوم بالقضاء عليهم من أجل ألا يطمع محمد مع أصحابه في الدخول إلى بلادنا. وهذا كان من أقوى أنواع القهر، ألا يرجع حتى جندي واحد. ولكن الله غالب على أمره، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء وبيده الأمر كله وأنفس العباد كلها بيده، ليست بأيدي المخلوقات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده، فالأنفس بيد الله سبحانه وتعالى، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. وصل الجيش إلى معان وعلموا بالجيش العظيم، فقال بعضهم نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ونخبره بعدد الجيش وبعدد وعدة عدونا فيأمرنا بأمره، وإما أن يزودنا بالجيش. فقال عبد الله بن رواحة يا قوم والله ما نقاتل العدو بعدد ولا عدة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين، فامضوا لما أمركم به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. ثم مضوا إلى مؤتة وجعلوا مؤتة خلف ظهورهم من أجل أن لا يؤتوا من خلفهم، واستقبلوا جيشا عظيما ودارت معركة عظيمة، وتقدم زيد بن حارثة وحمل الراية وقاتل رضي الله عنه، وقتل من الروم مجموعة ثم قتل رضي الله عنه. ثم تقدم جعفر بن أبي طالب وأخذ الراية وقاتل بها برهة من الزمن، ثم نزل من على فرسه وعقر فرسه من أجل أن لا يأخذها غنيمة، ثم قاتل قتالا عظيما حتى قتل رضي الله عنه. فوجدوا به 84 طعنة برمح أو ضربة بالسيف أو رمية بسهم حتى مزق أشلاؤه. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل قتالا عظيما، وقدم له شيء من اللحم يتعرق، فانتهس نهسه وسمع الحطمة في جهة الصحابة، قال الناس في شان وأنت في شان، لأن بعض الناس جاءه بعرق أي عظم في شيء من اللحم، وقال شد ظهرك بهذا، فنهس منه ناسه وحسمع الحطمة فألقاه، قال الناس في شيء وأنت في شيء. فتقدم رضي الله عنه وقاتل قتالا عظيما حتى قتل، فأخذ الراية رجل ودفعها إلى خالد، فقال خالد أنت ممن شهد بدر؟ قال يا أبا سليمان والله ما أخذتها إلا لك. فأخذها خالد رضي الله عنه، وحين كانت استراحة بعد الظهر غير خالد رضي الله عنه الميمنة والميسرة، وغير الأجناد وبعض القادة، ثم بدأت المعركة من بعد العصر واستمروا إلى المغرب. وفي اليوم الثاني شحذ خالد الهمم رضي الله عنه والتقى مع الروم وقاتل قتالا عظيما، اندقت في يده 9 أسياف. تخيلت، كان الروم يتكاثرون عليه وبيده اللواء يقاتل بيد واللواء بيد، فرأى الروم رجلا عظيما وخالد بجواره أسياف كثيرة، كلما ضرب حتى ينحني أو ينكسر السيف أخذ السيف الآخر وقاتل قتالا عظيما، وبدأت أمجاد خالد من ذلك اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم على منبره وعيناه تذرفان، وهو يصف للصحابة الكرام ما يحصل في أرض الروم، قال أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل فقتل فادعوا له، فأصيب فادعوا له. ثم أخذ الراية جعفر فأخذ يصف لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال فقتل شهيدا فاستغفروا أو ادعوا له. ثم أخذ عبد الله بن رواحة فقاتل وعين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان في المنبر على قادته وعلى أصحابه رضي الله عنهم، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. بدأ خالد يقاتل وراء أن القتال سيكون في مهلكة، الروم في بلادهم وعندهم جيش يموك كما وجان البحر، ما عسى أن يقتل الصحابة من هذا الجيش العظيم.
فرأى خالد أن يخلص الصحابة وأن ينسحب بهم إلى الصحراء ويعتبر هذا أعظم نصر، فانسحب بهم رضي الله عنه قليلا انسحابا منظما، وخاف الروم أن يكون هناك مدد لأهل الإسلام وقذف الله في قلوبهم الرعب. فرجع خالد إلى المدينة فقال بعض الناس أنتم الفرار، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم الكرار، واستقبلهم صلى الله عليه وسلم بنفسه. وكانت هذه أول لقاءات مع الروم. بعدها في السنة التاسعة كانت غسان مع الروم يحدثون أنفسهم بأنهم سيغزون النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقر داره، وكثرت الأراجيف والأقاويل، وممن كان يقدم الطعام من بلاد غسان ومن بلاد الروم كانوا يخبرون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن ماذا فارس تنتعل الخيل من أجل غزو المدينة. ولذلك لما جاء في الصحيحين يعني أن ذلك الرجل طرق الباب على عمر طرقا قويا، فخرج عمر وهو فزع قال أجاءت غسان؟ فقال لا بل أعظم من ذلك، طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. تعرفون الحديث، الشاهد من هذا قال أجاءت غسان. إذن كانت غسان والروم يتوعدون النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوه إلى عقر داره. النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد الحر واشتدت الهاجرة وطابت الثمار والظلال جمع أصحابه وجمع أعظم جيش في تلك الأيام 30,000، قوامه 30,000، ورغب في بذل النفقات، فجاء عثمان وجهز 1,000 بعير ولم يبق يفقد حتى الخطام ولا العقال. انظر حين تبذل المال في سبيل الله ومن أجل دين الله، ثم أتى 1,000 دينار ونثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. نعم عباد الله، أنفق عثمان نفقات عظيمة وأنفق الصحابة نفقات عظيمة، وجاء أهل الفقر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعيناهم تذرفان بالدموع يرجون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحملهم، لكنه كان لا يجد ما يحملهم عليه، فتولوا عينهم تفيض من الدمع رضي الله عنه. وانظروا إلى الكذبة وإلى أولئك المنافقون الزنادقة، عندهم الأموال وعندهم الظهور والمراكب وعندهم كل ما يحتاجون، لكنهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج منهم إلا أناس يعدون بالأصابع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف كعب بن مالك ذلك اليوم، قال وكنت أغدو لأتجهز ولكن لم أقضي من جهازي بشيء، قال وكنت أرجع إلى البيت ويقول إني قادر، سألحقهم بيوم أو يومين لأن المسافة شهر إلى تبوك، مسيرة شهر. وما زال قال الغزو يعني يمشي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفارط الغزو، قال وليتني أدركتهم وليتني فعلت، ولكن لم يقدر لي ذلك. ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك حتى نزل في تبوك وقال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال بعض الناس يا رسول الله حبسه برديه والنظر في عطفيه، فقام معاذ وقال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. انظر كيف يدافع عن صاحبه، يقول والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. هذا الرجل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة وهو القائل عن نفسه ولقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وإنها في نفسي أعظم من بدر، وإن كانت بدر أشهر في الناس وأذكر منها. قال كعب ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم حضرني همي أي من تبوك واستشرت أهلي، قال ثم أجمعت صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبدأ إلا بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ويجلس، جاء أهل الأعذار يعتذرون وجاء المنافقون يعتذرون، والنبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لهم ويوكل سرائرهم إلى الله وقد فضحهم الله. نزلت عليه صورة التوبة التي تسمى صورة الفاضحة، فكانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم ويوكل سرائرهم إلى الله. فأتى فلما جاء كعب بن مالك قاله النبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجهه تبسم المغضب وقال ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أي اشتريت الظهر واشتريت الإبل للخروج في سبيل الله؟ قال قلت يا رسول الله والله لو كنت عند رجل من ملوك الدنيا أو عند ملك من ملوك الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا، ولكني يا رسول الله والله لئن نعم حدثتك بحديث ترضى به عني في نفسك عني إني لأخشى أن يسخطك الله علي
والله يا رسول أو نعم لأن يسخطك الله علي، ولئن حدثتك بحديث صدق تجد به في نفسك علي، إني لأرجو عفو الله، والله يا رسول الله ما كان أيسر مني حين تخلفت عنك. انظر إلى هذا الصادق. ففيه نزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. فهجره النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه بني سلمة وهم أنساب أو أصهارا له. قال: والله ما نعلمك أذنبت ذنب قبل هذا، كان يكفيك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك. قال: والله ما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. فقلت لهم: أشهد معي أو قال أحد مثل ما قلت؟ قال: نعم، رجلان، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الضمري. قال مثل ما قلت، وقيل لهم مثل ما قيل لك. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدر لي بهم أسوة. وابتلاه الله بلاء عظيم مع هؤلاء، يعني هؤلاء الثلاثة حصلهم بلاء عظيم، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهم الصحابة، والسبب أنهم لم يغزوا الروم، نعم، ولم يشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غزا الروم حين طابت الثمار، أي بدأت ثمار المدينة، وحين اشتد الحر يغزو النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الصحاري القاحلة، يغزو أعداء الإسلام وهم الروم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وعسكر بها شهرا كاملا، ولكن الروم قذف الله في قلوبهم الرعب ولم يخرجوا. هذا كعب قال: كنت أجلد القوم وأشب القوم، فكنت أشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت آتي وأسلم عليه، والله ما أدري هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، فكنت أصلي بجواره وأسارقه النظر، فكنت إذا نظرت إليه أعرض عني، وإذا أقبلت إلى صلاتي نظر إلي. قال: فأضاقت بي الأرض، فتسورت حائط، يعني ماذا بارك الله فيكم، رجل من أبناء عمومته، فقالت: سورت عليه الحائط كأنه أبا قتادة. فقلت له، سلمت عليه، والله ما رد عليه السلام. فقلت له: أنشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فقلت له: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. وفي الثالثة قال: الله أعلم. قال: فتيممت ذلك، يعني ذلك الجدر أو نعم السور، وأنا أبكي. وجاء الأمر في 40 صباح أن يعتزل زوجته. قال: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، لكن لا تقربها. وابتلاه الله، جاء رجل علي بن ملك غسان، لأن الأنصار من الأوس والخزرج هم أولاد عم بني غسان، لأنهم من اليمن، غسان والأوس والخزرج رحلوا قبل أن ينهار سد مأرب بفترة يسيرة، فكتب إليه ملك غسان. جاء نبط من أنباط الشام يصيح به على صوته: من يدل على كعب بن مالك؟ من يدل؟ قال: فطفق الناس يشيرون إليه إلى إشارة فقط. قال: فأتاني ودفع إلي ملك من كتاب غسان، وإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بذار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال: فقلت: هذه من البلاء، فتيممت بها التنور فأحرقتها من أجل ما يقع في قلبي شيء، وكل سأنظر في الرسالة ملك يراسله. قال: قلت: هذه من البلاء، حتى تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. والشاهد من هذا غزو النبي صلى الله عليه وسلم للروم في تبوك في السنة 9. في مرض النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء لأسامة بن زيد، وبعض الناس تكلم في إمارة أسامة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه، وإن كان والله لخليقا للإمارة، وإن أسامة لخليقا للإمارة. ابن 18 سنة تحت لوائه الصديق والفاروق وذو النورين وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، وخالد بن الوليد وعمر بن العاص، وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحت راية أسامة بن زيد، فعسكر في الجرف خارج المدينة، ولكن المرض اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم وافته المنية بأبيه وأمي. وبعد أيام قرر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يجهز جيش أسامة. ارتد من ارتد من العرب، وتكالبت الأعراب على المدينة، وهموا بمداهمة المدينة، ووصلت الأخبار إلى الصديق رضي الله عنه، والصديق جهز جيش أسامة. فجاء بعض الناس وقالوا: يا خليفة رسول الله، يعني قد حصل ما حصل من ردة من ارتد عن الإسلام، وأنت تجهز جيش أسامة؟ قال: والله لو أن الكلاب جرت بأذيال أمهات المؤمنين
ولو لم يبقى في المدينة غيري لأنفذت جيش أسامة، والله ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنفذ جيش أسامة إلى الروم، فتعجبت الروم وقالوا عجباه، يموت نبيهم ويبعثون إليه البعث بعد الموت، إنها لأمة قوية. خاف الأعراب وخاف المرتدون وقالوا الصديق يبعث الجيوش في هذه الأيام، إذن المدينة ممتلئة بالرجال. وقذف الله في قلوبهم الرعب. انظروا أيها الإخوة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، وكان الصديق بأمس الحاجة لهذا الجيش العظيم الذي يتولى الدفاع عن المدينة، لأن المدينة كانت مهوى لتلك القلوب التي قد كفرت بالله أو كانت كافرة بالله. لكن الصديق رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد اللواء بيده، فرأى أن يتم عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل في آل بيت رسول الله: والله نعم لأن أكرم آل بيت رسول الله خير من أن أكرم آل بيتي. وكان يقول: ارقبوا آل محمد في آل بيته. نعم، رضي الله عنه وأرضاه، الصديق الشجاع الذي أرسل الجيوش كما سمعتم. ثم ماذا بارك الله فيكم؟ بدأ الصديق بإرسال الجيوش إلى بلاد الروم. أرسل خالد رضي الله عنه إلى بلاد العراق، وأرسل خالد بن سعيد بن العاص الأموي إلى بلاد الشام. كان الإمبراطور شديد الذكاء والدهاء، من علم وجاءته الجواسيس بخبر أن خالد بن سعيد قد أرسله الصديق إلى بلاد الروم، حتى أرسل إلى أصحابه أن يتيحوا له المجال وأن يقاتلوا وهم متراخون. فكان خالد يقاتلهم ويغنم غنائم عظيمة ويتقدم في البلدان، مع أن الصديق كان شجاعا ذكيا، كان يرسل إلى خالد بن سعيد: لا تتقدم في بلادهم حتى تؤمن من خلفك، يعني تؤمن البلدان والأماكن من أجل أن لا يحصل الالتفاف عليك. وما زال خالد بن سعيد يغزو الروم ويبعث بالغنائم إلى الصديق وبالخمس، حتى جاء اليوم الذي التف عليه الروم من خلفه وقاتله من الأمام والخلف، وقتلوا أغلب جيشه ولم يفر إلا الشريد. فحزن الصديق رضي الله عنه حزنا عظيما على جيشه وعلى تهور ذلك القائد. نعم، وكان الصديق قد نصحه مرارا وتكرارا، ولكن شيء أراده الله. فقرر الصديق رضي الله عنه أنه لا يصلح أن يبعث جيش واحد، وأنه سيبعث في هذه المرة 4 جيوش. انظروا إلى الهمة العالية، وإن هزم جيشه وإن حصل به ما حصل، إلا أنه لم يأس رضي الله عنه، ما قال: هذه إمبراطورية عظيمة وقد جربناهم فشلنا، إذن ما يصلح، الذي جرب المجرب عقله مخرب. لا لا، الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يكونوا ييأسون، لأن الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل إلى أهل اليمن، فجاءت الوفود وجاءت الجيوش وجاء القادة من أهل اليمن، نعم، بآلاف مؤلفة، وطرقوا المدينة. وبدأ الصديق يهتم بأمر بلاد نعم الروم. وصلت الجنود والجيوش، وكان عامة تلك الجيوش من بلاد اليمن. فاحمدوا الله يا أهل اليمن، نفس الله بكم على الإسلام، وأجدادكم ماتوا في سبيل الله، ومنهم من نشر الإسلام ولم يكتب الله عليه الموت، وإنما كتب له الانتصارات العظيمة. فحصلت مع هذا انتصارات عظيمة أجراها الله على أيدي أجدادكم. كم خرج مثلا من هذه البلدان ومن هذه المناطق التي ماذا بارك الله فيكم شهدت تلك الحروب العظيمة والحروب الجسيمة. اجتمعت الجيوش في المدينة، واختار الصديق رضي الله عنه 4 قادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اختار أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأعطاه 7000 جندي، وأمره أن يفتح حلب أو حمص وأرياف حمص. ثم اختار يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأمره أن يفتح دمشق وأرياف دمشق. واختار عمرو بن العاص وأمره أن يذهب ويفتح فلسطين. واختار شرحبيل بن حسن الكندي اليماني وأمره أن يفتح ماذا؟ أن يفتح الأردن. وزود الجيوش بالأموال والأسلحة وكل ما يجد. كان الصديق قد غنم غنائم عظيمة من المرتدين، فجعلها في بيت المال حتى أتت وقت الحاجة، وسلح ذلك الجيش بكل ما يستطيع. فخرجت الجيوش، وأوصاهم الصديق بوصايا عظيمة. جاءت الجواسيس إلى الملك هرقل وأخبروه
بأن الصديق قد أخرج أو أنفذ 4 جيوش فجمع الروم في تذكرة عظيمة وعرض عليهم الإسلام، وكان قد بعثه الله عنده كتاب الإنجيل الذي لم يحرف، وهو يعرف أن أمة الإسلام ستظهر على ماذا؟ على بلاد الروم، ستنتصر. جمعهم وقال لهم: والله لئن دفعتم نصف ثمار بلاد الشام وتسلم لكم جبال الروم أحسن من أن تؤخذ منكم بلاد الشام التي كانت تسمى البقرة الحلوب، من أن تؤخذ منكم بلاد الشام وتقاتلون في جبال الروم. ولكنهم كعادتهم وسخافة أو سخافة عقولهم أبوا، بل أن بعضهم هم أن يقتل الملك هرقل، لولا أنهم أحبوا حبا عظيما لقيادته وشجاعته لقتلوه. كيف يعرض عليهم الإسلام؟ قال: والله أن تدخلوا في الإسلام فهو النبي الذي موجود في كتابكم، فرفضوا. قال: ادفعوا لهم الجزية فهو أهون من أن تأخذ عليكم بلاد الروم وبلاد الشام، فرفضوا واختاروا الحرب. ولما هموا به جمعهم في تذكرة فحاصوا حيصة الحمر ووجدوا الأبواب مغلقة، وهم به بعض الناس أن يقتله، فقال: إنما أردت أن أختبر صلابتكم على النصرانية، فرجعوا وسجدوا له ورضي عنهم وتفرقوا، وقالوا: نحن نريد رأيك. أو نعم، أرسل الملك هرقل إلى تلك البلدان وأمرهم بأن يتيحوا المجال لجيش النبي، لجيش الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ من أجل أن يتفرقوا، لأنهم كانوا قريبين بعض. فلما وصلوا بلاد الشام وصل أبو عبيدة وبجهاد عظيم وصل ودخل حمص وأخذ منهم الجزية. وصل يزيد بن أبي سفيان إلى أين؟ إلى دمشق، وكان الملك قد انتقل إلى أنطاكية، ولكن دمشق عاصمة، لو دخل الصحابة حصل يعني ربك عن النصارى. ظل يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما محاصرا لدمشق. عمرو بن العاص وصل إلى أطراف صحراء النقب من أرض فلسطين، وشرحبيل تقدم إلى الأردن. الملك هرقل يعرف أن أقوى قائد من هؤلاء الأربعة وأكبر جيش جيش عمرو بن العاص، وأخطر قائد يعتبر عمرو بن العاص، فجهز له 90,000 بقيادة التذارق أخو الملك لأبويه، وانتخب أعظم جيش للقضاء أولا على جيش عمرو بن العاص، لأنه قد اقترب من أين؟ من فلسطين، وقد دخل في الأراضي الفلسطينية. فانطلق التذارق أخو الملك بذلك الجيش العظيم إلى ماذا؟ بارك الله فيكم، إلى عمرو بن العاص. عمرو بن العاص لما علم، يعلم أنه ليس له طاقة بقتال هؤلاء، ومن ورائهم الحصون والمسالح، ومن ورائهم الملك قيصر يمدهم بالجنود ليل نهار، فدخل في الصحراء، صحراء النقب. والروم كانوا يتحاشون أن يقاتلون أهل الإسلام في الصحاري المفتوحة، إنما يقاتلون في بلدان محصنة ومن وراء جدر. فوصل العلم إلى أبو عبيد بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرح بن من حسنة أن الملك هرقل قد أعد لكل جيش ما يقارب 10 أضعاف. الذي كان معه 6,000 من الصحابة والتابعين أعد لهم 60,000، أعد لي نعم بارك الله فيكم لي يعني ماذا بارك الله فيكم لشرح بي الجيش قوامه أكثر من 70,000، لأن جيشه كان 7,000. أعد لي أبي عبيدة بن الجراح 60,000، أعد لعمر العاص كما سمعتم 90,000، أعد ليزيد بن أبي سفيان أكثر من 80,000. انظر، جيوش عظيمة وأجناد كثيرة. فلما سمعوا بهذا الإعداد أرسلوا إلى عمرو بن العاص يسألونه، فقال: ليس لنا إلا أن نجتمع في مكان واحد، وإن شاء الله أننا لن نغلب إذا اجتمعنا. أرسلوا إلى الصديق فجاء الجواب نفس جواب عمرو بن العاص: أن اجتمعوا في مكان وبإذن الله لن تغلبوا. طيب، أبو عبيدة كان قد أخذ المال والجزية من أهل حمص. معروف أن الذي ينسحب من مدينة يأخذ جميع مقدراتها ويحطم البنية التحتية تماما وينسحب، لأنه سيتركها لعدوه. أبو عبيدة بن الجراح استدعى أهل حمص وعاد لهم المال كاملا، أعطاهم كل المال الذي أخذه، فاستغربوا: كيف رجل ينسحب ويعيد لنا المال؟ فبدأوا يحبون الإسلام، وفي أنفسهم وإن لم يتكلموا في قرارة أنفسهم يقولون: والله أن دينكم خير من ديننا. إيش هذه الرحمة العظيمة؟
يعيد لنا الأموال التي أخذها منا قبل أيام؟ لماذا أعاد لهم الأموال؟ ولماذا تؤخذ الجزية؟ تؤخذ الجزية بشرط أن يدافع عنهم، لكن الآن أبو عبادة ما استطاع يدافع عنهم فأعاد لهم الجزية لأنه أمين هذه الأمة رضي الله عنه. وبدأ اجتماع الجيوش في اليرموك، بدأ الصديق يقلق قلقا عظيما على جيشه وعلى جيوشه في بلاد الروم، ورأى أنهم قد دخلوا في مهلكة إن لم ينقذهم الله سبحانه وتعالى. واهتدى إلى أن خالد رضي الله عنه قائد من قادته العظام الذي أذل الله به المرتدين ورجعوا إلى حياض الإسلام، والذي أذل الله به الأمة الفارسية لولا أن وقفوا لفتح المدائن. فكتب مستعجلا إلى خالد أن يقسم جيشه 20,000 وأن يأخذ 10,000 وأن يقسم الأبطال بالسوية، لأنهم مقدمين أصلا. هؤلاء 10,000 الذي سيرابطوا ربما يهجم عليهم الفرس. فقام خالد رضي الله عنه وقسم الناس نصفين، لكنه استأثر بالصحابة، جمع الذي كانوا صحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم له. فقام المثنى بن حارثة وقال والله لا أقبل إلا بأمر الصديق، وحصل بينهم صلح أن يأخذ خالد ثلثين من الصحابة ويترك له ثلث، لأنه كان يقول أنا مقدم على معارك، أنتم إنما تحرسون الثغور التي قد فتحت. لكن ماذا بارك الله فيكم، حصلت الموافقة على أن يأخذ ثلثين من الصحابة، وخرج خالد 10,000 رضي الله عنه ووصل إلى قدام صحراء النقب. طبعا هنا اليرموك مثلا هنا، وهذه صحراء كبيرة هكذا ملتفة، هنا الروم، مسالح الروم. يحتاج خالد إلى أيام يقاتل الروم حتى يصل إلى أين؟ إلى اليرموك. وإذا جاء من هذه الجهة الإمبراطور الفارسي يحتاج أيام يقاتل الفرس حتى يصل إلى الجيش المحصور في اليرموك. هو ما يخاف اللقاء لكن يريد العجلة الاستعجال حتى يصل إليهم. قرر خالد رضي الله عنه أن يصنع شيء ما صنعته الإمبراطورية الرومانية على مر الأزمان ولم تصنعه الإمبراطورية الفارسية، وهو أن يجتاح صحراء النقب التي عرفت بوسطها 5 أيام ما فيها قطرة ماء ولا فيها شيء من الأعلاف للدواب. وكانت الحرارة تلك الأيام كما ذكر أهل السير والتاريخ صحراء النقب أنها يعني يفور فيها الماء، صحراء السماوة، نعم نسيته، صحراء السماوة. طبعا الإمبراطورية الفارسية على قوتها لم تفكر يوم من الأيام أن تجتاح صحراء السماوة إلى الروم. الإمبراطورية الرومانية على قوتها واتساع رقعة البلد لم يفكر يوم من الأيام أن يجتاح صحراء نعم السماوة. لكن خالد قرر أن يقطع تلك الصحراء إلى الصحابة رضي الله عنهم وأن يصل إلى بلاد الشام. ساق الله له رجل، لأن الإنسان إذا صدق مع الله صدقه الله وفتح له أبواب، يعني كل شيء ينظر فيه الذي يريد. جاء رافع بن عمير الطائي وقال يا خالد والله لقد أذكر أني اكتست الصحراء مع أبي قبل 30 سنة. ففرح خالد وقال يا خالد أنا سأدلكم على الطريق في الصحراء. ففرح خالد فرحا عظيما وذهب لتجهيز بعض أموره. فجاءه القادة والسادة والصحابة إلى رافع وقالوا يا رافع أنت تعلم مقدار أوامر خالد وعزم خالد، إنك ستدخلنا في مهلكة ربما أن نموت في الصحراء. فلم يأتي خالد مرة أخرى إلا وقد غير رافع الكلام وقال يا خالد إنها مهلكة وفيها كذا وكذا وفيها وفيها. قال أما الأمر فقد صدر، يعني لابد من اجتياز الصحراء وأنت الأمير كيف نجتازها، يعني أنت المخطط لها. فلما رأى عزم وحزم خالد رضي الله عنه قال إذن اجمع لي أعظم النوق من الجيش، فجمع له 1,000. فقال يا خالد المسافة الذي سنصل إلى أطراف هذه الصحراء القاحلة نجعل الإبل تعطش ثم نجعلها تشرب ماء كثير. ثم أمر بي ربط شفتيها وجعل شيء في أدبارها في كعامها حتى لا تستجر فيتعكر الماء الذي في بطونها، لأنما سبحان الله معها كيس داخل بطونها. ثم قال يا خالد نحمل عليها العلف لبقية الدواب ونحمل عليها الماء والطعام للجيش، وننحر كل يوم مجموعة فيأكل الناس اللحم ويشرب وتشرب الخيل، لأن الخيل ما تتحمل، وتشرب الخيل الذي فيه الماء الذي في بطن الإبل. فدخلوا اليوم الأول ونحروا مجموعة، واليوم الثاني والثالث والرابع، اليوم الخامس كان قبلها بيومين أصيب رافع برمد، جاء اليوم الخامس ولا يرى شيئا. فلما كمل الماء قد كان يعني نفد الماء، ورأى خالد أن الخيول بدأت تتعثر في صحراء تصل
يعني الحرارة إلى حد الغليان يحتاجون إلى ماء كثير، ورأى بعض الخيول تتعثر فصرخ بها على صوت أين رافع، فأتوا به يقاد قودا وهو أرمد. انظروا على ابتلاء، يا أيها الإخوة يأتي البلاء والشدة وكذا ثم يأتي الفرج بعد الشدة. قاله خالد: نعم، أين الطريق وأين الماء الذي وعدتنا في أطراف الصحراء؟ قال: يا خالد صف لي المكان. قال: من صفته كذا وكذا وكذا. قال: الحمد لله أنتم قريب، انظروا جبلين كثدي المرأة وسترون يعني أشجار كمقعدة الرجل، فاحفروا في أصول تلك الشجر. فذهبوا وجدوا الجبال، قالوا: الحمد لله وجدناها. ففرح، قال: الحمد لله نجيتم. قال: انظروا أشجار كمقعدة الرجل. ذهبوا بعض المدبرين كانوا قد قطعوها وسووا ودفنوا الجذوع، قالوا: ما وجدناها. قال: لأمكم الويل، هلكتم والله وهلكتم معكم، احفروا في أصل الجبل، أي في بداية الجبل. فحفروا فظهرت الجذوع، فقال: الحمد لله نجيتم، احفروا في أصلها. فحفروا فخرجت يعني مياه عظيمة كثيرة باردة صافية، فحمدوا الله حمدا عظيما، وكما أطلقها خالد: وعند الصباح يحمد القوم السرى، لأنهم شدوا الرحال في الليل فوصلوا العين في الصباح، وعند الصباح يحمد القوم السرى، فأطلقها وصارت مثلا إلى يومنا هذا. ثم أعدوا العدة وخرجوا. أول مدينة خرجوا عليها بصرى، لما سمع الروم المقيمون في بصرى وكانوا يسمعون عن خالد وفروسية خالد في أيام قتال المرتدين، كانت تصل أخبار إلى بلاد الروم. ثم لما علموا أن خالد اتجه إلى بلاد العراق لدك الإمبراطورية الفارسية، كانوا يسمعون ليل نهار عن خالد، ونشروا أراجيف نشروها من ذات أنفسهم أن الله أنزل سيف من السماء وأعطاه لجبريل، وجبريل أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لمن؟ لخالد. فكانوا قد تيقنوا أن خالد الذي لم تنكس له راية أن معه سيف نزل من السماء، وهي دعاية من عند أنفسهم. سبحان الله، خالد وصل إلى تلك البلدان واجتاحها، فسلمت مدينة بصرى، وكانت أول مدينة تسلم صلحا. طيب، خالد وصل إلى أبواب طرق، إما أن يذهب إلى اليرموك لقيادة الجيوش، وإما أن يذهب إلى عمرو بن العاص لأنه قد حاصره الروم في صحراء النقب في فلسطين. فقرر أولا أن يذهب إلى صحراء النقب وإنقاذ عمرو بن العاص، ثم المجيء بعمرو بن العاص إلى اليرموك. وكان نعم الرأي رضي الله عنه، انطلقوا. ولما اقترب خالد من صحراء النقب ما جاء بجيشه، لأن سردويس يعني التدارق أخو الملك لا يعلم عن خالد بشيء، ولم تأتيه الأنباء عن خالد، لأنه كان يعلم أن خالد في بلاد العراق. جاءت الأخبار أن خالد يريد التحرك إلى بلاد الشام، لكن ما سيصل إلا بعد أيام طويلة، ما يعلم أن خالد قد قطع صحراء السماوة. خالد الذي كان يفاجئ دائما العدو، وعلى القائد دائما أن يكون ما يقاتل كذا، عليه أن يفتكر كل يوم خطط يعني لإرهاق العدو، وماذا بارك الله فيكم لهزيمة العدو. خالد كان يستطيع أن يذهب إلى عمرو بن العاص وأن يقاتل معه سويا، لكن لا، خالد يريد أن يفاجئ العدو حتى يبهتهم في أثناء المعركة. أرسل خالد من يتسلل إلى عمرو بن العاص من دون أن يعلم الروم، وقال لعمرو بن العاص أنه قد أتى وعليه أن يخرج من الصحراء لملاقاة جيش التذارق أخو الملك. فلما رأى التذارق ورأى قادة الروم خروج عمرو بن العاص، أعدوا الرايات والكتائب وفرحوا، وظنوا أن عمرو بن العاص قد مل وسئم الصحراء القاحلة الحارة. انظروا إلى أولئك العظام في صحراء أيام شدة الحر، وهم ماكثون في الصحراء معسكرون فيها لأنهم خرجوا جهاد في سبيل الله. وانظروا إلى عمرو يترقب الفرصة من أجل الانقضاض على الروم، ما يذهب يعني يودي جيش في تهلكة، أو كما يقال. خرج عمرو بن العاص واصطف مع الروم واقتتلوا قتالا عظيما من الصباح إلى نصف الظهر، وخالد يراقب من كثب، وتأتيه الجواسيس بأخبار. فلما كاد الجيش أن ينكسر هجم خالد من خلف الروم وكبره، وهو 10,000 تكبيرة عظيمة من خلف الروم، وجاءت الجواسيس إلى التذارق أخو الملك وقالوا له: لقد جاء خالد. فكاد أن يجن أو أن يجن هذا الرجل، وكان يقول: من أين جاء خالد؟ من أين قدم خالد؟ وخالد في بلاد العراق. فقالوا له: لقد اجتاز صحراء السماوة. فاشتد وجد هذا الرجل، وتقدم خالد
ودارت معركة عظيمة انتصر فيها خالد وسحق الروم في ذلك اليوم سحقا عظيما، لأنه أصلا فاجأهم وقتل منهم 60,000. وصلت الأنباء إلى الملك هرقل أن أول سهم من سهامه قد طاش في الجو، وأن خالد قد بدد فرسانه وجيوشه ولم يرجع منها إلا الشريد قرابة 30,000. حتى ذكروا للملك هرقل فروسية خالد ومقدار شجاعة خالد وقيادة خالد. سبحان الله، رجع بعمرو بن العاص والصحابة الذين كانوا في اليرموك، جاءتهم الأخبار أن خالد قد جاء وأنه قد حقق نصرا عظيما على الروم، فارتفعت المعنويات ودخل أهل الإسلام يعني في معركة اليرموك وهم عندهم الروح المعنوية مرتفعة جدا، لأنهم قد سحقوا جيشا من أعظم جيوش الروم وكان يأملون في القضاء على جيش الروم. كان الملك هرقل قد وجه الأوامر إلى جيشه وقال انظروا مكان واسع المطرد ضيق المهرب، فاختار الروم مكان اليرموك اليوم وجعلوا النهر عن يمينهم والواقصة عن شمالهم ومن خلف ظهرهم. إيش الواقصة؟ حيد مرتفع، جبل شاهق ما يستطيع الصحابة يأتون منه، والنهر يحميهم، فكانوا محمين من جميع الجهات من أجل ألا يلتف عليهم خالد. كل هذا التخطيط من أجل ألا يلتف عليهم خالد. خالد رضي الله عنه مشهور بالالتفاف حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، معروف بالالتفاف والمفاجآت والكذا، فخاف الروم عندهم 240,000 وهم يعلمون أن خالد معه 40,000، خافوا من الالتفاف والتطويق، جيش صغير يعني جيش عظيم يخاف من جيش صغير أن يطوقه وأن يأتي خالد من خلفه وأن يصنع به العجائب. انظروا أيها الإخوة، كان هؤلاء النصارى يخافون خوف عظيم من أهل الإسلام، وأهل الإسلام في بلادهم وفي عقر دارهم، وهم ماذا؟ يتنمرون عليهم تنمرا عظيما ويغزونهم في الليل والنهار. إذن نجد مكانا طيبا ومكانا، لكن عمرو بن العاص الداهية ماذا نظر؟ نظر الروم وقد دخلوا ذلك المكان، هو مكان محصن، لكن إيش حصل عليهم؟ محاصرين. قال يا قوم والله لقد حاصروا أنفسهم بأنفسهم، وقل أن يأتي محصور بخير، لأن لهم الآن محاصرين، لا يدخل لهم إمداد ولا يسعف لهم جريح ولا يحصل عليهم شيء، الآن هم يعني ليس لهم ملجأ إلا سيوفهم. رأى رجل من العرب المتنصرة خالد قبل أن يخوض المعركة فقال يا خالد ما أكثر الروم وما أقل المسلمين. قال له اسكت، إنما تكثر الجنود في النصر وتقل عند الخذلان، ووالله لقد وددت أن الروم أضعف العدد وأن فرس الأشقر قد برئ من توجعه، لأنه مشى آلاف الكيلومترات، مشى من بلاد العراق إلى بلاد الشام مسافات تقدر بمئات الكيلومترات، فأصيبت قدم يعني فرس خالد بشيء يسمى الحفاء أو يعني بشيء مرض الخيل من أقدامه. هو كان يقال والله لو أضعف العدد وفرسي يعني في خير ما باليته. ثم تقدم خالد إلى الصحابة وقال لنتعاور الإمارة، مع أنه الأمير من قبل الصديق رضي الله عنه، يتأمر بعضنا اليوم واجعلوني عليكم اليوم وبعضكم غدا، لأنهم كانوا أصلا أمراء قادة الجيوش قبل أن يأتي خالد. فقال اليوم أنا أتأمر وفي الغد يتأمر بعضكم وبعد غد يتأمر، قال حتى نتأمر كلنا. وكان خالد يظن أن المعركة ستطول، ولكن الله سلم. خالد قبل أن يسحق جيش الروم وأن يقاتلهم أرسل إلى جيش الروم يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى الله فرفضوا، أرسل إليهم مرة أخرى أن يدفعوا الجزية وينصرف عنهم فرفضوا. فقال إذن ليس بيننا وبينكم إلا القتل أو القتال. استعد خالد وفكر خالد في طريقة يقاتل بها الروم، لأنهم يقاتلون كراديس. كيف كراديس؟ كل 1,000 معهم قائد ومجموعة وكل شيء تبع هذا القائد 1,000 فقط. فقسم خالد رضي الله عنه جيشه إلى 40 كردوسا، وكان أغلب القيادة ربما أكثر من

هؤلاء كانوا قادة فجعلهم قادة للجيوش، وبدأ خالد يعني يحفزهم وينشطهم، وعمر بن العاص قال لهم أيها الناس غضوا الأبصار، يعني لا تنظروا إلى الروم لأنهم ينظرون إلى بحر، إلى يعني شيء مثل البحر يموج بالمقاتلون والرايات، والنصارى يقرؤون الإنجيل ويدعون الله وهم خلف الجيش يثبتون الجيش ويدعون لهم ويحفزونهم على قتال أهل الإسلام. وعمر بن العاص يقول أيها الناس غضوا الأبصار، يعني لا تنظروا إليهم لأن النظر إليهم ينبهر الشخص. أيها الناس غضوا الأبصار واجثوا على الركب وطنوا أنفسكم حتى يتقدموا إليكم واشرعوا الرماح، اجثوا على ركبة والرمح بيدك وأنت غاض لبصرك. قال إلا من ذكر الله والله لقد ألقي في روعي أنكم ستنتصرون وأنكم ستفتحون بلدهم كفرا كفرا، أي بلدا بلدا، والله لو صدقتموهم الشدة لتطايروا كأولاد الحجل، أي نوع من أنواع الطيور يتطايروا مرة واحدة. وجاء أمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح قال أيها الناس غضوا الأبصار واشرعوا الرماح واكثروا من ذكر الله ولا يهولنكم هذا الجمع العظيم. وجاء أبو هريرة رضي الله عنه يحفز الناس ويقول يا حفظة القرآن زينوا القرآن بأعمالكم. وجاء معاذ بن جبل ووعظ الناس موعظة بليغة، وقام أبو سفيان بن حرب الذي تتكلم عليه الرافضة قبحهم الله ووعظ الناس موعظة بليغة وقال أنتم ذاتة العرب وحماة التوحيد، وهؤلاء ذاتة الشرك وحماة الشرك، وذاتة الروم وهم حماة الشرك، أنتم حماة التوحيد. وذكرهم وقال لخالد أرى يا خالد أن تسحب الخيول والفرسان إلى بعد الجيش لأنه يخاف من السهام، وكان خطة محكمة، فسحب كل الخيول والفرسان إلى مؤخرة الجيش لأنهم بدأوا رشقوا السهام. قال بعض الرواة كانت أرض المعركة مغطاة بالسهام لكثرة ما كان الروم يطلقون من السهام، بينما ماذا بارك الله فيكم أبو سفيان يجول في المعركة أصيب بسهم في عينه حتى فقها فأصبح وحيد العين رضي الله عنه وهو يدافع عن دين الله ويأمر الناس ويحضهم للجلاد في سبيل الله. وانطلق القادة والناس يقرؤون القرآن، ثم بدأت المصاولة وبدأت المبارزة، وخالد رضي الله عنه يعلم أن الروم سيكسرون جيشه من الميمنة والميسرة، فذهب إلى النساء وقال من فر إليكن، وجعل النساء خلف المعسكر فاقتلنا، وجعل عندهم بعض السيوف وبعض الحجار. طيب خالد يعلم أن الروم لهم ستكون لهم صولات 80,000 فارس، ركز على هذه المعلومة، 240 مقسمون 3 أقسام، 80,000 فارس، 80,000 مسلسل يعني مربطين بالسلاسل، 10 يرتبطون بسلسلة واحدة يعني يحتجزون قليل قليل ويستطيعون يقاتلون لأنهم ما مسلسلين حتى أيديهم، مسلسل إلى ظهورهم أو يعني مربوط في أوساطهم سلاسل 10 10 10 من أجل أن لا يفروا. وثمانون ألف راجل يعني يقاتلون ما عندهم خيول. تقدم هؤلاء الجيش وهم يموجون كمواجان البحر، وحصلت يعني جولة عظيمة، وهجم أولئك الفرسان على الميمرة حتى يعني ماذا انحرفت من أماكنها، هجموا على الميسرة فانكسرت قليلا، فقامت النساء يصرخن في وجوه أهل الإسلام وقالوا وقلنا بعد قليل سنكون سبيات غير حظيات. ثم استحب منهم من انصرف ومن انهزم ورجعوا حتى سدوا تلك الفرجة وسدوا الميمنة والميسرة، وكما توقع خالد حصلت هجمة عظيمة، وجاء القائد جرجرة إلى خالد وكان قائد ميمنة الروم وطلب خالد، فتقدم إليه خالد حتى اختلفت أعناق الخيول، قال له يا خالد إني سائلك فاصدقني فإن الحر لا يكذب. قال له نعم. قال بالله عليك الله أنزل عليك سيف من السماء، أنزل إلى نبيكم سيف من السماء فأعطاك، فلا تسلوا على أحد إلا قتلته. يستغربون، خالد يدق الأعناق ليل نهار، خالد ربما يقاتل على فرسه وربما رفس الفرس مع الفارس وقتلهم جميعا، يتعجبون من خالد رضي الله عنه، وخالد وخالد وخالد. قاله خالد اللهم لا. قال بماذا سميت سيف من سيوف الله؟

0: كنا مباعدين لرسول الله وقاتلناه حتى هدانا الإسلام فآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وشهدنا أن ما جاء به هو الحق وانضوينا تحت لواء هذا الإسلام. فقال يا خالد هل للذي يدخل معكم اليوم من الأجر مثلكم؟ قال نعم وأكثر. قال كيف وقد سبقتموه؟ قال لأنه يعني آمن ولم يرى ما رأينا. نحن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا المعجزات ورأينا الآيات فكان حقا علينا أن ندخل في الإسلام، أما أنتم آمنتم قبل أن تروا يعني ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والله لقد صدقتني ولم تكذبني. ثم دخل معه في يعني المعسكر، خالد أعطاه قربة من الماء وشنه عليه فاغتسل وغير الملابس ورجع بجوار خالد يقاتل. شيء أراده الله، هذا الرجل ما سجد لله ولا سجدة، فقاتل مع خالد قتالا عظيما وسقط شهيدا رحمه الله رحمة واسعة. التوفيق بيد الله. مثل مخيريق يوم أحد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج هذا مخيريق في اليهود، قال والله أنكم تعلمون أن محمد نبي وأن نصره عليكم واجب، لأنه قد علم أن المنافقون قد رجعوا من أرض المعركة وأصبح جيش النبي صلى الله عليه وسلم قليل، هذا الرجل الذي صدق مع الله. قال والله أنكم تعلمون أنه نبي وعليكم أن تدخلوا في الإسلام، فرفضوا. قال أشهدكم أني إن قتلت فمالي كله لمحمد، وكان صاحب أموال وثراء، فذهب ولم يصلي لله حتى ركعة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام مخيريق خير يهود، يعني من خير اليهود هذا الرجل الذي صدق مع الله. وأعظم ما يصدق الإنسان مع الله إذا حصل قتل قتال أن يبذل نفسه وروحه في سبيل الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذه المدينة المباركة مدينة الضالع، الآن دخلت مدينة الضالع في أوج ازدهار التاريخ بسبب هذا المركز المبارك وهذه الدعوة السلفية المباركة، وبسبب ما بذل أهل الضالع جزاهم الله خيرا في الوقوف في وجه الامتداد الفارسي. كم قدموا من قوافل من الذين قتلوا ونحسبهم أنهم قتلوا في سبيل الله، ودافعوا عن أرضهم من الفكر الرافضي الخبيث، ودافعوا عن هذه الأوطان من تلك الأفكار القبيحة اللعينة التي يزدريها العقل. الرافضة لا يؤمنون بقرآن ولا بسنة ويؤمنون بالخزعبلات والخرافات. نعطيكم فقط القصة ونرجع إلى قصتنا. في أيام الحرب، في صعد أيام الحرب، الرافضة مع الدولة 6 حروب، واحد رافضي رأى حمار في الوادي وجندي مقتول بجواره، فقام وأخذ ملابس الجندي ولبس الحمار، لبس يديه ورجليه وما أدري كيف لف الجاكيت هكذا على الحمار وكذا، ثم صعد في القرية. قال تعال تعال انظروا. قالوا ويش؟ قالوا هذا، قال كان في رجل ما يصدق السيد، انظروا الآن كيف مسخ السيد إلى حمار. نزل الناس ينظرون قالوا أوه السيد مسخ الرجل حمار، لأنه ما يصدق السيد ولا يفعل ولا يعني يعتقد ما يعتقده، انظر يصدق كلام أن السيد يمسخ رجال حمار. وتقول له قال رسول الله صنف الصحيح، يقول لك لا لا هذا كذب كذب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا هذا كذب، ما في لا سنة ولا في شيء إلا قرآن، وهم مكذبين بالقرآن الذي تلظى عن الصحابة وشهد لهم بالجنة. إذن خالد رضي الله عنه خاض معركة عظيمة وانكسرت الميمنة والميسرة مرتين. قرر الروم لأنهم قد محبوسين، قرر الروم أن نعم الخطة القادمة أن يهجموا على القلب الذي فيه أبو عبيدة وخالد بن الوليد وفسطاط خالد، فأعدوا عدة عظيمة وخطة محكمة. ونعم الله سبحانه وتعالى فضح تلك الخطة، قام عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يخرج الطيب من الخبيث اللعين، عكرمة مؤمن بالله وسيقتل في هذه المعركة شهيد في سبيل الله، أبوه ذلك الطاغية اللعين أبو جهل الذي كفر بالله وبرسوله. قال من يبايع على الموت؟ فبايعه 400، قال هذا بايع على الموت ما في حياة، لأنه علم أن الرمسة يأتون إلى فسطاط خالد وإذا انكسر القلب انتهى الجيش مباشرة. فبايعه 400، فلما هجم الروم كان أولئك الفدائيون أمام جيش وفسطاط خالد، قتلوا إلا القليل ممن جرحا وأثخنت الجراح وإلا قتلوا كلهم. سبحان الله، وصدوا هجمة عظيمة. ولما بردوا أمر خالد بالشد عليهم، فكان خالد رضي الله عنهم قد أنزل الهزيمة في الميمنة والميسرة والقلب، لكن الروم كانوا ينكسرون ثم يذهبون إلى جوار ذلك التل العظيم وجوار النهر ثم يعودون مرة أخرى. عمرو بن العاص الداهية رأى أن يفرج له الجيش، قال لخالد لو أننا فرجنا الجيش أي قسمناه فجعلنا هؤلاء الفرسان يمشون ويبقى في أرض المعركة 160,000 والغنيمة العظيمة. فكانت خطة محكمة، فخالد قاتلهم ساعة من النهار ثم فرج لهم فرجة، قسم الجيش نصفين، ففر الفرسان 80,000 وبقى فقط منهم النادر الذي قالوا إذا كنا ما نثبت ويعني ما نصرنا النصراني لابد أن نموت اليوم، فماتوا. انفرد خالد رضي الله عنه بالمسلسلين فقتل منهم من قتل وبالمشاه، فهربوا إلى الخنادق، فلحقهم خالد رضي الله عنه حين غربت الشمس ودخل في أرضهم وفي خنادقهم، فقتل أولئك الرجال في الخنادق 70,000 وامتلأت الخنادق بالجثث والدماء. سبحان الله، أعدوا جيشا للقضاء على أهل الإسلام، وأراد الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين فنصرهم نصرا عظيما مؤزرا. ظل خالد يقتل في الروم إلى طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس، ومنهم من تردى من على الجبل نعم إلى الواقصة، قال بعض أهل التاريخ 30,000 ممن سقطوا من الواقصة، 30,000 كان يتردى 3 و4 و5 ثم ينزلون الذي بعدهم ويسقطون حتى يموتون لأنهم يسمعون ويرون خالد حين يفتك بمن في الخنادق، فكانوا يفرون وفي الليل يتساقطون في الواقصة. سبحان الله، لا تزال النصارى لو تقرؤون في كتب المستشرقين والنصارى إلى يومنا هذا والنصارى يبكون من معركة اليرموك، يبكون ويؤلفون المؤلفات ويعترفون بالعجز التام أمام خالد رضي الله عنه. ولذلك اليوم يأخذون سيرة خالد ويدرسونها في الجامعات الأمريكية والأوروبية، يفحصونها فحصا ويدرسونها دراسة حين تخلى كثير من أهل الإسلام حتى من القراءة في تاريخ خالد رضي الله عنه وفي تاريخ بلاد الشام وفي تاريخ الفتوحات العظيمة. نعم عباد الله، ما الذي جعلكم الآن تعيشون في هذه العزة وفي هذه الكرامة وفي هذا التمكين وفي هذا المكان وأنتم عزة ظاهرون بأمر الله الجهاد في سبيل الله؟ لو تخاذل الناس في الضالع لسيطر عليها الحوثي، لو تخاذل الناس في عدن وفي أبين وفي لحج وفي كل أماكن أقيمت فيها القتال وفي يافع، لو تخاذل الناس مثل ما حصل التخاذل في الشمال، والله لو صدق أهل الشمال مع الله لصدقهم الله، لكن أهل الشمال غالبهم قد تشيعوا ودخلهم الرفض منذ زمن بعيد، ولا سيما السادة الذين مكروا بالناس مكرا عظيما ومكروا حتى بجيش يعني الدولة الأول. فماذا بارك الله فيكم، لو صدقوا مع الله صدقهم الله. يا أيها الإخوة، الإمام أحمد حميد الدين إمام اليمن في الشمال كتب إلى سلاطين الجنوب وكتب إليهم، وكانت عنده أموال طائلة من الذهب والفضة وعنده أموال من الذرة وغير ذلك وعنده تجارات عظيمة، كتب إلى سلاطين الجنوب أني سأمدكم بالأموال والسلاح وكل ما تحتاجون من أجل أن تقاتلوا بريطانيا. سلاطين الجنوب يفهمون، يعرفون أن دخول الرافضة ليس بالسهل. سلاطين الجنوب قد قاتلوا الأرفاض على مر السنوات، كم قاتلهم في كل الجبهات وكم سفك أولئك الأرفاض دماء أهل الجنوب. فأهل الجنوب ليسوا أغبياء للدرجة أن الإمام يضحك عليهم ويقول لهم سأعينكم، وبعد أيام يدخل في أوساطهم وينشر الرفض والزندقة والإلحاد. هو كان أراد أن يعينهم صحيح، لكن لمآرب ومقاصد أن يسيطر على اليمن ككل وأن يسيطر على الجنوب ككل. فأرسل إليه السلاطين الأذكياء رحمهم الله، قالوا له نحن نعلم أن بريطانيا ستخرج يوم من الأيام، لكنكم أنتم لو دخلتم ما ستخرجون. يعني لو دخل فكر الرافضة إلى أوساط الجنوب من الذي سيخرج هذا الفكر؟ دخل فكر إلى بعض المناطق الجنوبية فيه، ماذا بارك الله فيكم، في حضرموت. وظلوا مئات السنوات، ولما تولى الإمام يحيى الإمامة كتبوا له قصيدة من 40 بيت وقد كتبتها في تاريخ اليمن، يعني يسبون الصحابة ويثلبونهم ثلبا عظيما ويشهدون بآل البيت ويمدحون الإمام يحيى ويمدحون آل البيت مدحا عظيما. الإمام يحيى كان عقيدته لا بأس بها لأنه درس عند الجنداري عالم من علماء أهل السنة، فرد عليه في تلك الرسالة وخلف الرسالة كتب له أما بعد أنا عقيدتي لا أعتقد سب الصحابة، ثم كتب له أبيات يدافع عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. انظروا بس هذا فقط لبلدة تلتخت بأفكار الرافضة وبتلك الأفكار الخبيثة فظلت على أفكارها مئات السنوات. انظر إلى أهل الجنوب كان عندهم بعض المعاصي وأيام الإشتراكية وعندهم، لكن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، أما البدعة لا يتاب منها. مثلا الذي عنده مثلا يفعل بعض الفواحش والمنكرات، هو في قرارة أنفسه يعتقد، في قرارة نفسه يعتقد أنه عاصم، وأنه لا بد عليه أن يتوب إلى الله قبل أن ينتقم الله منه، وأنه يريد أن يتوب قبل الممات. لكن المبتدئ يرى أنه على الدين وينصر الإسلام وينصر دين الله، وهو بالعكس. انظر إلى ابن القيم كيف كتب مداخل الشيطان على العبد، قال أول مدخل للشيطان على العبد أن يريد منه أن يكون كافرا أو مشركا فيضمن خلوده في النار. قال فإن لم يستطع جاءه من جهة البدعة، لأن البدعة بعد الشرك، المعصية بعد البدعة. إذن ماذا بارك الله فيكم؟ رد أهل الجنوب رد المحن على الإمام، وقالوا له نحن نعلم أن يوم من الأيام بريطانيا ستخرج، وأنتم إذا دخلتم في الجنوب لن تخرجون. فانظر أرض الجنوب ما فيها تشيع إلا الشيء اليسير. ولذلك لما جاء هذا الخير وقام الناس قومة رجل واحد وقاتلوا ودافعوا على الأراضي وبذلوا الدماء والأموال وحصلت تضحية عظيمة، حصل نصرا عظيما. انظروا إلى الدعوة السلفية، كانت في الشمال معروف، ما ينكر هذا أحد، الشيخ مقبل وخليفة الشيخ مقبل الشيخ حياء والمراكز كانت في الشمال معروفة. وبدأ أهل الجنوب جزاهم الله خير من كل قرية ومن كل مدينة يرحلون إلى الشمال وإلى الشيخ مقبل رحمه الله ويتلقون العلوم والفهوم، ثم رجعوا إلى البلدان. وحين جاء الرافضة وأراد الحوثي أن يسيطر على بلاد الجنوب، قام أولئك الكرام الذين طلبوا العلم عند الشيخ مقبل وعند الشيخ حفظه الله، نعم، وقاتلوا قتالا عظيما، وكانوا يقودون الكتاب. ترى قواد الكتاب أهل السنة، طلاب العلم السلفيون، وانضوا الناس حتى قيادة كبيرة في جيش كان قديم انضوا تحت لواء السلفيون، لأنهم يعلمون أنهم أصحاب نزاهة وأنهم أصحاب دين وأصحاب خلق، يقاتلون لله ومن أجل الله. كان طلاب العلم يقاتلون في حاشد، وكان حسين الأحمر رحمه الله يدعمهم بالسلاح والمال. ولما انتهت الجبهة قام طلاب العلم وسلموا البنادق، وكل واحد يتفحص جيبه لو في طلقة يخرجه، حتى وثق الناس بأهل السنة أنهم يقاتلوا لله من أجل الله، ما يريد يقاتل من أجل بندق أو يقاتل من أجل عطاء أو من أجل مال. إذن ما الذي جعل النصر يحل في بلاد الجنوب؟ أولا حين تمكن أهل الجنوب من طلب العلم واستفادوا من العلماء والمشايخ، وأصبح الآن في أرض الجنوب انتقل الخير والمراكز من الشمال إلى الجنوب. الآن في أرض الجنوب العلماء المشايخ الدعاة المراكز الخير انتشر، يعني ما تمشي من منطقة إلى منطقة إلا وفيها مركز وفيها دعوة، تنزل منطقة هذا يستدعيك وهذا يراسلك ويحصل خير. والله رجعت الجنوب كما كان في أيام سبأ، يعني سيروا فيها ليالي وأيام آمنون، يخرج 50 داعية وبعض أحيان يخرج 100 داعية على الباصات، ويستقبلهم واحد مثلا في عدن ويفتح الدار ويعد وجبة الصبوح ويعد لهم وجبة الغداء ويعد وجبة العشاء، ويتكلم الدعاة إلى الله، ثم ينتقلون إلى أبين فيستقبلهم أهل أبين وتحصل محاضرة وخير، ثم ينتقلون إلى مثلا إلى شبوة، ثم ينتقلون إلى المكلا، ثم ينتقلون إلى المهرة، ثم يعودون إلى سيئون. وهكذا هلم جرى، ولو كانوا 200 رجل بعد الشيخ ومرافق للشيخ ومن يخرج دعوة يستقبلهم الناس ويفرحون، ويفرح شيخ الدار ولو كان الزوار 300 رجل، يفرح شيخ الدار ويحصل الأنس، والناس ينظرون من المدينة إلى الزوار وإلى من يتوافدون يقولون إيش معهم هؤلاء، والله من عندهم خير. بعض يذهب يعني ينظر هذا المجامع الذي تأتي يقول والله عندهم خير، يأتي إلى المركز فيرى وجوه طيبة وجوه نيرة وجوه مباركة، فيبدأ يلتزم ويبدأ يحضر الحلقات ويبدأ يستفيد، لأن الزيارات واللقاءات مما يزيد في الإيمان ومما يحصل به خيرا عظيما. من أين أتى هذا الخير؟ من الجهاد في سبيل الله. انظروا السلفيون والدعوة السلفية وما يسر الله على أيديهم من القتال للبغاة الأرفاض الزنادقة، كيف حصل الخير وكيف انتشرت الدعوة وكيف أيد الله ولاة الأمور في هذه البلدان، محبون للخير، محبون للدعوة، مناصرون لها، محبون لها، فاتحون لها كل المجالات. وهذا من فضل الله، احمدوا الله يا طلاب علم، أنتم في خير عظيم وتتلقون علوما وفهوما عظيمة، نعم، بسبب الخير العظيم الذي بذله من قتل. فينبغي أن يدعى لمن قتل وأن يتقبله الله شهيدا، وأن يعيده، نعم، وأن يتقبل شهيدا، وأن يكون يوم القيامة يعني حميدا بما قدم لدين الله ولوطنه ولدينه ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن انتصر خالد انتصارا ساحقا، وكان يقول لهم قبل المعركة: والله لئن هزمونا لا نفلح، ولئن هزمناهم اليوم لا نزال نردهم إلى خنادقهم. لم يكذب، ما قالش لو هزمناهم اليوم أخذنا بلاد الشام، هذا ما صحيح، إنما أخذوا اليرموك ثم اجتاحوا البلدان قليلا قليلا، وصلوا إلى ماذا بارك الله فيكم، إلى حلب، اجتاحوا حلب، لكن قلعة حلب حاصرها 3 أشهر، وكم حصلت من خسائر. انظروا قلعة حلب حتى في النت، قلعة عظيمة، وقد أنزلتها في كتابي سيرة عمر بن الخطاب وفتوحات الإسلام، وهي موجودة كل الفتوحات في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلعة عظيمة، ضحى الصحابة تضحية كبيرة 3 أشهر وهم مرابطون بجوار القلعة حتى فتحها الله عليهم. إذن انتشر الإسلام في بلاد الروم، وتوغل خالد وفتح أرض دمشق وفتح حلب، ووصل الفتوحات إلى أنطاكية، وانتشرت الفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه، ودخل الناس إلى أرض إيران وإلى أرض ما وراء النهر، وحصلت فتوحات عظيمة. نعم عباد الله، حصل هذا الخير بسبب الجهاد في سبيل الله، بسبب إعداد العدة للانتصار لدين الله جل وعلا. نعم، الأرفاض في هذه الأيام يشمرون ويجهزون الجيوش، لك أيها السنة لا تصدق أنهم جهزوها لأمريكا وإسرائيل، حصلت بينهم سوء تفاهم، كانت إيران قد أعدت الصواريخ، بل 10,000 من الصواريخ لدول الخليج ولأهل الإسلام، فأراد الله أن تكون هذه الصواريخ في أرضين، في أرض إسرائيل، وبرغم أنهم ضربوا على إسرائيل الربع وضربوا على بلاد الخليج 3/4، وحصلت خسائر عظيمة. وانظروا إلى الحق، مع أن دول الخليج قبل الحرب كانوا لا يرون إلا الحرب، وكانوا يسعون للصلح، مع هذا كله قامت إيران وقصفتهم بآلاف الصواريخ وآلاف المسيرات حقدا دفينا على أمة الإسلام، لأنهم يرون أن الخليج هو خليج فارسي ما هو خليج عربي، ويرون أن إيران إمبراطورية عظيمة كانت، لكن انظر كيف أهانهم الله، وكيف قتل رئيسهم، وكيف قتل طاغيتهم، وكيف خلص أهل الإسلام من شرهم. تواطؤوا، وربما هم الذين دفعوا أهل غزة للقتال، وقتل من أهل غزة 80,000 من الرجال والنساء وغالبهم من الأطفال، فانتقم الله. يا إخوة، هذا تاريخ، هذا تاريخ نظرتموه بأمهات أعينكم، 2 سنين وغزة تدمر وتباد وإيران ساكتة، بس يوددون ويمسحون الصواريخ كل يوم، وسنقصف إسرائيل. لو قاموا في ذلك اليوم وقصف إسرائيل لخففوا الضغط على إخواننا في غزة، حين كان الطيار يقصفهم ليل نهار، حين قطعهم أشلاء، حين مزقهم إربا إربا، لكن كذب. فرأت إسرائيل أن إيران خطر، شيء أراده الله. يا إخوة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، حين تقرأ التاريخ انظر إلى هذه العبر. رأيتم بأمهات أعينكم ما حصل في إيران المتخاذلة والتي خذلت أهل الإسلام. إيران تقتل أهل الإسلام وتقتل أهل السنة، ما تقتل اليهود والنصارى، إلا لما حصل ما حصل بينهم من سوء التفاهم، أراد الله أن يفتتنوا فيما بينهم. لما كانت الحرب العالمية الأولى في عام 1914 للميلاد، وظلم النصارى أهل الإسلام واحتلوا بلدانهم وفعلوا بهم الأفاعيل العظيمة، غضب الله لعباده والانتهاك الحرمات ولدوس المقدسات، فجعل اليهود والنصارى يقتتلون فيما بينهم، يقتتلون من عام 1914 إلى عام 1918، وقتل 10 مليون نصراني. تخيل كم قتل، 10 مليون، انتقاما للمسلمين الذين ظلمهم اليهود والنصارى في معاركهم واحتلال البلدان لهم. جاءت الحرب العالمية الثانية واقتتل النصارى فيما بينهم، وهتلر قتل أكثر من 3 مليون يهودي، وأباد أولئك الطغاة والملاعين والأنجاس الأرجاس، شيء أراده الله، فأباد اليهود إبادة عظيمة، فرمهم شحم للدبابات، كان يصنع يعني محارق عظيمة ويدخل اليهود في محارق يخرجون فحم جاهز، وكان يقتلهم، يميت بعضهم بالبرد، يميت بعضهم في شدة البرد، ثم تأتي الجرافة تغرفهم. والله لو رأيتم سترون أشياء تثلج الصدر. واقتتل النصارى من عام 1945 يعني من عام 1939 إلى عام 1945، وحصل النتائج المعركة ونتائج الحرب 70 مليون قتيل من اليهود والنصارى، 70 مليون، قتل من روسيا فقط 20 مليون روسي. الله أكبر. روسيا الذي اجتاحت المسلمين وفعلت بهم الأفاعيل قبل الحرب العالمية الثانية، انظر كيف انتصر الله منها ونكل بها تنكيلا عظيم، قتل منهم 20 مليون. سبحان الله، لله الأمر من قبل من بعد. بريطانيا الذي نكلت بها الإسلام واحتلت المسلمين، كيف قامت عليها ألمانيا وكيف سحقتها سحقا عظيما وقضت على أساطيلها. أمريكا التي تسلطت على المسلمين كيف قامت لها. اليابان وسحقت الجزر وكذا وقتلت ملايين من الأمريكيين، إلى أن اضطر الأمريكيين الجبناء أن يلقوا على اليابان القنابل النووية، لأن ما استطاعوا يقفوا اليابان. اليابان الكفرة، هم كفرة، نصارى كفرة، وعندهم الإمبراطور هيروهيتو الإمبراطور المياه والرابع والعشرون لليابان، كانوا يعتبرونه إله من دون الله، إذا ظهر عليهم سجدوا وإذا أمرهم أوامر مقدسة. فقاتلوا الأمريكيين قتالا عظيما، مما اضطر أمريكا وقد صنعت القنبلة النووية لهتلر، لكن هتلر قد كان ضعيف في تلك الأيام، وقد غزته أمريكا من الشرق من الغرب، وغزته روسيا من الشرق، وحاصروا المدن الألمانية، فصنعوا قنابل عظيمة لهتلر، لكن هتلر كان قد ضعف، فألقوا القنابل على من؟ على اليابان، على ناكازاكي هيروشيما. في لحظات، ربما 5 دقائق 4 دقائق، مات في ناكازاكي 250,000 لحظات. وقعت القنبلة الذرية وأهلكت الحرث والنص، لا زالوا إلى اليوم يولدون مشوهين من الإشعاع النووي. وكذلك في هيروشيما، حتى استسلمت اليابان تماما لأمريكا ووقعت الصلح، وكانت نهاية الحرب العالمية الثانية. سبحان الله. نعم، هذه أشياء أخوة سمعنا بها ورأيناها رأي العين، فلا إله إلا الله. نكل الله بإيران لأنها قتلت من المسلمين ملايين في العراق في سوريا. انظر لما تحررت سوريا الآن كيف الناس فرحين فرح عظيم، حتى الشيعة يعيشون في أكناف الدولة السنية بأمن وأمان. انظر الشيعة الآن الذي في المملكة، آلاف مؤلفة من الشيعة الرافضة ومن الباطنية في نجران وفرق كثيرة، أميرهم وملكهم سني، يعيشون في كنف الدولة السنية في أمن وأمان واطمئنان ومعاشات ورواتب وبنوك وعمارات وعقارات كاملة. وانظروا أهل السنة الذي يعيشون تحت الرافضة في قهر وتعذيب وإهانة وتسلط حتى على الدين وعلى الدنيا وعلى كل شيء. والله لو تسمعون في الشمال، يشكون أهل الشمال من تعنت الحوثي. أيام المولد قد الناس يكرهون المولد، بعض الناس قالوا لهم لقد كرهنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسببكم، يأخذون عليهم الجباية العظيمة ويفعلون مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بدون رواتب ويكادون يموتون، وبعضهم يتكفف بعضهم يأكل من القمامة ويفعل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهم أهله أنها أتت الفاحشة. بالله عليك، لو أنا أقول أنا أحب فلان يحب فلان ويمدحه في المجالس يقول أحب فلان هذا من أعظم الناس، لكن زوجته تفعل الفاحشة، ايش الناس يقولون عليه؟ يقولون انت والله ما تحب انك كذاب، حتى فرضا لو زوجته تفعل فاحشة استر عليه لانك تحبه. وهؤلاء يتهمون ام المؤمنين بما برأها الله سبحانه وتعالى، ويدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهمون اصحابه بانهم كفار ارتدوا عن دين الله، ويلعنونهم ليل نهار. يا ايها الاخوة، الشاء والله يشيب منها، تشيب منها الرؤوس مما يصنع الرافضة. فاحمدوا الله يا اهل الضالع الذي منحكم هذا الخير وهذا المركز المبارك، وادعوا الله لشيخكم، وادعوا الله لهذا المركز، وادعوا الله للدعوة السلفية بالاستمرار. ما يدرك دعوة رجل يستجيب الله له في الثلث الآخر فتنتعش البلاد وتكون دمار على الرافضة الحوثيين والمتحوثين. ادعوا الله لشيخكم الذي نعمهم في الليل والنهار، ويهم دعوة وأمر طلاب علم ومشايخ ودروس وأشياء كثيرة. أنت عليك أن تسجد لله وأن تشكر لشيخك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لا يشكر الله لا يشكر، من لا يشكر للناس لا يشكر الله. عليك أن تشكر لشيخك وأن تدعو له والله في الثلث الآخر من الليل، كم يسهر من أجل أن ترتاح، وكم يتعب من أجل أن تستريح ومن أجل أن تطلب علم. وعليكم أن تدعون للمشرفين في المركز، كم يتعبون وكم ينصبون وكم تحصل عليهم يعني من شدة، وأنت مرتاح تطلب علم والإجار يأتيك وبعض المساعدة تأتيك، تطلب علم في الليل وفي النهار، ولا عندك أي كلام من ما يدور حول الطلاب وما يحتاجونه وما يقاسونه وما يريدونه، وأنت فقط تطلب علم ادعو لشيخك، والله لا نقولها من باب المجاملة لشيخنا حفظه الله، وإنما من باب كما قال عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فادعوا لشيخك، وادعوا للقائمين على المركز، وادعوا للمشايخ والعلماء، وادعوا للدعوة السلفية، وادعوا لعلماء أهل السنة، وادعوا لولاة أمركم، وادعوا لمن ولاه الله عليكم، ادعوا لهم بالخير العظيم، لعل الدعوة يعني رجل صالح يستجيبها الله ويكون خيرا لأمة الإسلام. فأسأل من الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.
1: بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله خيرا أخانا الشيخ عيسى الضبيع حفظه الله، وشكر الله تعالى له تلبيته للطلب وهو بقاء هذا اليوم الآخر، وهكذا شكر الله تعالى له على ما قام به من بيان وإيضاح لهذه الثلاث المعارك المهمة في تاريخ المسلمين، والتي حصل فيها للمسلمين نصر يعتز به كل مسلم، وترتفع به همته، وتسمو به نفسه، وهذا من أعظم ما يستفيده المسلم. وهكذا يستفيد الثقة بالله تعالى واليقين وأن الأمر كله بيد الله، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فكما سبق، لا نملك في هذا المقام إلا أن نشكر لضيفنا الكريم، شكر الله تعالى له وجزاه الله خيرا على ما قال وتكلم، ونأمل من الله تعالى أن ينفع بهذه المجالس المباركة التي ألقاها في هذا اليوم وفي الليلة الماضية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها.

إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد

بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.

0: سمع الله لمن حمده.
1: طيب. الله أكبر.

الله. الله.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى درس في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أمس كنا بدأنا في ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي أخذناه من الفاكهة التي أكلها أنت يا محمد؟ بالرطب، أحسن. أكل البطيخ بالرطب، ما هو البطيخ؟ ها؟ ها يا عبد الرحمن؟ لا، البطيخ. نعم. ما هو؟ الحبحب، نعم. وهو نوع أصفر ونوع أخضر. والرطب، ما هو الرطب؟ ها؟ لا، الرطب. ها يا حسين؟ ها؟ نعم، تمر النخيل قبل أن يصير تمرا، قبل أن يجد. أكل النبي صلى الله عليه وسلم البطيخ بالرطب، وأكل الخربز بالرطب. ما هو الخربز؟ ها يا أنس؟ هو البطيخ الأصفر. وأيضا مما أكله، ها، عندك عندك يا ناظر، القثاء بالرطب. ما هو القثاء؟ نعم. ما الفائدة وما الحكمة من الجمع بين البطيخ والرطب والقثاء والرطب؟ ها، أن الرطب فيه حرارة وهذه فيها برودة، فيكسر حر هذا ببرد هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

0: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، أي بالبركة فيها ومثله معه. ثم قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. هذا الحديث صحيح مسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. عندكم أبي عبيدة وأبي عبيد، عبيدة كلكم، عبيد الذي عند عبيد يصوب، عندنا عبيد الصواب عبيدة هو أبو عبيدة. وكل هؤلاء الأربعة فيهم ضعف إلا ابن إسحاق، ففيه الضعف هنا لأنه عنها. محمد بن حميد الرازي حافظ شهير، إلا أنه ماذا؟ قد كذب. إبراهيم بن مختار فيه ضعف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عن عنه، أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أيضا في ضعف. قال عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب القناع وعاء الذي يوضع فيه الرطب، وعليه أجر من قثاء زغب. الأجر هي القثاء الصغيرة، والجر أجر، أجر جمع جر، جر وأجر، ويقال للجر لكل صغير من الحيوان والنبات. من قداء زغب أي أول نباتها، ما زال عليه مثل الشعر الأصفر. قال: وعليه أجر من قداء زغب. وكان صلى الله عليه وسلم يحب القداء، فأتيت به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطاني. سند ضعيف، سيأتي هذا له إسناد آخر إلا أنه ضعيف وهو نفسه. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك ابن عبد الله وفي ضعف، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، في خلاف كثير ضعفه أئمة واثقه آخر،
1: عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا.
0: ممكن تحسين الحليب بالطريقين.

فأبو عبيدة بن عمار بن ياسر تابعه عبد الله بن محمد بن عفيف ومحمد بن إسحاق أيضا تابعه شريف وإبراهيم بن المختار تابعه وثقة عليه بن حجر. فممكن الحديث يكون حسنا بمجموع الطريقين. والشاهد من أما هذا الحديث حديث الربيع فهو ما تقدم تشهد له أيضا الحديث الأخرى أكل النبي صلى الله عليه وسلم للقتلى بالرطب. قد تقدم والحديث الذي قبله حديث أبي هريرة في ثمر النقل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يأتون بالثمرة أول ما يرونها في مزارعهم وجاء البركة يأتون بها حتى يدعو لهم بالبركة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعطيه أصغر من يراه حاضرا يعطيه يأكل. الشاة أكل ثمر النخيل ونحو من الثمر الذي كان يجابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

أخ يقول فائدة أو تنبيه كتبها أبو عبد الله اختار فيما قد نبهنا عليه مرارا قال تنبيه لمن يظن أنه لا بد للإمام أن يؤخر التكبير حتى يصل إلى الركن الذي يليه لا سيما بعد الرفع من السجود عند جلسة الاستراحة. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع المجلد الثالث صفحة 318، قال وبعض الأئمة يجتهد اجتهادا خاطئا ولا يبدأ بالتكبير إلا إذا وصل للركن الذي يليه، يعني ينتقل من الركن الأول ليس مكبرا حتى يصل إلى الركن الذي يليه أو يقاربه ثم يكبر. ويقول لو شرعت في التكبير قبل أن أصل للركوع مثلا لسابقني الناس أي المأمومون فأسد الباب عليهم حتى لا يسبقوني، لكن هذا اجتهاد خاطئ لأنه مخالف للسنة، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهو أدرى منك بمصالح الخلق صلى الله عليه وسلم وأحرص منها عليك وأحرص منك عليها، فعليك أيها الإمام أن تفعل ما تؤمر به، وعلى المأمومين أن يفعلوا ما يؤمرون به، فالإمام يعمل بالسنة. قال انتهى الأول كلام العثيمين، فالإمام يعمل بالسنة والمأمومون يعملون السنة في جلسة الاستراحة. نعم أيضا قد جاء في هذا أحاديث بوب عليه البخاري مرت معنا في كتاب الصلاة مثل البخاري، وجاء في حديث صريح ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة ثم ذكر تحت الحديث تنبيه نحو هذا التنبيه على خطأ بعض الأئمة وما يفعله. أظن في الحديث الأولى في قبل الحديث قبله إذا وقفتم عليه نقرأ تمام الفائدة، أن في دليل لمن يكبر قبل أو يؤخر التكبير. أخي يقول محمد بن حميد الرازي إذا كان كذب هذه صفة متابعة لا قد توبع من هو أعلى منه، توبع من هو أعلى منه ليس قصدنا هو محمد.

هذا الأمر يخطئ فيه كثير من الناس، ونحن قد نبهنا الذي هو مسابقة الإمام. قد جاء وعيد في من يرفع رأسه قبل الإمام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو أن يجعل الله تعالى صورته صورة حمار؟ وأيضا هذا مخالف لهذه الصحابة، فقد كانوا إذا سجل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منهم ظهره، أي متهيئا للسجود، حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فإذا وصل إلى السجود وضع جبهته على الأرض، هناك يهوون ساجدين. فالمأمون إذا كبر الإمام هاويا للسجود قال الله أكبر، لا يتابع، لا يسابق ويتعجل بالسجود، بل حتى يعلم أنه قد وصل إلى السجود ثم يسجد. كذا إذا قال الإمام الله أكبر رافعا من السجود لا يسابق الإمام المأمون، بل يقوم ويجلس جلسة الاستراحة ثم يتابع الإمام. وأما مسابقة الإمام فلا تجوز، بل إن تعمد مسابقة الإمام، بل إن سابق الإمام في بعض أمور الصلاة تبطل الصلاة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كنا انتهينا من باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة الشراب، إمام الشراب الذي كان يشربه، وكيف صفته، وسيأتي في الذي بعده باب ما جاء في صفة شرب رسول الله. فالباب الأول في الشراب وصفته، والباب الثاني في صفة الشرب. قال: حدثنا ابن أبي عمر، محمد بن أبي عمر المكي العدني ثقة، قال: حدثنا سفيان. من هو سفيان الذي يروي عنه ابن أبي عمر؟ بن عيينة المكي. عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. بعده كلام للترمذي في نسختنا ذكره بعد الحديث الثاني، والآن صار أنه بعد هذا الحديث نقرأه. قال أبو عيسى: هكذا رواه سفيان بن عيينة، هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن عروة عن عائشة. وهكذا رواه يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: وإنما أسنده ابن عيينة من بين الناس. في بعض النسخ زيادة قال الترمذي: والمرسل أصح، أو الصحيح هو المرسل. عندكم هذا في بعض النسخ كذلك، وقد رجح المرسل جماعة من الأئمة، رجحه أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم، ورجحه الدارقطني كما في العلل له وغيرهم. فرواه منصولا ابن عيينة، وخالفه جماعة من الحفاظ فرووه عن الزهري مرسلا. فالراجح في الحديث الإرسال،
وقد جاء من طريق أخرى موصولا بعضهم جعلها متابعة له عند الحاكم وأبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله ابن محمد ابن يحيى ابن عروة. عبد الله ابن محمد ابن يحيى ابن عروة عن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة. وعبد الله بن محمد ابن يحيى ابن عروة متروك، فلا تغني هذه المتابعة شيئا.

وأيضا له طريق أخرى عند أحمد في المسند من طريق حجاج عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية الرجل عن ابن عباس. وهذا فيه إبهام هذا الرجل وفيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس

فالحديث ضعيف من هذه الطرق، وقد رجح الأئمة رسالة جاء عن أبي هريرة وهو شاذ ليس المحفوظ، ذكره البيهقي في السنن أنه قال: ورواه زمعة ابن صالح عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وليس بمحفوظ. فإذن هذا الحديث مرسل، أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. أما محبته صلى الله عليه وسلم للحلو فقد ثبت في الصحيحين أنه كان يحب الشيء الحلو، كان يعجبه الحلوى والعسل. ومحبته للبارد قد جاء تفسير النعيم الذي قال الله تعالى فيه: ورسلني عن النعيم بأنه ماذا؟ الماء البارد. فقد جاء ذلك في حديث عن ابن الزبير أنه قال: وأي النعيم سنسأل عنه؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح المسلم للشيخ رحمه الله. وهو من أحسن ما يكون الشراب الحلو البارد، شراب حلو عصير أو نبيذ أو نحوها مما هو حلو ويكون باردا، لا سيما عند العطش أو في اشتداد الحر، يكون هذا من أحسن ما يكون وأحب ما يكون. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد ابن جدعان، ما حاله؟ ضعيف إلا في رواية رجل عن من، وإذا روى عنه يكون مقبولا. من عنده فائدة؟ إذا روى عنه حماد بن زيد. جاء من طريقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي برجال تقرض شفاهم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من خطباء أمتي. جاء من طرق أخرى، وجاء من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد. قال ابن معين: حماد بن سلمة أروى الناس لحديث علي بن زيد بن جدعان. جاء ببعضهم وقال: أحفظ الناس. وكذا ذكر ابن رجب في شرح العلل، شرح علل الترمذي، قال: وقد ذكرنا أن أثبت الناس في ذا في ثابت هو حماد بن سلمة. قال: وكذلك حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان كان حافظا له. هذه فائدة فقد ذكرناها لكم، الفائدة مرت بي قبل يومين في هذا الحديث، حديث أنس: هؤلاء خطباء أمتي. قال: حدثنا علي بن زيد عن عمر وهو ابن أبي حرملة، وهو مجهول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة. وما قرابة ابن عباس وخالد من ميمونة؟ أبناء أختها، هي خالتهم. فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، أي ابن عباس، وكان أصغر من خالد، كان صغيرا. فإن جئت آثرت بها خالد. آثرت ولا آثرت عندكم؟
آثرت ويحسن عندنا آثرت وليس قال فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس رضي الله عنهم وخالة يزيد بن الأصم رضي الله عنهم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة ذكر أبي، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عمر عن عمر بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة. حاصل هذا أن الحديث من هذه الطريق ضعيف، في علي بن زيد ضعيف وعمر بن أبي حرملة مجهول. طيب له طريق أخرى بعضهم ذكرها متابعة عند ابن ماجه في سننه، قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا إسماعيل ابن عياش قال حدثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس فذكره. هشام بن عمار له أوهام كما ذكر الحافظ رحمه الله. إسماعيل بن عياش صدوق إذا روى عن أهل الشام ضعيف في غيرهم مخلف، وهنا يروي عن ابن جريج وابن جريج مكي ليس في شام. ابن جريج مدلس وقد عنعن، بعضهم ذكر هذه الطريق حسنا الطريق الأولى بها، ولكن هذه الطريق قد أعلها أبو حاتم وأنها خطأ وأنها راجعة إلى الطريق الأولى كما في العلل لولده المسألة رقم 82 و400 وألف. سألوا عن هذا الحديث فقال أبو حاتم ليس هذا من حديث الزهري، إنما هو حديث علي بن زيد بن جدعان عن عمر بن حرملة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخاف أن يكون قد أدخل على هشام بن عمار، لأنه لما كبر تغير، وأخاف أن يكون قد أدخل على هشام لأنه لما كبر تغير. فإذا مرجع هذه الطريق التي عند ابن ماجه إلى الطريق الأولى، وكأنها هذه أدخلت على هشام بن عمار، فمدار الحديث على علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة وهو ضعيف. وبعضه له شواهد كقول الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا، جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عن يميني غلام عن يساري الأشياء قال تأذن لي أن أعطيها ولا قال لا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم لللبن أو محبته لا قد جاء في أحاديث أخرى وهو الفطرة. ناوله ليلة أسره أعطي بإناء إناء فيه خمر وإناء فيه لبن، فتناول اللبن فقيل له أصبت الفطرة
قصدت الفطرة. حاصل أن ذكر الترمذي حديثين كلاهما ضعيف في باب صفة شرائط رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخن يقول في سنن الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح جسمك ونرويك من الماء البارد

0: ذكر باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير.

فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يبشر

معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا

بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق

إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن.

إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا

ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إلى

يتبعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعون.

قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما

جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر.

وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا

قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي

القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان

أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق إذا لأمسكتم

فزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتبصروا

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي من أذكار الصلاة الاستعاذة، فكم هي الصيغ التي وردت بها الاستعاذة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودليل هذا قلنا الآية ظاهر القرآن، وأيضا جاء عن بعض الصحابة أنه كان يستعيذ كذلك ابن عمر. الثاني من صيغ الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذا الذي جاء في الأحاديث. والثالث زيادة السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقلنا الحديث اللي وارد بها ضعيف لكنه صح موقوفا، وأيضا يدل عليه ظاهر القرآن، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، استدلوا له بذلك. حكم الاستعاذة في الصلاة مستحب، إن تركها سهوا أو عمدا صلاة صحيحة، لكن الأكمل أن يأتي بها مرغب في ذلك وتصرف عنه الشيطان، وسبق بيان معناها. نواصل نقرأ. أيضا من أذكار الصلاة الذي يشرع بعد الاستعاذة البسملة، والبسملة وردت بصيغتها المعروفة بسم الله الرحمن الرحيم، وحكمها أنها مستحبة في أوائل كل السور سوى براءة، فهي مستحبة في الفاتحة في السور التي تليها، فإن قرأ الفاتحة يشرع له أن يقرأ البسملة قبلها، وهكذا إن قرأ سورة بعد الفاتحة في صلاته، قرأ سورة من أولها يشرع له أن يقرأ قبلها البسملة. والذين قالوا بوجوبها أو بركنيتها وأن لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، عمدتهم أنها آية من الفاتحة، وارتقدم معنا مرارا أن الصحيح من أقوال العلماء أنها ليست آية من الفاتحة، وعليه تدل الأدلة الصريحة. إذن حكم البسملة في الصلاة الاستحباب، فلو لم يقرأ البسملة نسيها أو تعمد تركها حيث صحة الصلاة صح صلاته، لكن لا ينبغي أن يتركها، أولا لأنها مستحب، ثانيا للخلاف الذي فيها، فيتورع الإنسان عن تركها هي عمدا، فإن سهى وتركها لا شيء عليه، صلاة صحيحة. وأما معنى البسملة حين يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، فالباء في قوله بسم الله هي للاستعانة، فمعنى بسم الله أي أبدأ مستعينا بالله، أطلب العون من الله جل وعلا، واسم أضيف إلى اسم الجلالة الله بسم الله، وهو اسم جنس، واسم الجنس إذا أضيف أفاد العموم. إذن فالمعنى أي بكل اسم من أسماء الله، أستعين بكل اسم من أسماء الله، فالاستعانة إذن شاملة لكل أسماء الله. قال أهل العلم والجار والمجرور في قوله باسمي متعلق بمحذوف مقدر، يقدر في كل موضع بما يناسبه، ففي الصلاة مثلا تقديره بسم الله أقرأ، إذا أكل وقال بسم الله تقديره بسم الله آكل، إذا كتب وكتب بسم الله تقديره بسم الله أكتب، فيقدر في كل موضع بما يناسبه، وهو كما سبق شامل لكل أسماء الله، لأن اسم أضيف إلى الله تعالى، وهو إذا أضيف أفعل العموم. والله جل وعلا اسم من أسمائه سبحانه، بل هو الاسم الأعظم عند أكثر العلماء، فأكثر أهل العلم على أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله. ولذا نجد أن الأسماء الحسنى تتبعه كأنها أوصاف له، الرحمن الرحيم، وهما اسمان من أسماء الله، الرحمن والرحيم، دالان على صفة الرحمة. وقد فرق بعض العلماء بين الرحمن والرحيم، هي كلها تدل على الرحمة، لكن فرقوا بينها، بعضهم فرق بينها بأن الرحمن دال على صفة الله، والرحيم يدل على الرحمة الواصلة إلى الخلق. فالرحمن صفته، والرحيم فعله. ولذا قال بعض العلماء الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة التي تصل الخلق. وفرق بين العلماء بعض العلماء بينها بتفريق آخر، قال الرحمن الدال على الرحمة الشاملة العامة، فهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. وأما الرحيم فهو ذو الرحمة التي تصيب المؤمنين، خاصة بالمؤمنين، فذا جاء في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فهذا الفرق الثاني يكون الرحمن أعم، قال أهل العلم، ولذا جاء رحمن على وزن فعلان، وهذه الصيغة في لغة العرب ما كان على وزن فعلان تدل على الكثرة، ولذا يقال شبعان، ريان، غضبان، أي كثرت فيه هذه الصفة. أيضا لو نظرنا نجد أن الذي ذكر في استوائه على عرشه اسمه جل وعلا الرحمن، قال وهذا أيضا من الحكمة فيه أنه يقول الرحمن على العرش استوى، ولم يقل الرحيم، لأن العرش هو أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات، فذكر استوائه عليه باسمه الرحمن يفيد أن رحمته عمت جميع خلقه الذين تحت عرشه، فيكون الرحمن إذن ذو الرحمة العامة التي شملت المسلم والكافر والبر والفاجر، التي شملت الجن والإنس والبهائم والدواب والوحوش، كلها تعيش برحمة الله. والرحيم الذي هو موصوف بالرحمة التي هي خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. إذن هذا معنى البسملة، فقول الإنسان بسم الله أي أستعين بكل اسم من أسماء الله جل وعلا الذي من صفته أنه رحمن ورحيم. قد شرعت البسملة في مواطن كثيرة، بل في بعض الأمور لا تصح ولا تجزئ إلا بالبسملة. مما يلي البسملة من أذكار الصلاة القراءة، فإنه إذا قرأ البسملة يقرأ بعدها الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر، إن كان إماما أو مأموما في الصلاة السرية أو منفردا. وأما في الصلاة الجهرية فالإمام يقرأ الفاتحة ما تيسر، والمأموم يقتصر على قراءة الفاتحة، ويطول ذكر القراءة وأحكامها وتفاصيل قراءة ما تيسر، لكن نقتصر في هذا الموضع على قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة عند جمهور الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم، أنها لا تصح صلاة إلا بقراءة الفاتحة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي ليس له صلاة مجزئة، ليس له صلاة صحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي صلاة ناقصة، أي لا تجزئه، لأنها نقصت لم تتم، وذا تتم الصلاة إلا إذا كانت كاملة. إذا الفاتحة قراءتها ركن في الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وفي الصلاة السرية والجهرية لا تصح صلاة إلا بقراءة الفاتحة، والواجب قراءتها في كل ركعة على الجميع عند أكثر أهل العلم أيضا أنها لا تجزئ صلاة حتى يقرأ الفاتحة في كل ركعة منها. وأما معنى الفاتحة فإنها قد تضمنت معاني عظيمة، حتى قال بعض العلماء إن معاني القرآن كله ملخصة في سورة الفاتحة، قد ألف فيها العلماء مؤلفات مستقلة في تفسير سورة الفاتحة، ومن أحسن من تكلم عنها وتفسيرها وبيان معاني ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في أوله. ونأخذ معنى الفاتحة باختصار، فإنه يقرأها كل مصلي ويحتاج أن يعرف معنى الفاتحة التي يقرأها. يقول الله تعالى في أولها: الحمد لله رب العالمين. والحمد مر معنا في أذكار الاستفتاح أن الحمد هو ذكر صفات الكمال للمحمود مع المحبة والتعظيم له، فهذا معنى الحمد، ذكر صفات الكمال وتعدادها مع محبته وتعظيمه. فمن ذكر صفات الله الكاملة ذكر العلم والحكمة والرحمة والقدرة والعزة إلى آخر صفات الله مع حبه له وتعظيمه يكون حميد الله جل وعلا. وقد افتتح الله تعالى جملة من السور بالحمد لنفسه، يحمد نفسه سبحانه. قال أهل العلم: والله جل وعلا يحمد على أمرين، على كماله وجلاله وعلى فضله وإحسانه، بخلاف حمد المخلوق، فمن المخلوقين من تحمده لكماله، تذكر عالما مثلا بصفات الكمال التي فيه وإن لم يكن له عليك إحسان، ومن الناس من يحمد لإحسانه وخيره الواصل إلى الناس، لكن الله جل وعلا يحمد لكماله، لما له من الكمال والجلال ولما له من الفضل والإحسان على عباده. ولا يكون الحمد أو ولا يكون ذكر صفات الكمال حمدا إلا إذا كان مقرونا بالمحبة والتعظيم، فإن خلا من المحبة والتعظيم كان مدحا. المدح هو ذكر صفات الكمال، لكن قد يمدح الإنسان من لا يحبه ولا يعظمه، إما خوفا منه أو طمعا فيما عنده من الدنيا، فهذا مدح. فالفرق بين الحمد والمدح مع أن كليهما فيه ذكر صفات الكمال، لكن الحمد فيه محبة وتعظيم والمدح ليس في ذلك. الحمد لله رب العالمين. وللفائدة فأل في قول الحمد للاستغراق التي تفيد كل أفراد الحمد، وأل الاستغراقية ضابطة أن تحل محلها كل، فيصحنا أن تقول كل حمد لله، فكل الحمد لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق له، لله الذي يستحق ذلك. فاللام في قوله للاستحقاق وأيضا للاختصاص، فهو يستحق الحمد ويختص به سبحانه. رب العالمين، الحمد لله، وصف الله جل وعلا بأنه قال رب العالمين. الرب لا يكون ربا، أو من صفات الرب وظهرها الخلق والملك والتدبير، فالرب إذن هو الخالق المالك المدبر. رب العالمين، العالمون هم كل ما سوى الله، كل المخلوقات يسمون عالمين. لما سميت المخلوقات عالمين؟ سموا كذلك لأنهم علامة على خالقهم، فالمخلوقات تدل على الخالق سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا رب العالمين، أي خالقهم ومالكهم ومدبرهم، وهو المربي لهم سبحانه. رب العالمين أي المربي للعالمين. قال أهل العلم: وتربيته سبحانه لخلقه نوعان، تربية عامة لكل الخلق مسلم والكافر، وهذه التربية معناها الخلق والرزق لما يبقيهم في حياتهم الدنيا. والنوع الثاني التربية الخاصة بالمؤمنين، وهي التربية على الإيمان والتقوى والعلم والتثبيت على ذلك والاستمرار فيه. فانظر ما أعظم هذه الآية، تحمد الله جل وعلا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ثم قال في الآية التي تليها الرحمن الرحيم، وتقدم معنا في البسملة أنهما اسمان من أسماء الله دالان على صفة الرحمة، ثم قال مالك يوم الدين، وقرأ بعض القراء مالك يوم الدين، وله سبحانه صفتان، فهو المالك وهو الملك، فهو مالك يوم الدين وملك يوم الدين. الدين بمعنى الجزاء، كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى، فمالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء، ويوم الجزاء هو يوم القيامة. ولا شك أن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة، مالك ليوم الدين ولما سواه من الأيام، وإنما أضيف ملكه ليوم الدين سبحانه لظهور ملكه فيه لكل الخلق، فيظهر ملكه لكل خلقه ولا ينازعه فيه أحد. الدنيا فيها ملوك وفيها مالكون، وإن لم يكونوا ملوكا لكن فيها من يملك، لكن في يوم القيامة الناس كلهم في مستوى واحد، الملوك والرعايا، فيظهر ملكه سبحانه لكل خلقه. إذا قال الله سبحانه لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، فإنما أضيف ملكه إلى يوم الدين لأنه يظهر في ملكه، إلا فالله جل وعلا مالك يوم الدين ومالك غيره من الأيام. ثم قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. إياك عند أهل اللغة مفعول به مقدم، أصل الكلام نعبد إياك ونستعين بك، لكن قدم المفعول به الذي هو مؤخر في الأصل، فقال إياك نعبد وإياك نستعين ليفيد الحصر، فتكون العبادة والاستعانة محصورة في الله سبحانه وتعالى. فمعنى إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد سواك ولا نستعين بغيرك، عبادتنا كلها لك واستعانتنا كلها بك. والعبادة هي التذلل لله جل وعلا والخضوع له والتقرب إليه بطاعته. إياك نعبد أي نخضع لك ونتذلل لك ونتقرب إليك. والاستعانة هي طلب العون من الله جل وعلا. إياك نستعين أي نطلب منك العون على الطاعة. وهنا فائدة في ذكر الاستعانة بعد العبادة، مع أن الاستعانة عبادة، فقول إياك نعبد يشمل الاستعانة، فالاستعانة من العبادات، فلما خص الاستعانة بالذكر؟ قال أهل العلم خصت الاستعانة بالذكر لفائدة تعليم الخلق أنه لا قدرة لهم على عبادة الله إلا بالاستعانة بالله، فلا يستطيع العباد القيام بعبادة الله إلا إذا أعانهم الله. فإياك نعبد يا الله وإياك نستعين على هذه العبادة، لولا معونتك لنا على هذه العبادة ما استطعنا أن نعبدك. فكان ذكر الاستعانة بعد ذكر العبادة في غاية المناسبة، ويستفيد منه المسلم أنه يكثر استعانته بالله. ولذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في دبر كل صلاة، أي قبل السلام نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، استعن بالله جل وعلا على العبادة والطاعة، لولا عون الله لك لا تستطيع القيام بطاعة الله. ثم قال في الآية التي تليها اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، الهداية هنا تشمل هداية الدلالة والإرشاد وتشمل هداية التوفيق. فمعنى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا عليه وأرشدنا إليه ووفقنا لسلوكه. فهذه الكلمة قوله اهدنا هي في ذاتها سؤال للعلم والعمل، يسأل فيها العلم الذي هو الإرشاد ويسأل فيها العمل الذي هو التوفيق. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط أي الطريق، المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو صراط الله جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اهدنا الصراط المستقيم، فسر هذا الصراط بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء في قوله سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن أنت حين تسأل الصراط المستقيم تسأل طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهل يستحضر هذا المصلي أنه يسأل الله تعالى طريق الأنبياء وطريق الصديقين والشهداء والصالحين؟ لا شك أنه إذا استحضر ذلك حمله ذلك على لزوم الطاعة والبعد عن المخالفة، إذ لا يعقل أن يسأل طريق الأنبياء ثم يخالف طريقهم. فصراط الصراط المستقيم هو الذي فسر بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي غير طريق المغضوب عليهم. نسألك صراطا مستقيما الذي هو صراط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، والذي هو غير صراط المغضوب عليهم والضالين. والمغضوب عليهم فسروا باليهود، والضالون فسروا بالنصارى، وهو شامل لهم ولمن أشبههم. فالمغضوب عليهم هم الذين ضلوا عن علم، عندهم علم ولم يعملوا به فغضب الله عليهم. والضالون هم الذين تعبدوا بجهالة فضلوا بسبب الجهل. فأنت في صلاتك حين تقرأ تسأل طريقا غير طريق اليهود وغير طريق النصارى. وهذه الآية فيها عبرة لكل مسلم، كل مسلم مصلي فيها عبرة وموعظة له عن التشبه بالكفار. هو في كل صلاة يسأل الله طريقا غير طريق اليهود والنصارى، فإذا صار يتشبه بهم فقد ناقض دعاءه الذي يدعو به في صلاته غير المغضوب عليهم ثم يقول آمين، وسيأتي إن شاء الله ذكر التأمين. إذن هذا باختصار معنى هذه السورة. هذه السورة أخبر الله جل وعلا أنه قسمها بينه وبين عبده، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الثلاث الأولى ثناء على الله، والثلاث الأخيرة سؤال ومسألة للعبد، والآية الوسط بين الله وعبده. فالتي هي لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه ثناء على الله جل وعلا، ثناء خالص. الثلاث الأخيرة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه سؤال خاص بالعبد يسأل الله تعالى الهداية. الوسط إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذه بيني وبين عبدي، عبادة تصرف لله والعبد يعبد الله ويستعين الله جل وعلا على العبادة. هذه السورة لو تأملت تجد أنها تضمنت التوحيد، تضمنت النبوة، تضمنت المعاد، تضمنت مخالفة أهل الضلال والبدع والشرك بسائر طوائفهم، وفيها رد عليهم جميعا. فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، ففيها توحيد الألوهية في ذكر العبادة إياك نعبد وأيضا في ذكر الحمد وفي ذكر الاستعانة، كلها عبادات تصرف لله، وفيها توحيد الربوبية في قول رب العالمين، وفيها توحيد الأسماء والصفات في أنه سبحانه الرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين، فيها إثبات النبوة والرسالة، إذ لا سبيل للعبد إلى سلوك الطريق المستقيم إلا عن طريق الرسل، ولذا الصراط المستقيم هو صراط من؟ الأنبياء. فيها إثبات المعاد والجزاء وأن الله تعالى مالك يوم الدين. فيها أيضا مخالفة كل الفرق، فرق الكفر، فرق البدع، فرق الضلال، فهي ضلت عن الصراط المستقيم. فلذا قال من قال من أهل العلم، قال إن مقاصد القرآن جمعها الله تعالى في سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة، ولم ينزل مثلها في أي كتاب من كتب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل هذه السورة. هذه السورة المسلم يقرأها في كل صلاة، فيحتاج أن يقرأها ويكون مستحضرا لمعناها، مستحضرا لما فيها من الجمل، يستحضر أنه يخاطب الله بضمير الخطاب في قول أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم، فهي خطاب لله سبحانه. لو كان الإنسان يخاطب معظما وكبيرا في الدنيا لا هاب ذلك الموقف، كيف هو يخاطب الله بضمير الخطاب. فإذا قرأها المسلم يستحضر هذه المعاني العظيمة، يستحضر ما فيها من سؤال الهداية، وأنه يسأل الله الهداية للصراط المستقيم، وأنه مضطر إلى هداية الله سبحانه ضرورة شديدة، إلى غير ذلك من معانيها العظيمة التي لا نستطيع ذكرها في مثل هذا المقام. فإذن هذا من أذكار الصلاة، وهي من الأذكار التي لا تصح الصلاة إلا بها. ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، وهذا كما سبق قد يطول ذكره، لكن يشرع له أن يقرأ ما تيسر له من القرآن إن كان إماما أو منفردا أو مأموما في الصلاة سريا. وأما المأموم في الصلاة الجهرية فإنه يقتصر على قراءة الفاتحة فقط، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ أكثر من الفاتحة. أخوني يقول إذا قرأ شخص من أثناء سورة بعد الفاتحة هل يستعيذ بالله من الشيطان؟ لا، تكفيه الاستعاذة الأولى التي قبل الفاتحة في أول ركعة، ولا يحتاج أن يستعيذ حتى لو قرأ من أثناء سورة. ويقول ما هو أفضل ما يفعله المسلم وقت السحر، حيث أننا نصلي في بداية الليل، فإذا استيقظ وقت السحر هل يستغفر أو يقرأ القرآن؟ قد ذكر الله من صفات المتقين أنهم يستغفرون بالأسحار، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وذلك الوقت وقت النزول الإلهي، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فإذا قام المسلم وصلى ركعتين أو أكثر في ذلك الوقت واستغفر الله فيها، أي دعا بالمغفرة بالأحاديث الواردة في سجوده، يرجى له الخير فيه. وهذا سنة السلف، فقد جاء عن ابن عمر أنه كان يصلي ويسأل جارية هل قد جاء السحر وهو يصلي الليل، فإذا قالت نعم قالت قعد يستغفر. وجاء عن غير ابن عمر من السلف أن ذلك الوقت يفضل فيه الدعاء والاستغفار. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: ففي رمضان وفي غيره. وكان يزيد عمر في رمضان الدعاء للكافرين، وربما زاد: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربما زاد ذلك. وأما التطويل يعني على هذا بكثرة والاعتياد هذا التطويل فما نعلم عليه دليلا، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوقات الأدعية كثيرة، يعني عنده وقت السجود ما هو محدود، إذا صلى فليطول ما شاء لنفسه، فلك أن تطيل في السجود ما شئت. أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقامين أن يستجاب لكم، فمأمور بالاجتهاد فيه، لا سيما حتى لا تشق على أحد، يطول كما إذا ماذا رأيت من ذلك رغبة في نفسك في تطويل السجود أطل. وهكذا عندك سائر الأوقات، أنا الليل النهار ادعوا ربكم تضرعا وخفية، في حالة ضراعتك خفية أو جهرة، فكل أوقاتك أوقات أدعية، فلا تحصرها فمثلا في هذا الوقت وأنك تعتبر تزيد في هذا الوقت على الوارد، ممكن أنك تأخذ الوارد في هذا ثم تضيف إلى ذلك أدعية الأدعية في سائر الأوقات، وتبقى ليلك ونهارك وأنت داعي. وفي قول الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، قالوا أواه دعاء أي كثير الدعاء. ففي طريقك وأنت تدعو الله، وعند نومك تدعو الله، وعند يقظتك تدعو الله، وهكذا في سائر أوقاتك ادعو، الهج بالدعاء.
1: يقول السائل: هل يجوز بيع المصاحف؟
0: يجوز بيعها، وليس بيعا للقرآن، إنما القصد الذي يطبع يتعب في تجليد، يتعب في ورق، يتعب في أشياء من هذه، فهو يأخذ مقابل أتعابه، الدور تأخذ مقابل التعب في بيع هذا، لا على أنه بيع القرآن لا. نعم.
1: يقول السائل: لقد سهى الإمام في صلاة المغرب، وبعض من بقي عليه ركعة سجد مع الإمام السهو ثم أكمل، وبعضهم أكمل ثم سجد، فأيهما أصوب؟
0: من سجد، من كان يعني سجد مع الإمام اكتفى بذلك، ومن لم يكن سجد يعني قام يتم ما بقي عليه من الصلاة، يتم صلاته، فإذا فرغ بعد سلامه يتابع الإمام فيسجد للسهو، بعد سلامه هو سلام المتم يتابع الإمام في سجوده للسهو، يعني لأنه بعد السلام سجد، فهو كذلك إذا سلم سجد للسهو بعد السلام متابعة للإمام.
1: يقول السائل: عندنا عادة في بلادنا، وهي أن الرجل إذا طلق زوجته وله منها أبناء ثم تزوجت، فإن أباهم يمنعهم من زيارة أمهم حتى يكبروا ويتزوجوا، فما توجيهك وما نصيحتك؟
0: التوجيه بأن هذا الفعل لا يجوز، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فتجريء الأولاد على قطيعة الرحم ولا سيما يعني يمنع أولاده عن أمهم أو تمنع أولادها عن أبيهم، هذا من الشح المحرم، لا يجوز ذلك، لا هي تعين على قطيعة رحمه ولا هو يعين على قطيعة رحمها. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حتى وإن حصل فراق ولا تنسوا الفضل بينكم، وبقي الأولاد لا يظلمون ولا يعانون على محرم، هذا في حق من يعرف الحكم الشرعي في ذلك، وجب عليه أن يمتثله وأن يدعو إليه، فهذا من الدعوة إلى الله عز وجل، إلى الواجب وإلى امتثال شرع الله، ادعو إلى سبيل ربك. فهذا كونه يمنع أولاده عنها عن أمهم أو تمنع عن والدهم أو ما كان من ذلك، هذا من التصرف السيء ولا يجوز، إلا إذا كان أحدهما بقاء الولد عنده يفسد، كان إذا أرسله

0: أمه يفسد ويضيع ويتعرض بذلك لما هو ضرر عليه في دينه في كذا، فإنه لا يمنع من الزيارة لكن يأخذه حتى لا يفسد، أتركه يزور أمه زيارة سريعة ولا يفسد ولا لأن كلكم راعٍ مسؤول رعيته، ما من عبد يسترعي إلا رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فمن كان الولد عنده يفسد وجب أن يرعى ويبعد عن الفساد، يرعاه أبوه أو يرعاه وليه الذي هو مسؤول عنه.
1: يقول السائل: رجل عنده دين وطال عليه الوقت حتى أصبح لا يدري كم مبلغ الدين ومن هو صاحب الدين، فكيف يصنع؟
0: لا تبرأ ذمته إلا بإخراجه من ذمته ورده إلى مستحقه، إن لم يذكر أخرجه تصدق به، فإذا ذكر يوما من الدهر وجد صاحبه أداه إليه، وكانت صدقة عنه هو، صدق عنه ولا يسقط ذلك كونه تصدق به مال المسلم يتلف ويقول قد تصدقت عنك ولا أؤدي ما قد أخذته منك. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة. وفي حديث أبي هريرة: وأخذ مال هذا فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه. فلا يسقط ماله إذا تصدق به لم يجده وعجز عن عن الحصول عليه يتصدق خشية أن يبغته الموت ومال والمال عليه يتصدق به، فإن جاء صاحبه أداه إليه وكانت صدقة عنه يحتاجها يوم القيامة، وإن لم يأتي عسى الله أن يعفو عنه.
1: يقول السائل: عندنا مسجد صغير وقد هجر فلا يصلى فيه، وإنما يصلي الناس المساجد التي بجانبه وكلها مساجد سنة، وأردنا أن نغير هذا المسجد ونفعله بيتا للدعوة، فهل يجوز هذا؟
0: إذا عطل المسجد الأول ولم يصلى فيه يكون في مصلحة أحد المساجد والانتفاع والأوقاف التي من أجلها ينتفع باني، لا يحرم الأجر، ولو جعل بعد ذلك سكنا لا محظور، سكنا تابعا للمسجد أو مدرسة للنساء خاصة بالنساء يعني بخصوصهن أو مدرسة للأولاد أو شيء من ذلك مما هو من الأشياء الموقوفة المحبسة يعود نفعها إلى فاعل الخير أمر لا بأس به.
1: يقول السائل: ماتت امرأة ولها ابنتان ثم تزوج الزوج بعد ذلك، وعمر البنتين الأولى 4 سنوات والثانية 1 سنة، فلمن تكون الحضانة؟
0: أبوها حي، فإن كانت الجدة حية فهي أم، الجدة أحق، الجد أب والجدة أم، وهكذا أيضا الخالة بمنزلة الأم مع حسن الرعاية، ولكن ما زال حيا فهو أحق بأبنائه الصغار والكبار. نعم، والحضانة تكون له إلا إذا كانت الجدة لها قدرة على الرعاية أو هي حية تعطى، وإلا فسواء الجدة من قبيل الأم أو من قبيل الأب.
1: يقول السائل: علي دين وأريد أن أبني بيتا لأهلي في هذا المركز، فأيهما أقدم في السداد؟
0: إن كان الدين موسعا صاحبه قد ينظرك تجد فسحة، فابدأ بتجهيز سكن أهلك في مكان في مثل هذا المكان لطلب العلم، إن مت نفسك مطمئنة أن أهلك إن شاء الله وأولادك في مكان يرجى خيره لهم وانتفاعهم به إن أصلحهم الله، وأن يكونوا دعاة ينفعك الله بدعائهم وصلاحهم. فمثل هذه الأمكنة البقاء فيها فيه خير في حياتك أو بعد موتك، فإنها أمكنة خير. الجليس الصالح معروف فضله، مثل الجليس الصالح وجليس سوء كنافخ الكير، كحامل المسك ونافخ الكير. ولهذا البقاء في أوساط الكفار خطر عظيم، لو مات الإنسان ممكن أولاده يتنصرون أو يتهودون. ووجبت الهجرة من بلاد الكفار عاجلا غير آجل لمن قدر على ذلك، حرصا على سلامة الأبناء وسلامة النفس من الفتن. لا ترى أن أراهما، فإذا كانت مجالسة الرجل الكبير مع الرجل الكبير غير مأمونة، فما بالك بأبناء وبنات يدرسنا ويدرس الأولاد أيضا في مدارس الكفار، أدنى شيء من الشبه يختطفونه بها. وهكذا سائر الأماكن التي فيها سوء وبدع ومنكرات غير مأمون على الأنفس والأبناء والذرية في أوساطهم، حتى والله البقاء في أوساط الرافضة، فإنه لا يؤمن عليهم أن يسحبوا إلى الفكر البطال. ولا تدري إلا وهذا الولد الذي كان أبوه طالب علم أو داعي إلى الله يصير سبابا للصحابة، عدوا لله ولأولياء الله، ويصير يعني فتنة على نفسه وعلى المجتمع على غيره من المسلمين. وهكذا في أوساط المشركين من أهل التصوف، أو في أوساط الجاهلين أو أهل الأهواء وغير ذلك. فالشاهد من ذلك من حسن الرعاية وحسن التربية تمييز نفسك وأولادك ومجتمعك على الخير وإنشاءهم على ذلك قدر المستطاع. هذا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن الدعوة إلى الله ادعوا إلى سبيل ربك، ومن التعاون البر والتقوى، ومن سلوك سبل ووسائل الهداية والتوفيق، والتوفيق من الله. قدم هذا ما دام فيه سعة، أما إن ضيق عليك وأحرجت به فقدم الدين، قدم الدين فإنه أحق. إنما إذا أنظرك وكذا فنظر إلى ميسرة، وإلا فقدم الدين. الدين مقدم المضيق فيه على الحج، على ركن من أركان الإسلام، وعلى أمور كثيرة. بعد وصية يوصى بها أو دين، قالوا اتفقوا على أن الدين مقدم على الوصية، قدم على الوصية. إنما ذكرت الوصية لأمور ذكرها الشراح في هذا المفسرون، وإلا فالدين مقدم. ويقدم قبل مؤون التجهيز، يعني من ضمن مؤون التجهيز، بعد مؤون التجهيز يقدم الدين، ويقدم كذا قبل قسمة التركة. الشاهد أنه يقدم، وسيجعل الله فرجا من عنده. لا تستثقل ما كان من فعل الخير. جاء في الحديث ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والغازي في سبيل الله، إلى آخر الحديث. والشاهد منه أن هذا عمل خير. أعمال الخير فيها عون من الله، أعمال الخير فيها عون من الله، تمشي قليلا قليلا وتشعر بالثقة، لا أدري قد فرج الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإن بعضهم يقول أنا ما أستطيع، أنا الآن ما أجد قيمة الساس، يعني ما أستطيع ربما حق حفر، مجرد الحفر أوجد كريك ومسحة. وتدري يبدأ ويجعل الله له فرجا من عنده، ولا أدري إلا وقد قام البيت وسكن قل أو كثر. المهم سترى نفسه وأهله في مكان يعبد الله عز وجل فيه، هذا خير. لو علم الله لنا خيرا في الأموال الكثيرة لأعطانا، لكن الله يعلم لنا هذا أنه خير لنا. الله يحب عبده المؤمن ويحميه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه، يعني ما يضره، يعني يحميه ما يضره. فهذا الخير حاصل، هذا الخير حاصل بحمد الله عز وجل. وأنا أعتب على إخواني شيئا، وهو ضعف التعاون فيه شيء. نحن نتألم والله لما نرى مثلا هذا التعب على الإخوان، وهذا كذلك أن الجمود في مساكنهم وكذا، لكن نقول لله حكمة، ربي أرحم بالجميع. ولكن هنا جانب آخر، وهو لو بذل هذا الجانب لخف علينا وخف على الإخوان، وهو جانب التعاون. ولو يا أخي تحمل معاه البلوك ولا تقرب له الإسمنت، يشعر بروحانية منك أو بأخوة مثلاً. وينتعش، ولو تقرب له شيء وتعينه بشيء، نعم، ولو كلمة، ولو أشياء. الشاهد من ذلك التعاون، يبذل بقدر ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، تعاونوا البر والتقوى. نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. نعم.
1: يقول السائل: الإمام لا إذا نسي ركنا وانتقل إلى ركن آخر ثم نبه، فهل يعود إلى الركن الأول أم ماذا يصنع؟
0: أما إذا قام من التشهد واستتم، يعني صار يعني وقف من التشهد، فلا يعود فيه، لأنه يعني ماذا يجبره سجود السهو. أما إذا ترك ركنا يعود إليه، ترك مثل هذا الركن الذي هو يعود إليه، كمن يكون مثلا ترك ركعة قام للخامسة، إذا قام للخامسة فيعود ويقعد يزيد في الصلاة. وفي مثل هذا الحال يعني إذا استتم قائما قالوا لا يعود، ولكن يجبره سجود السهو. نعم، يعني في خلال سجوده يكفي، السجود الأول يكفي، لأنه سيكرر تكبيرا زائدا على ما هو مشروع. وإن حصل تكبير آخر يكون من ضمن السهو، يجبره السهو، وإلا فالأصل أنه يعود للركن بغير تكبير إذا كان قد أدى التكبير الأول. فإن كبر سهوا يجبره سجود السهو، ولو كثر السهو سجد يجبره.
1: قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، هل يؤخذ منها أن الله لا يتقبل من أهل المعاصي العمل؟
0: لا، يؤخذ منها أن الله لا يتقبل ممن لا تقوى له لله عز وجل، مشرك كافر منافق اعتقادي. أما المسلم فعنده تقوى لله بقدر ما عنده بين مستقل ومستكثر، يعني ما من مسلم إلا وعنده إلا وقد حصل على شيء من تقوى الله، من على تقوى الله. فالمسلم عنده تقوى لله عز وجل بقدر إيمانه. فالقصد أنه إنما يتقبل الله من المسلم، والذي تهدر أعماله هو الكافر، هو المشرك. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم كسراب بقيعة، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فهذا هو إنما يتقبل الله من المتقين، أي من المؤمنين من المسلمين، وهم يتفاوتون، نعم، في إيمانهم وتقواهم.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا أيها الأبناء اقدروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم

0: أخذهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
1: وحفظهما قولا كريما
0: يا أيها العاقون كفارقوا
2: كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
1: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه يبين أمر الدعوة إلى الباطل.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم الحاضرة اليوم.
3: كما أكلت يوما منها على ظهرك، فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء الناس.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بإخوان لنا في الله في هذا المسجد من مساجد أهل السنة والجماعة، والذي قامت فيه دعوة إلى الله تعالى من سنين طويلة، بل كان من أول المساجد في هذا البلد، من أولها بناء وقياما، ومن أولها نشرا لهذه الدعوة. وجزى الله تعالى إخواننا القائمين على هذا المسجد خيرا. أخونا أبو موسى فكري ابن عبيد، وهكذا

0: أخوه أخونا شاكر ابن عبيد الذين هم قائمون على هذا المسجد من سنين طويلة، فجزاهم الله خيرا وشكر الله تعالى لهم ما يقومون به. وهذا إخواني في الله فضل من الله، هذه الدعوة وهذا الخير هذه فضل ونعمة من الله جل وعلا، ليس لنا في ذلك إلا بذل الأسباب اليسيرة، والله تعالى هو الذي يسير الأمر، الله جل وعلا هو الذي يجعل الخير والنفع ويحصل تعاون ويحصل خير من الجميع، ويجعل الله تعالى في هذا التعاون وفي هذا البذل الخير العظيم. ونحن إخواني في الله في هذه الليلة المباركة التي تعتبر آخر محاضرة من المحاضرات الأسبوعية قبل شهر رمضان، بإذن الله تعالى يكون حديثنا في هذا المجلس عن حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نستفيد منه الفوائد والعبر والمسائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم أي أن الله تعالى يجمع له المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، يتكلم بألفاظ قليلة وتحتها من المعاني الكثيرة ما لا يستطيع الإنسان أن يحصره. ولذا ترى حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يشرحه بعض العلماء في مجلد، وأحيانا يشرحه بعض العلماء في محاضرة طويلة، وهكذا. وهذا من بركة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وحديثنا إن شاء الله عن حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد بإسناد صحيح، قال عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان أي من الطيلسان الأخضر، مزررة بالديباج أي أزرارها من الحرير، قال: حتى وقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن صاحبكم هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع أو يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، ويريد أن يرفع كل راع ابن راع. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه مغضبا فأخذ بمجامع جبته، ثم قال له: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن نوحا لما حضرته الوفاة قال لولده: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن لا إله إلا الله، وإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا حلقة أو حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. ثم قال في الثاني الذي أمر به: وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن اثنتين، أنهاك عن الكبر أو أنهاك عن الشرك والكبر. قال عبد الله بن عمرو: فقلت أو فقيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما هو الكبر؟ أهو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: إذن أهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان يلبسهما؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قال: فما الكبر يا رسول الله؟ قال: الكبر سفه الحق وغمط الناس. هذا الحديث العظيم الذي هو مشهور بوصية نوح لولده، نتعرف على بعض معانيه وما ورد فيه، ثم نأخذ بعض الفوائد والعبر التي تستفاد من هذا الحديث. وهذا من أحسن المذاكرة، وهو من طلب العلم الشرعي. قال عبد الله بن عمرو: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي في حلقة من حلق العلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه فيها، إذ جاء رجل من أهل البادية أعرابي لم يذكر في الحديث هل كان مسلما أو كافرا، إلا أن مثل هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وقوله إن صاحبكم يدل على أنه ليس من أهل الإسلام، إذ لو كان مسلما لما قال صاحبكم. قال: فجاء هذا الأعرابي عليه جبة سيجان، والجبة السيجان هو الطيلسان الأخضر الذي يكون قطعة واحدة والذي يلبسه العجم في الغالب، ومزررة بالديباج، أزرار هذه الجبة من الحرير، والحرير محرم على الرجال. فقال: إن صاحبكم هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، جاء في رواية إن صاحبكم هذا يريد أن يضع كل رأس ابن رأس، أي صاحبكم هذا محمد يضع الناس الشرفاء، يحقرهم، لا يجعل لهم مكانتهم، ويريد أن يرفع كل راع ابن راعي، من شأن الكفار وما كانوا عليه من احتقار المسلمين. ويقول لمحمد: ما تبعك إلا الرعاة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا إليه، أخذ بمجامع جبته ثم جبذه كما في رواية، قال: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ هذا الحرير هو لباس الكفار الذين لا يعقلون. ثم ذكر له ضرر الكبر، يقول له: انتبه تحتقر الناس وتقول عن هؤلاء الصحابة أنهم رعاه. ذكر له وصية نوح، إن نوحا لما حضرته الوفاة قال لولده: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. اختصار، ولكن انظر ماذا جمع له نوح، جمع له ما ينجيه في الدنيا والآخرة. آمرك بلا إله إلا الله، كلمة الأولى، ثم بين له فضلها: إن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة من كفتي الميزان، ولا إله إلا الله في كفة أخرى، لرجحت بهن لا إله إلا الله، تثقل لا إله إلا الله وتطيش الكفة الأخرى التي فيها السماوات والأرض. وإن لا إله إلا وإن السماوات الأرض السبع والأراضين السبع لو كنا حلقة مبهمة، والحلقة المبهمة هو الشيء المستدير الذي ليس مفتوحا وليس له طرف، حلقة مغلقة، لو كانت السماوات والأرض كذلك لقصمتهن لا إله إلا الله. والقصم هو بمعنى الكسر مع الفصل والإبانة، أي لفصلتهن لا إله إلا الله. ثم قال له: وآمرك، أو وأنهاك، أو قال: وآمرك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء. صلاة كل شيء أي دعاء، الصلاة بمعنى الدعاء، كل المخلوقات حتى الجمادات تردد سبحان الله وبحمده، نحن لا نشعر بها، كما قال الله: وإن من شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء أي وما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أنتم لا تفهمون ذلك، وإلا كل شيء يسبح بحمد الله. فقال له: آمرك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك وعن الكبر. قال عبد الله بن عمرو: فقلت أنا، أو قال رجل: يا رسول الله، ما الكبر؟ استفسر: هل الكبر أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ والحلة هي الثوب الجميل التي تكون مركبة من إزار ورداء، ولا تسمى حلة إلا إذا كانت إزارا ورداء. قال: لا، ليس هذا من الكبر. قال: إذن أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان، الشراك هو السير، هل هذا الكبر أن يلبس النعال الحسنة؟ قال: لا. قال: إذن هل الكبر أن يكون لأحدنا دابة يركبها، وفي هذا الزمن قل سيارة يركبها؟ قال: لا. قال: هل الكبر أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون له ويجتمعون عنده ويكونون حوله هل هذا كبر؟ قال لا. قال إذن فما الكبر؟ قال سفه الحق وغمط الناس. سفه الحق أي يسفه الحق، لا يراه شيئا، لا يعتد به، لا يبالي بالحق، لا يعظمه، لا يشرح له صدره، لا يقبله. يأتيه الحق من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يبالي به. هذا الكبر، أن يكون الإنسان في قلبه رد للحق وبعد عن الحق. قال وغمط الناس، وفي رواية وغمص الناس بالصاد، وكلها بمعنى واحد أي احتقار الناس، يزدر الناس، يراهم كما رآهم هذا الأعرابي رعاه. صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راعي. هذا هو الكبر، أن تحتقر الناس وأن تزدريهم. إذن هذا الحديث حديث عظيم، ونستفيد منه فوائد عظيمة، وفيه عبر كثيرة، عبر في الأخلاق، في العبادات، في التوحيد والعقيدة. نذكر منها بعضا مما تضمنه هذا الحديث. فأولا مما يستفاد من هذا الحديث أن لبس الحرير محرم على الرجال، وقد صرح بهذا في أحاديث كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة، من لا نصيب له من الكفار. وقال عليه الصلاة والسلام أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فيحرم على الرجال لبس الحرير، والمراد بالحرير أي الحرير الطبيعي الذي تنتجه دودة تسمى دودة القز، وأما الحرير الصناعي الذي يسميه الناس حريرا فليس بحرام. أيضا في هذا الحديث أن الكفار لا يعقلون، نفى الله تعالى عنهم العقول في كثير من الآيات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا الأعرابي ألا أرى عليك لباس من لا يعقل، أنت تلبس لباس من لا يعقل، وهم الكفار. الكفار وإن كانوا علماء في الدنيا، بعضهم عالم في الطب، بعضهم عالم في الهندسة، بعضهم عالم في الفلك، بعضهم عالم في أمور الدنيا، لكنه ليس بعاقل، ليسوا عقلاء. الأنعام أعقل منهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام الإبل والبقر والغنم، الأنعام أهدى منهم وهم أضل من الأنعام. لماذا كانت الأنعام أهدى منهم؟ قال العلماء لأن الأنعام سارت فيما خلقها الله له، فالله خلق الإبل للركوب والحمل سارت على ذلك، خلق البقر لنفع الناس ولحرث الأرض سارت على ذلك. لكن الكفار ما ساروا على ما خلقهم الله، خلقهم الله للعبادة فاتبعوا الشهوات وتركوا عبادة الله، فصارت الأنعام أهدى سبيلا من الكفار، لا تغتر بالكفار. هذه البقرة أهدى سبيلا من الكافر، الكافر أضل من البقرة، وإن بلغ من العلم في الدنيا ما بلغ. يوم القيامة يعترفون أنهم كانوا في الدنيا لا عقول لهم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كان عندنا عقول فعلا ما كنا من أصحاب النار. أيضا نستفيد من هذا الحديث شرعية الوصية، أنه يشرع للإنسان أن يوصي أولاده، يوصي زوجاته، يوصي أهله، يوصي من حوله، يوصيهم بالخير، يوصيهم بالتوحيد. أفضل ما يوصي به الإنسان توحيد الله تعالى. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه من قبل، ووصى بها إبراهيم بنيه من قبل إبراهيم ويعقوب، فوصوا أبناءهم بذلك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي، يوصيهم في موته، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فمن السنة أن يوصي الإنسان. أما إن كان له شيء يوصي فيه من حقوق الخلق فهذا الوصية في حقه واجبة. إن كان عليه شيء للخلق من ديون أو حقوق أو أشياء هي للخلق فهذا يجب عليه أن يوصي قبل موته، بل يجب عليه أن يكتب وصيته مباشرة لأنه لا يدري متى يموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. هذا شيء واجب إذا كان عليه حقوق، وإذا لم يكن عليه حقوق للخلق فيشرع له الوصية، يستحب أن يوصي، يوصي بطاعة الله، يوصي بالتوحيد. فهذا نوح يوصي ولده، وهذا من حسن التربية. أيضا مما نستفيده من هذا الحديث من الفوائد والعبر فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة عظيمة، كلمة لا تقوم لها الدنيا، كل خير في الدنيا تبع للا إله إلا الله. السماوات هذه والأرض خلقت لأجل لا إله إلا الله. أنزل الله الكتب وأرسل جميع الرسل لأجل تحقيق لا إله إلا الله، فأمرها عظيم، عليها مدار السعادة، إما يعيش سعيدا في الدنيا والآخرة أو شقيا في الدنيا والآخرة. بها الفلاح، بها النجاة، بها حصول الخير كله. مثل الله هذه الكلمة بشجرة: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هي لا إله إلا الله، كشجرة طيبة، قيل هي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت قوي في الأرض متمكن، وارتفعت ارتفاعا عظيما في السماء، تؤتي أكلها أي ثمارها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مفاد هذا المثل أن لا إله إلا الله في قلب المؤمن كهذه النخلة الثابتة في الأرض، إذا ثبتت لا إله إلا الله في قلبك واستقرت حقا تثمر كل شيء حسن. العمل الصالح من ثمرات تحقيق لا إله إلا الله، الأخلاق الحسنة من ثمرات تحقيق لا إله إلا الله، الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة وكل ما هو خير هو من ثمار لا إله إلا الله. فتحقيق هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، بدراسة التوحيد والتعرف عليه وما ينافي هذه الكلمة وما يضادها، يحمل العبد على كل عمل صالح، وكل خير وكل خلق حسن وكل فعل طيب، كالنخلة إذا ثبتت في الأرض وكانت الأرض طيبة أنبتت هذه النخلة أفضل الثمار. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة، انظر إلى عظمتها. لو أن السماوات السبع، ما قال سماء واحدة، كل السماوات السبع والأراضين السبع من الأرض الأولى إلى الأرض السفلى وضعت في كفة من كفتي الميزان، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرضين. يبين هذا أيضا حديث عبد الله بن عمرو، الحديث الآخر في سنن الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحاسب رجل ممن كان قبلكم فتنشر له 99 سجلا، سجل من سجلات الذنوب، كل سجل منها مد البصر، 99 سجل، كل سجل من هذه الذنوب مد بصره حتى ينتهي بصره من طوله. فيقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ هل تنكر شيئا من هذه الذنوب السجلات؟ فيقول: لا يا رب. يقول الله له: هل ظلمك كتبتي الحافظون أو حفظتي الكاتبون؟ فيقول: لا يا رب، ما ظلموني. يقول الله له، يظن أنه قد هلك، فيقول الله لا: إنك لن تظلم وإن لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقال له: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتوضع السجلات في كف كفة من الميزان، وتوضع لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، فتثقل لا إله إلا الله وتطيش تلك السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. شيء عظيم لمن كان محققا للا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، من الأرض إلى السماء، لكن ليس فيها الشرك بالله، لقيتني لا تشرك بي شيئا. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها أو ما يقارب ملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا يبين فضل تحقيق لا إله إلا الله. بقي: هل كل من يقول لا إله إلا الله يحصل له هذا الفضل؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: ونحن نجد في الأدلة أن من الموحدين الذين عندهم لا إله إلا الله من يدخلون النار يعذبون بكبائرهم إذا كانوا من أهل الكبائر، فلماذا دخلوا النار ومعهم هذه البطاقة؟ وذلك نجا من النار بهذه البطاقة. قال: والجواب عن ذلك أن هذا الإنسان حقق هذه الكلمة لا إله إلا الله بالإخلاص في قولها والصدق فيها والمحبة لها، وهكذا بشروط لا إله إلا الله علم معناها. لابد أن تعلم معنى لا إله إلا الله، لابد أن تتيقن ذلك، لابد أن تكون محبا لها، صادقا في مقولتها، مخلصا لله تعالى في ذلك، ساعيا في تحقيقها بما استطعت، فهنا يكون لها شأن. فهذه الكلمة كلمة التوحيد، كل الرسل بعثهم الله بها. وما أرسلنا من قبلك من رسول، كل الرسل، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل، فاحرص أيها المسلم على تحقيق التوحيد، على تعلم التوحيد، على تعظيم التوحيد في قلبك. اغرس هذه الكلمة لا إله إلا الله واصدق فيها وأخلص لله جل وعلا، وكن منقادا لما دلت عليه. دلت على الخير، انقد للخير الذي دلت عليه، كن قابلا لها غير معترض على ما دلت عليه، عارفا بمعناها متيقنا لذلك، فتنفع هذه الكلمة. ولذا من فضلها قال: لو كانت السماوات السبع والأرضون السبع، حلقة مبهمة، حلقة مغلقة لا يمكن يدخلها أحد، وأتي بلا إله إلا الله لقصمتها لا إله إلا الله، لكسرتها وفصلتها لا إله إلا الله، يستنزل بها كل شيء. فإذا هذه كلمة عظيمة، كلمة التوحيد. فأن أين أنت أيها المسلم من كلمة التوحيد؟ هذه الكلمة لها أركان، أركانها النفي والإثبات. هذه الكلمة لها شروط، لا تنفع صاحبها وقائلها إلا بشروط: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. كل هذه شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا بذلك. فتعلم التوحيد وعظم التوحيد في قلبك، يثمر لك كل خير، تثمر الخشية لله، يثمر الصلاح، يثمر الأخلاق الحسنة، يثمر الأعمال الصالحة، تنشط في الأعمال الصالحة وتجتهد فيها بهذه الكلمة العظيمة. ثم قال له في الوصية الثانية: وسبحان الله وبحمده. فيه أيضا من الفوائد فضل التسبيح، فضل سبحان الله وبحمده. كلمة مختصرة تضمنت النفي والإثبات، فسبحان الله معنى نفي، وبحمده إثبات. سبحان الله أي أنفي عن الله كل النقائص، أنزه الله عن كل عيب وكل نقص، أنزهه عن الظلم، أنزهه عن العجز، أنزهه عن الشريك، أنزهه عن الصاحبة، أنزهه عن الولد، أنزهه عما قال المشركون فيه وعما قال اليهود فيه. سبحان الله، استحضر حين تقول سبحان الله أنك تنزه الله بهذا اللفظ عن كل عيب ونقص، تنفي عن الله كل نقص بهذه الكلمة. وبحمده، بحمد إثبات، أي أثبت لله كل كمال، أثبت لله كل صفة مدح وكل خير بقولي وبحمده. فالحمد هو ذكر صفات المحمود الكاملة مع محبته وتعظيمه. فتأمل هذه الكلمات اليسيرة، كلمة واحدة سبحان الله وبحمده، كيف بلغت هذا المبلغ العظيم؟ قال فيها، قال فإنها صلاة كل شيء، دعاء كل شيء. فكل شيء يسبح الله بحمده كما تقدم في الآية: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، كل من في السماوات والأرض، وإن من شيء، حتى الحجار، حتى الأشجار، حتى البنيان، حتى المياه، حتى الحيتان، حتى الأتربة، حتى الحيوانات، كل شيء يسبح الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أنتم لا تفهمون. وإلا هي تسبح الله، وقد ذكر العلماء في تسبيح الجمادات قولين: منهم من قال إنها تسبح الله بلسان الحال، بمعنى لا تنطق بالتسبيح، وإنما كمال صنعتها وخلقها يسبح الله، أي يدل على تنزيه الله عن النقص. وقال بعض العلماء إنها تسبح الله نطقا بلسان المقال، وهذا هو الحق. ولذا قال الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي هي تسبح لكن أنتم لا تفهمونه. ففي هذا الحديث فضل التسبيح، ولا سيما بهذه الكلمة التي جمعت التنزيه والإثبات، النفي والإثبات، فإنها صلاة أي دعاء كل شيء، وبها يرزق الخلق. سبحان الله، بهذه الكلمة يرزق الخلق. إذن هي من أسباب كثرة الرزق، هي من أسباب الرزق الحسن أن يكثر الإنسان من قول سبحان الله وبحمده. فكلما أكثر من قول سبحان الله وبحمده كلما رزقه الله. ولذا قال وبها يرزق الخلق، كذا رواية الإمام أحمد، وفي رواية البخاري قال وبها يرزق كل شيء. إذن نعلم أن هذا الحيوان أو هذا الحوت أو هذه الدودة التي تسبح الله بحمده ترزق بها. الله جل وعلا ألهمها هذا التسبيح ليرزقها بهذا التسبيح. فالتسبيح من أسباب الرزق، ولا سيما بهذه الكلمة. كم عظمت هذه الكلمة في الأحاديث؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، سهلة يسيرة، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وجاء في حديث الحارث الأشعري أن سبحان الله وبحمده تملأ الميزان أو تملأ ما بين السماء والأرض. قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. تملأ ما بين السماء والأرض، هذه الكلمة يسيرة على اللسان. ففي هذا فضل التسبيح، وأنه مما يرزق به الخلق. أيضا في هذا الحديث إثبات الميزان، وإثبات الميزان من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دلت عليها أدلة القرآن والسنة الكثيرة، بل أدلته متواترة عند أهل العلم، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى ينصب يوم القيامة ميزانا توزن به أعمال العباد، توزن به الأعمال، توزن به الصحائف، يوزن فيه العامل نفسه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ساق عبد الله بن مسعود لما صعد شجرة الأراك يقطع سواكا، فجاءت الريح فكشفت ثوبه عن ساقه وكان دقيق الساقين، ضحك منه الناس، قال تضحكون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهي أثقل في الميزان من جبل أحد. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين إنه ليأتي الرجل السمين العظيم، أي من الكفار، لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. فالميزان من عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما أنكره أهل البدع من المعتزلة والعقلانيين في هذا الزمان، حتى قال بعضهم إنما يحتاج إلى الميزان من لا يعلم المقادير، البائع يزن لأنه لا يعلم المقادير، الذي يحتاج أن يزن يعرف المقدار، أما الله تعالى فهو يعلم كل شيء، فكيف نقول بالميزان؟ وهذا من مصادمة كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بمجرد العقل. وإلا فإن الحكمة من الميزان، من الحكمة فيه إظهار العدل، الله تعالى يظهر عدله يوم القيامة، لا يظلم أحد، لا يقول أحد أنا حسناتي كثير. ولذا جاء في الحديث يقال له احضر وزنك لترى بعينك ما توزن به أعمالك حسناتك وسيئاتك. فمن الحكمة في جعل الله تعالى للميزان أنه يظهر به عدله سبحانه وتعالى، يظهر به عدل الله ويحضر كل إنسان وزنه يراه أمام عينه فلا يبقى عنده لبس. والله تعالى يحب العذر، ولذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون لأحد عذر، وهكذا يجعل الإنسان يحضر وزنه لئلا يكون له عذر. فإثبات الميزان من عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمع عليها السلف ودلت عليها الأدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا الحديث من الفوائد خطر الشرك، ولذا نوح اقتصر في نهي ولده على هذين الأمرين، الشرك والكبر. الشرك ينافي لا إله إلا الله، الشرك قد يكون بالفعل بالجوارح، الشرك قد يكون باللسان، الشرك قد يكون بالقلب. لابد أن يتعلم الإنسان الشرك حتى لا يقع فيه. الله جل وعلا ماذا قال؟ قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقد يظن الإنسان أنه مؤمن وعنده شرك. كم من الناس من يدعو غير الله، من يتقرب إلى غير الله، هذا شرك بالجوارح. كم من النساء، كم من الناس من يحلف بغير الله، هذا شرك في اللسان. فالحلف بغير الله شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، في حديث عبد الله بن عمر. قد يشرك الإنسان في قلبه بأن يخاف غير الله كخوفه من الله أو أشد، أو يحب غير الله كمحبته لله أو أشد، أو يسوي غير الله بالله في قلبه في أي شيء يجعله مثل الله أو أكثر، يكون أشرك في قلبه، في خوفه، في رجائه، في رغبته، في رهبته، في محبته. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، لأنه اعتداء على حق الله جل وعلا. ولذا يجب على الإنسان أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم الشرك حتى يعمل بالتوحيد وحتى يحذر من الشرك بالله. فإن الشرك كما سبق خطير، وقد يدخل على الإنسان من حيث لا يشعر. في حديث محمود بن لبيد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. انظر شرك، يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته وقراءته لما يعلم من نظر أحد إليه. قد يشرك الإنسان وهو في المحراب والعياذ بالله. قد يشرك الإنسان وهو يصلي في الصف الأول بالرياء. شرك الإرادات، إرادة غير الله بعبادته، إرادة الرياء أو إرادة المال أو إرادة المنصب، يريد بأعماله غير الله. كم من الناس اليوم من يعمل الطاعة ليرائي الناس، ليقول الناس عنه كذا وكذا. كم من الناس اليوم من يعمل الطاعة ليصل بها إلى أمر دنيوي، يفعل الطاعة لا لله، يريد الوصول إلى أمر دنيوي. شرك إرادة هذا. وشرك الإرادات بحر لا ساحل له، وقل من ينجو منه. فلذا يجب على الإنسان كما يتعلم التوحيد يجب عليه أن يتعلم الشرك حتى لا يقع فيه. ولذا نوح اقتصر على وصية ولده بهاتين الوصيتين الشرك والكبر، نهي عنه، نهى عن الشرك ثم قال وأنهاك عن الكبر. أيضا في هذا الحديث خطر الكبر، والكبر ليس في الجوارح، إنما يظهر أثر الكبر على الجوارح، وإنما الكبر في القلب. الكبر رد الحق، سفه الحق، بطر الحق، يأتيه الحق من كلام الله وكلام رسوله فيرده، لا يبالي به ولا يعظمه ولا يرفع رأسا به، هذا عين الكبر. فالذي يرد الحق بعد أن يبين له بالدليل هذا عنده كبر. وكذلك من الكبر احتقار الناس وازدراؤهم، بطر الحق وغمط الناس، يغمط الناس، يراهم محتقرين، كما قال هذا الأعرابي: إن صاحبكم يريد أن يرفع كل راعي ابن راعي. هؤلاء أصحاب رعاه يريد يرفعهم على الناس، هذا الكبر احتقار الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه من الشر أن يحتقر المسلم، يحتقر أصله أو يحتقر نسبه أو يحتقر أسرته أو يحتقر حاله، هذا لا يجوز للمسلم. هذا هو الكبر الذي قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر لا يدخل. احتقار الناس، ففيه بيان خطر الكبر. وفي هذا الحديث أيضا تفسير الكبر، أن الكبر هو سفه الحق ورده وعدم المبالاة به، وأن الكبر هو احتقار الناس وازدراؤهم وتنقصهم. أيضا في هذا الحديث مما فيه من الفوائد أن الثوب الحسن أو النعل الحسن أو الدابة التي يركبها، السيارة التي يركبها، أن يكون له أصحاب يجلسون عنده ويلتفون حوله، ليس هذا من الكبر إذا سلم القلب من ذلك. فليس من الكبر ثوب حسن ولا نعل حسن ولا مركب حسن ولا أصحاب يجتمعون حوله، ولكن يحذر الإنسان على نفسه إذا حصلت له هذه الأمور من شيء آخر وهو العجب. فعندنا مرضان: العجب والكبر. العجب أن ينظر إلى نفسه بعين الكمال، فإذا انضاف إلى ذلك أن يحتقر غيره فهو كبر. فالعجب درجة دون الكبر، أن يرى نفسه بعين الكمال، يرى نفسه كاملا، يرى عنده الفضائل، يرى عنده الكمال، فإذا انضاف إلى ذلك أن احتقر غيره وتنقص غيره فهذا هو الكبر. فإذا كان الإنسان على حال كامل لا يصيبه العجب، يتواضع. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلة، ثوب جميل مرجل الرأس، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل الرأس، صابه عجب بنفسه وكمال، قال: خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فمما يستفاد من هذا الحديث خطر الكبر والبعد عنه وتفسير الكبر وبيان أن هذه الأمور التي ذكرت في الحديث ليست من الكبر إن سلم القلب من ذلك. فهذا الحديث العظيم وما فيه من الفوائد العظيمة والعبر التي يحتاجها المسلم. وفي الختام نشكر الله تعالى على ما نحن فيه من هذه النعمة العظيمة، ونوصي إخواننا في الله باستغلال الأوقات والحرص على الأعمار، ولا سيما والناس مقبلون على شهر رمضان وما فيه من العبادة والطاعة، وألا يشغل الإنسان بأمور الدنيا عن عبادته لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. فموسم خير، موسم طاعة، على الإنسان أن يستغل حياته، أن يستغل عمره، فإنه محتاج إلى كل ساعة من ساعات عمره. ممكن أن هذه الساعة ترفعه عند الله تعالى درجات، ممكن أن هذه الساعة يعمل فيها طاعة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فيحرص الإنسان على حياته وعلى أوقاته بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا نوصي إخواننا بالرجوع إلى بيوت الله وملازمة حلق العلم ومجالسة الصالحين، والحذر من جلساء السوء الذين يفسدون الكبار والصغار، الذين يفسدون الشباب بالأفكار المنحرفة والأفكار الهدامة على المسلمين أن ينتبهوا لأنفسهم وأن ينتبهوا لأولادهم ومن يلون أمره، فإنك تجد أناسا من الشباب تتخطفهم أيدي شياطين الإنس، ترى شابا صاحب أخلاق حسنة، ترى شابا كان محبا للمساجد والخير، ترى شابا إذا كلمته ينكس رأسه حياء، لا تدري أيام إلا وقد صار شريرا عربيدا قاطعا للطريق معتديا سافكا للدم ناهبا للأموال شاربا للحبوب المخدرة. ما السبب؟ الجلساء. فحافظوا على أولادكم، حافظوا على شبابكم، لا يستغلهم أهل الشر في شرهم. والله إن أناسا من أهل الشر هم في أماكنهم وفي بيوتهم وفي تنعمهم، ويستغلون أبناء المسلمين لضرب بعضهم ببعض. كم حصلت من فتن ومن سفك دماء، كم حصلت من اعتداءات، كم حصل من اختلاف بين شباب المسلمين بسبب أيدي خبيثة تدفع هذا الطرف على هذا الطرف وتدفع لهم الأموال الطائلة لأجل إشعال الفتن. فحافظوا على أولادكم من جلساء السوء، دلوهم على الخير، شجعوهم على حفظ القرآن، على حفظ ما تيسر من السنة، على مجالسة الصالحين، على البعد عن مجالس السوء، فإن أناسا يتخطفون أبناء المسلمين ويستعملونهم في الشر، يستعملونهم في الفساد. والإنسان سيسأله الله عن نفسه وسيسأله الله عمن يلي أمره من أولاده وذريته. ونسأل الله تعالى للجميع الحفظ وصلاح الحال والتوفيق والسداد، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا وهو راض عنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: الله أكبر.

وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف

يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بها

أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟

أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعل

أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطايا

يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علمت

وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذل

بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله.
2: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من نجران الصعيد، وباعثها المستمع هادي عايض علي القحطاني. أخونا بعث رسالته في البريد الممتاز، إذ أن قضيته عاجلة ومهمة كما يبدو. فيقول في رسالته: سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظكم الله ونفع بكم المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أفيدكم بأنني تزوجت لي بفتاة، وبعدما أنجبت لي 4 من الأطفال حصل هناك شك بأن يكون هناك رضاع مع واحدة من زوجات جدها من أمها مصة أو مصتين. وبعد هذا الكلام ذهبت وسألت عددا من القضاة وأفادوا أنه لا يحرم إلا 5 رضعات، لكن لا أدري كيف شروط هذه 5 رضعات، فهل المصة الواحدة تحسب رضعة وإلا لا يحسب كون الرضعة إلا الشبع؟ نرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وثبت أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات تحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. خرجه لنا مسلم والترمذي، وهذا لفظ الترمذي. والرضعة هي أن يمص الصبي أو الصبية الثدي حتى يبتلع اللبن ويصل إلى جوفه، ثم يطلق الثدي، فإذا أطلق تمت الرضعة. فإذا عاد بعد ذلك ومصه مصلا يحصل به وصول اللبن إلى جوفه، صارت رضعة ثانية إذا أطلق، وهكذا حتى يكمل 5. وإذا لم يكن الرضعة 5 فإنه لا يحرم ولا يعتبر رضاعا شرعيا، لا بد أن تكون رضاعات 5 أو أكثر في الحولين قبل أن يختم الصبي. أما الرضعة الواحدة والرضعتان والثلاث والأربع فلا يحصل بها التحريم. والرضعة هي أن يمص الثدي حتى يبتلع اللبن، حتى يصل اللبن لجوفه وصولا يقينيا تعرفه المرضعة ولو لم يشبع. وفق الله الجميع.
2: إذن والحال ما ذكر فلا تأثير على حالتهما الزوجية،
3: إذا كان الواقع ما ذكر فلا تأثير، ماذا مصه مصتين ليس لهما أثر.
2: يقول إنها
3: زوجته معه ولا حرج فيه،
2: الحمد لله. يقول إنها 3 مصات كما يذكر،
3: 3 أو 2 أو 4 لا حرج في ذلك، زوجته معه ولا أثر لهذا الرضاع،
2: الحمد لله.
3: حتى يكون تكون رضاعات 5 معلومة بشهادة الثقة من النساء أو الثقات، وأن يكون ذلك في الحولين.
2: نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عين عين ميم، يسأل ويقول: هل النقاب للمرأة فرض أم سنة؟ وهل النقاب خاص بأمهات المؤمنين فقط أم للنساء جميعا؟ وهل يجوز إظهار الوجه والكفين للمرأة؟ جزاكم الله خيرا.
3: النقاب عام لأمهات المؤمنين وغيرهن. كان الأمر الأول عدم وجوب الحجاب، ثم نسخ ذلك وأنزل الله قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأنزل سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. فوجب الحجاب على الجميع سواء بالنقاب أو بغيره، سواء النقاب يوضع على الوجه ويكون في نقب للعين أو نقبان للعينين فقط بغض العينين، أو في إرخاء الخمار على وجهه كله. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لإظهار الوجه والكفين جزاكم الله خيرا،
3: لا بأس عند المحارم، أما عند غير المحرم لا، تسترهما.
2: بارك الله فيكم. أخونا يقول: الحمد لله قد أديت فريضة الحج واعتمرت، لكنني كنت أسعى من الصفا للمرأة وأعود أسعى من الصفا إلى المروة وأعود، فأعتبر هذا شوطا واحدا، وهكذا قضيت الأشواط السبعة، فهل في هذه الزيادة شيء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
3: السعي صحيح
2: الحمد لله،
3: والسبعة الزائدة لا تضرك. السعي مشروع من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا. فإذا سعى 14 فالمشروع منها سبعة
2: ما شاء الله،
3: والزائد لا يضره، لأنه وقع خطأ منه جهلا منه.
2: نعم.
3: ولا يضره.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة يقول: أخوكم في الله محمد حسن عز الدين مصري ومقيم في المملكة، يسأل سماحتكم ويقول: لي 3 من الأبناء لم أذبح عند ولادتهم العقيقة اتباعا لسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث أنني لم أكن أعلم بوجوبها، وبعد علمي والحمد لله لم يتيسر لي الحال للقيام بها، فهل أستطيع أداءها إذا توسر الحال بالرغم من بلوغ أولادي سن 16؟ وإذا فرض هذا فهل يأكل منها أهل البيت أم توزع كلها على الفقراء؟ جزاكم الله خيرا.
3: العقيقة مستحبة كلها يوم السابع، عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة، وإذا لم تذبح فلا شيء عليك، وإن ذبحت ولو بعد الكبر فذلك أفضل. والسنة أن تأكل منها أنت وأهل بيتك، وتطعم من ترى من جيرانك والفقراء، وإن فرقها بين الفقراء كلها أو بعضها فلا بأس، وإن أكلتها كلها أنت وأهل بيتك فلا بأس، ولكن الأفضل أن تطعم وتصدق وتأكل.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع يوسف عبد الرزاق بعث يسأل ويقول: أرجو أن تفسروا لي هذا الجزء من هذه الآية الكريمة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
3: أوضح العلماء رحمة الله عليهم في تفسيرها أن المعنى أنهم يمشون على الأرض هونا يعني متواضعين ليسوا متكبرين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني المعنى قالوا قال سلاما طيبا، لا يردون على الجاهل كلاما قبيحا، لا، بل يردون عليه كلاما طيبا. إذا خاطبهم الجاهل بكلام لا يناسب ردوا عليه بكلام طيب: هداك الله، بارك الله فيك، أصلحك الله، الواجب كذا والمشروع كذا، يعلمونه ويرشدونه.
2: نعم.
3: حتى يتوجه إلى الخير.
2: طيب.
3: نعم.
2: جزاكم الله خيرا. أسأل سماحتكم عن الابتلاء: إذا ابتلى الله العبد بمرض فهل هذا المرض يخفف من سيئاته؟ وهل هناك شجرة في الجنة اسمها شجرة الابتلاء لا يجلس تحتها إلا المبتلون؟ ما صحة هذا القول؟ جزاكم الله خيرا.
3: ما يبتلى به الإنسان من الأمراض أو الهموم أو الأذى من الناس يكفر الله به من خطاياه وسيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه، أن هذه المصائب يكفر بها من خطايا العبد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يسلم به، يعني يبتليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فأنت يا عبد الله عليك أن تصبر وتحتسب إذا أصابك البلاء، بأن لا تجزع بكلام سيء ولا بضرب خد ولا بخمس وجه ولا بشق ثوب، بل تحتسب الأجر عند الله وتحمده وتثني عليه سبحانه وتعالى، ولا تقول إلا خيرا.
2: جزاكم الله خيرا. ماذا عن القول بأن هناك شجرة في الجنة يقال لها شجرة المبتلون؟
3: لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذا أصلا، ولا أعلم حديثا بهذه الشجرة.
2: جزاكم الله خيرا. إذا ليس هناك في الجنة شجرة اسمها شجرة الابتلاء؟
3: لا أعلمها.
2: بارك الله فيكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد أمين. ألاك محمد يقول: أعمل حارسا في عمارة ولا أتمكن من الصلاة في المسجد سوى في يوم الجمعة وصلاة الفجر فقط، وذلك لظروف معينة، فهل يلزمني حينئذ شيء وهل أكون آثمة؟ جزاكم الله خيرا.
3: إذا كنت حارسا ولا يسمح لك بترك الحراسة وقت الصلاة فلا حرج عليه، لأنك معذور في طلب الرزق وفي حفظ مال من استأجرك. فكون الإنسان حارسا على بيت أو دكان أو أشياء أخرى له العذر يصلي في مكانه، تسقط عنه الجماعة. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. هل هناك مدة محدودة لطواف الإفاضة بالنسبة للمرأة التي عليها العذر الشهري؟
3: ليس هناك مدة معينة، بل متى طوفت طافت والحمد لله، ولو تأخر الطواف، لكن لا يقربها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة.
2: طيب.
3: ولو تأخر.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الرحمن صالح من المدينة المنورة بعث يسأل ويقول: صيام كفارة القتل الخطأ، هل يصح أن أدخل شهر رمضان ليكون أحد الشهرين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
3: لا يصح ذلك، الشهران غير رمضان، شهر الكفارة غير رمضان. فإذا كان عليه كفارة القتل الخطأ أو الظهار أو الوطي في رمضان فإن يصوم شهرين متتابعين غير رمضان، ورمضان فرض مستقل فرض الله على العباد وهو أحد أركان الإسلام. أما كفارة فإنها شهران مستقلان، في قتل الخطأ وفي ظهار الرجل من زوجته حرمها ولم يستطع العتق يصوم شهرين متتابعين إذا استطاع، وهكذا لن يطع في رمضان يلزمه كفارة، إذا كان مقيم غير مسافر يلزمه كفارة، وعيد قرابة كالظهر، فإن لم يجد ساعة شهرين متتابعين إن استطاع.
2: نعم.
3: فإن عجز أطعم 60 مسكينا.
2: جزاكم الله خيرا. هل يصح للابن أن يخرج زكاة الحلي عن والدته؟
3: نعم، إذا رضيت بذلك يصح أن يخرجها عنها زوجها وولدها وأخوها وبنتها وغيرهم، إذا أخرجها عنها غيرها من الناس بإذنها فهو وكيل ولا بأس.
2: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا المستمع الشريف السيد طه رمضان من جمهورية مصر العربية بعث برسالة يسأل فيها ويقول: هل صلاة العشاء بعد 12 مساء للنساء هل هي جائزة؟ وهل تكره في 11:30 مثلا؟ جزاكم الله خيرا.
3: صلاة العشاء إلى نصف الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل، فليس للمرأة أن تؤخرها إلى نصف الليل، والليل يختلف يطول ويقصر، فإذا كان الليل 9 ساعات فالنصف يكون الساعة 4:30 بالتوقيت الغروبي، وإذا كان الليل 12 ساعة بالتوقيت الغروبي صار النصف الساعة 6:00. إذا بلغت 6:00 هذا النصف، ليس للمريض والمرأة تأخير إلى نصف الليل. أما المعافى من الرجال صلي مع الناس في المساجد، يلزمه أن يصلي مع الناس في المساجد، لكن لو صلى في البيت لمرضه والمرأة كذلك فإن عليهما أن يصليا قبل النصف صلاة العشاء.
4: بارك الله فيكم. يقول: اعتمرت ولكني لم ألبي، فهل عمرتي صحيحة؟
3: نعم صحيحة، التلبية سنة
4: ما شاء الله.
3: لا أحرم من الميقات أو من مكة إن كان من أهل مكة أو من جدة إن كان من أهلها، فإن إحرامه صحيح إذا نوى العمرة، وهكذا الحج، والسنة التلبية. نعم.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من المستحب أداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل هي أفضل من العشر الأوائل؟ وما مكانة محاولة تقبيل الحجر الأسود؟ جزاكم الله خيرا.
3: العمرة في رمضان تعجل الحجة
4: ما شاء الله،
3: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي العشر الأخيرة أفضل، لأن العشر الأخيرة هي أفضل الشهر، وهكذا في العشر الأول من الحجة لها فضل عظيم، لأن عشر الحجة أفضل الأيام، والعمل الصالح فيها أفضل الأعمال. فإذا اعتمر في العشر الأول من الحجة فلها فضل عظيم من الله، لكن في رمضان أفضل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل الحج.
4: بارك الله فيكم. يسأل سماحتكم عن فضل تقبيل الحجر الأسود، ولا سيما وأنه يكون هناك زحام شديد، جزاكم الله خيرا.
3: يستحب تقبيل الحجر الأسود في الحج والعمرة، يستحب للمسلم في طواف الفريضة وطواف النافلة في الحج والعمرة يستحب التقبيل إذا تيسر،
4: طيب،
3: من دون مزاحمة ولا مشقة. فأما مع المزاحمة والمشقة يتركه، يشير إشارة من بعيد وقال الله أكبر
4: ويكفي
3: ولا حاجة المزاحمة.
4: بارك الله فيكم. جزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة مين؟ أختنا تسأل سؤالين. في سؤالها الأول تقول: أنجبت طفلة وأمضت قرابة الشهر وهي مريضة من ألم في بطنها، وهي تسهرني طوال الليل، وفي إحدى الليالي غالبني النوم، وبعد أن استيقظ وجدت أن الطفلة قد توفيت، فهل يلحقني شيء؟ إذ أني أخشى أن يكون اللحاف قد غطى وجهها أو أي شيء آخر، جزاكم الله خيرا.
3: إذا كنت لا تعلمين شيئا حصل منك سبب وفاتها فليس عليك شيء، فالأصل السلامة والعافية. أما إذا كنت تعلمين أنك غطيت وجهها بشيء ثقيل حتى مات بسببه فعليك الكفارة، وأما الأصل في السلامة والعافية الحمد لله، إذا كنت لا تعلمين شيئا فليس عليك شيء.
4: جزاكم الله خيرا. تقول: أخشى أن يكون حصل كذا.
3: لا، ما يخشى، ليس عليها شيء،
4: ليس عليها
3: حتى تعلم أنه حصل منها ما سبب موتها.
4: الله المستعان. جزاكم الله خيرا. تقول: هناك امرأة تسكن معنا في البيت وأنا على خلاف معها، وذلك بسبب أنها تسعى إلى تشويه صورتي عند الجيران بكثرة حديثها، وقد نصحتها وفي الأخير هجرتها، وذلك لما يلحقني أنا وأطفالي منها، وأنا ولله الحمد ملتزمة بأمور ديني، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. تقول: هناك امرأة تسكن معنا في البيت وأنا على خلاف معها، وذلك بسبب أنها تسعى إلى تشويه صورتي عند الجيران بكثرة حديثها، وقد نصحتها وفي الأخير هجرتها، وذلك لما يلحقني أنا وأطفالي منها، وأنا ولله الحمد ملتزمة بأمور ديني، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا.
3: إذا كانت تفعل ضدك ما يضرك ولم تقبل النصيحة فلا بأس بحجها لغنها، أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إنما ذلك أوهام وظنون فلا يجوز لك الحجر، وعليك التسامح والدعاء لها بالهداية. أما إذا كنت تعلمين أن تسبك أو تغتابك يقينا تسوه سمعتك ولم تنتصح ولم تقبل منك
5: فإنها تستحق أن تهجر.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة: فاعين، أختنا تقول: لدي مؤسسة باسمي لكن زوجي يتولى الأعمال، وقد اخترجنا 20 فيزا. لدي مؤسسة باسمي لكن زوجي يتولى الأعمال وقد استخرجنا 20 فيزا، وبعد ذلك طلب من العمال مبلغ 300 ريال شهريا ويعمل على حسابهم الخاص، وأنا محتارة في ذلك، فهل ما قام به زوجي جائز أم لا، علما بأن زوجي يصر على أن ذلك جائز بعد أن ناقشته أكثر من مرة، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
5: عليك وعليه السير على ما رسمت الدولة في استخدام العمال وعدم الخروج عن ذلك، عليكما العمل بالتعليمات التي أرسلتها الدولة فيما يتعلق بالعمال، وليس لكما الخروج عن ذلك، لأن عليكم السمع والطاعة في المعروف، وهذا من المعروف.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول: أخي إبراهيم من المغرب، أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هو رأي سماحتكم بارك الله فيكم في مسجد لا تقام فيه من الصلوات إلا صلاة الجمعة جزاكم الله خيرا؟
5: إذا كانت الحاجة ماسة لذلك فلا حرج في ذلك، أما إن كان هناك مساجد تغني عنه تقام فيها الجمعة فلا حاجة إلى إقامتها فيه، أما إذا كانت بعيدة وجيران المسجد يحتاج إلى إقامة الجمعة فيه فلا حرج في ذلك، وهذا يراجع فيه قاضي البلد، محكمة البلد، أو يكتب لنا فيه حتى ننظر في الأمر، لأن هذا المقام مقام يحتاج إلى عناية، لماذا لا يصلى فيه إلى الجمعة؟ فعلى السائل يراجع المحكمة في البلد أو يكتب إلينا في الموضوع حتى نكتب المحكمة في ذلك.
4: يسأل سماحتكم عن فضل الاستغفار والذكر جزاكم الله خيرا.
5: الاستغفار والذكر من القرب العظيمة، الله شرع العبادة الاستغفار، قال جل وعلا: استغفر الله إن الله غفور رحيم، فالاستغفار من أفضل القربات، والعبد في أشد الحاجة إلى ذلك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام،
4: اللهم صل عليه.
5: فالمشروع المؤمن أن يكثر من الاستغفار والذكر في أيامه ولياليه، لأن في ذلك الخير العظيم، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ويقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، بعدما ذكر جماعة صفات عظيمة للمؤمنين، وقال جل وعلا في يقول في الصلاة يعني الجمعة: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: سبق المفردون، قالوا: أخذ المفردون، قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالمشروع المؤمن أن يكثر الاستغفار والذكر، وهكذا المؤمنة في جميع الأوقات. نعم
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا أيضا ويقول: إذا لم يدرك المصلي مع الإمام وصلاة الجماعة إلا التشهد الأخير، فهل تحسب له صلاة الجماعة؟
5: الجماعة لا تترك إلا ركعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لكن إذا كان معذور حبسه
4: نعم
5: فله
4: أجر الجماعة ولو لم يحضرها. يا الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، أختنا تشكو من حالة مرضية نفسية، وتقول المرسلة: ألف ميم، تقول عن نفسها: أنا فتاة ابتليت بالخوف ولا أستطيع أن أنام بالغرفة وحدي، وكذلك لا أستطيع الذهاب لمكان أو حاجة إلا برفقة أحد معي، وقد سمعت أن الخوف له أثر معين في العقيدة، فهل هذا صحيح؟ وبماذا تنصحونني حتى تزول هذه الحالة عني جزاكم الله خيرا؟
5: ننصحك بأن تستكثري من قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم وقراءة قل هو والمعوذتين بعد كل صلاة وبعد صلاة الفجر والمغرب 3 مرات، وأن تكثر من قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من قالها 3 مرات لا يضره شيء ويقوم من منزل منزلا، قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لما ضره شيء حتى يرتحل منزل ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد ثم معوذتين صباحا ومساء بعد 3 مرات فإنها تكفي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذه أسباب نوصيك بها وبذلك يزول الخوف عنك بإذن الله.
4: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الخوف أثر على العقيدة كما تقول أختنا؟
5: لا لا يضرها إذا كان بغير اختيارها لا يضرها.
4: الحمد لله.
5: هذا أمور فعل الإنسان.
4: نعم.
5: أن يضر الخوف من المخلوقين. خوفا يضر بالعقيدة.
4: نعم.
5: أما خوف المخلوقين حتى يغلق بابه عن السراق.
4: نعم.
5: حتى يبتعد عن أسباب الخطر، لا يضاربهم ولا يتسابهم ونحو ذلك، لا بأس بذلك. إنما الخوف الممنوع أن يخاف غير الله خوفا يحمله على اعتقاد الشر، يعني اعتقاد أن هذا المخلوق يضر وينفع أو أنه يفعل كذا وكذا بقوته. أما خوف الذي له أسباب كخوف السراق حتى يغلق بابه،
4: نعم،
5: أو خوف السباع حتى يبتعد عن السباع،
4: نعم،
5: أو يحمل السلاح وقت الخوف الطرقات، هذا لا بأس به.
4: بارك الله فيكم.
5: أما قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين،
4: نعم،
5: يعني الخوف الذي لا سبب له، خوف الاعتقاد يسلم فيه الاعتقاد في النجوم في الأصنام أو أشبه ذلك، خوف المشركين.
4: نعم.
5: أما إذا خاف من الجن فتعوذ بالله من شرهم، أو خاف من السراق حمل السلاح، أو خاف من العين فتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كل هذا لا بأس به. نعم.
4: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مستمعي الكرام مرة أخرى، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
6: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.